إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: شكله ما معش فلوس.
1: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
1: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: اقول لك مالي، اقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
1: اقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب وشو الحل بنظرك؟
1: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
1: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أنا وانت والجهات.
2: هي ملم طيب مسموض المول
1: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
1: أيوة يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
3: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
4: جاليريا مول،
3: جاليريا مول
1: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
5: تحت سقف واحد.
1: العنوان مأرب، شارع الأربعين أمام مأرب بارك.
6: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: رب.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج قيم من محراب النبوة. وفي هذا البرنامج سنعرض وإياكم إلى بعض الوقفات التربوية من حياته عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يعلم أصحابه القيم السمحة والأخلاق الحميدة. وسأقف معكم في هذا اللقاء مع صفة جليلة وخلق عظيم تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم صحابته رضي الله عنهم أن يتحلوا به، ألا وهو خلق الصدق. فالصدق من أعظم الأخلاق التي يتصف بها الإنسان، لذا كان محل عناية القرآن، فقال الله جل وعلا موجها نداءه لكل من آمن به: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، للدلالة على أن المجتمع المسلم يجب أن يتصف بهذه الصفة العظيمة، لأنها مفتاح لكل خير. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا وقدوة في صفة الصدق، فقبل بعثته لقب من قبل قريش بالصادق الأمين، فقد كانوا يستودعون رسول الله صلى الله عليه وسلم حوائجهم ويأتمنونه على أشياء

فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. رواه البخاري ومسلم. ولمكانة النبي صلى الله عليه وسلم في الصدق، فقد شهد له أكثر الناس عداء له، كما ذكر ابن هشام والسهيلي أن النضر بن الحارث قام خطيبا في سادة قريش قائلا لهم: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد. قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر. لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم وقلتم كاهن. لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم وقلتم شاعر. لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه وقلتم مجنون. لا والله ما هو بمجنون، فانظروا في شأنكم. فإن الله عليه وسلم والذي شهد لما جاء به هو الله في قرآنه المنزل من فوق سبع سماوات. ويقول ابن عاشور معلقا على هذه الآية: الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصدق هو القرآن. أيها المستمعون الكرام، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ما يحث المسلمين على الصدق في أقوالهم وأفعالهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه مسلم. بل ويوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابه للمسلمين قائلا لهم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد. ومن عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التربوية ما تركه في نفوس أحفاده والمسلمين من حب الصدق، وأكبر دليل على ذلك ما رواه أبو الحوراء حيث قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. رواه الترمذي وأحمد. مستمعي الأكارم، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متصفا بهذه الصفة في كل أفعاله وأقواله، حتى في وقت المرح والفكاهة التي يظن البعض أن الكذب فيها مباح. فعن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد ناقة. قال: يا رسول الله، وما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ رواه أبو داود. فكانت هذه الفكاهة من النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل من عامة المسلمين من باب تقارب النفوس وزيادة المحبة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يستعمل فيها إلا الصدق. وكذلك كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الحرب الذي أجاز فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكذب على الأعداء اتقاء لشرهم ودفعا لضررهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل أيضا إلا صدقا. ولننظر إلى موقفه قبيل غزوة بدر التي خرجت فيها قريش لتستأصل المسلمين.

0: كما ذكر ابن إسحاق وابن كثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه أبو بكر رضي الله عنه ليتعرف أخبار قريش، فوقف على شيخ من العرب فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم، فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. قال: أذاك بذاك؟ قال: نعم. قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي فيه قريش. فلما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. ثم انصرف عنه. قال: يقول الشيخ: ما من ماء، أمن ماء العراق؟ أيها المستمعون الكرام، ولما قدم وفد هوازن علمهم النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الصدق في أول يوم لهم. روى البخاري عن عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه. فهكذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام، حياة يملأها الصدق في كل شيء، في جده ومزحه وفي سلمه وحربه، فحري بنا أن نقتفي أثره ونتبع منهجه. فقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في الصدق، فهذا كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما تخلف في غزوة تبوك رضي الله عنه وأرضاه يقول: فلما بلغني أنه توجه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت توبته رضي الله عنه وأرضاه يقول: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: يا رسول الله، أمن عندك أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي، الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو الله أن يحفظني فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وأمثلة الصحابة رضي الله عنهم ونماذجهم في هذا كثيرة، ولولا ضيق الوقت لسردنا لكم شيئا من ذلك، ولكن نكتفي بهذا، فهذا ما أسعف به وقت هذا البرنامج، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أذكار الصباح.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل،

0: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات والأرضين ومن ما شاء من شيء بعد. أيها الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من خواطر تزكوية، والذي سنركز في هذه الحلقة عليه هو موضوع مهم من المواضيع المهمة التي تغيب عن كثير منا في تزكية الأنفس. نحن بحاجة إلى ما يعيننا على الثبات على الطاعة، ويعيننا على البعد عن المعصية. وهذه النفس تتمرد، ولا يمكن أن تنتصر عليها إلا إذا استعنت بمالكها، بخالقها، بربها. يقول أحد السلف: أرأيت لو مررت بجوار بيت وهناك كلب مفترس، ماذا ستفعل حتى تنتصر على ذلك الكلب؟ لابد أن تنادي رب الكلب ليضبط كلبه. فالنفس هذه إذا مرضت تتعب صاحبها، ولا يستطيع صاحبها أن ينتصر عليها إلا بالاستعانة بربها. فالاستعانة بالله في حياة المؤمن من القضايا المهمة التي ينبغي أن نستحضرها، سواء في تزكية نفوسنا، وهذا لب حديثنا، وأن نستعين بالله على الانتصار على أنفسنا. ولذلك نحن نردد في كل صلاة، في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. لأن كثيرا منا لا يدرك هذه الاستعانة في كثير من أعماله، فتكون عليه قضايا كبيرة جدا ولا يستحضر استعانته بالله، ومعه مشكلة ولا يستحضر عون الله له في حلها، يريد قضاء حاجة لا يستحضر عون الله له في قضاء تلك الحاجة. إذن لابد أن ندرك حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، وأن نتأمل بأن الإنسان لا حول له على فعل الطاعة إلا بالله، ولا قوة له على ترك المعصية إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السعدي رحمه الله في تعليقه على قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة. فكأنه يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك، وهنا محل الشاهد، ولا نستعين بغيره. إذا نستعين بالله في قضاء حوائجنا، نستعين بالله في تفريج همومنا، نستعين بالله في إصلاح ذرياتنا، نستعين بالله في إصلاح أزواجنا، نستعين بالله في كل قضاء حوائجنا. فقد كان السلف يدعون الله عز وجل في كل حال، ويدعون الله عز وجل على لقضاء حوائجهم، ويستعينون به. حتى الإبرة إذا أراد شراءها دعا الله عز وجل أن يعينه على شرائها.

الاعتماد على الله في جلب المنافع صغيرها وكبيرها، الاعتماد والاستعانة بالله في دفع المفاسد والمضار صغيرها وكبيرها، مع اصطحاب الثقة نستصحب المعية والعون والثقة بأن الله عز وجل قادر على ذلك وسيعطينا ذلك. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل. وهنا لماذا يستعين الإنسان المسلم العاقل المتوجه إلى قبلة، المتسلح بالقرآن الكريم، المؤمن بالله ورسوله، لماذا يستعين بغير الله؟ لماذا يستعين بمن لا يملك لنفسه جلب نفع ولا يملك لنفسه دفع ضر؟ فكيف تستعين بعاجز؟ كيف تستعين بعاجز؟ كيف تستعين بميت؟ لابد أن يوقظ الإنسان حسه وقلبه وعقله. كيف تستعين بميت وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ كيف تستعين بإنسان حي وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ فلا ينبغي أن تستعين إلا بمن بيده العون وبيده القدرة على كل الأحوال، وعلى عونك في كل الأحوال. فلا حول لنا على فعل الطاعة إلا بالله، ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله. إذن بماذا تكون الاستعانة بالله؟ تكون الاستعانة بالله في كل الأحوال، بفعل المأمورات، في فعل المأمورات وفي ترك المحظورات، والصبر على المقدورات كلها في الدنيا والآخرة وعند الموت وبعده، من أهوال البرزخ ويوم القيامة، ولا يقدر على الإعانة في هذه الأشياء كلها إلا الله عز وجل. فتكون الاستعانة في فعل المأمورات وفي ترك المحظورات وفي الصبر على المقدورات كلها في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به، فصار مخذولا. كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز قائلا له: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. من كلام بعض السلف: يا ربي، عجبت لمن يعرفك ويرجو غيرك، عجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيره. من تحققت في قلبه معرفة الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يفكر في أن يستعين بغير هذا العظيم الكبير العزيز القوي المتين الفعال لما يريد. ولو نظرنا إلى توجهات الناس في هذه الأمور سنجدهم 4 أقسام: أهل العبادة والاستعانة بالله، فهم يعبدون الله عز وجل ويستعينون به، وغايتهم ومطلبهم أن يعينهم الله على تلك العبادات وأن يوفقهم على العمل لها والقيام بها. الصنف الآخر: من لا عبادة له ولا استعانة، إن استعان بغير الله، وإن عبد بغير نية وبغير إخلاص وبغير ذلك من الأمراض التي تذهب ثوابه، فعلى حظوظه وشهواته وحريص على مرضات نفسه وهواه. النوع الثالث: من له نوع عبادة ولكن

0: لا يستعين بالله عز وجل، وهذا كثير من الناس لا يستحضرون هذا المعنى، يعبد الله، يتوكل على الله، علاقته بالله جيدة، يذكر الله، يتلو القرآن، يقوم الليل، لكنه لا يستصحب هذه النية، نية الاستمداد من الله عز وجل، استمداد العون من الله عز وجل، التأكيد الدائم للنفس بأنه بأن ما فعل من خير فهو بفضل الله وتوفيقه ومن ترك من شر فهو بعون الله وتوفيقه. إذن هذا له نوع من العبادة ولكن ضعيف في جانب الاستعانة وقلة التوكل. النوع الرابع من عنده استعانة ولكن بلا عبادة، وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضر، يؤمن بأن الله هو الضر، هو الضار، هو النافع، ولكنه لم يسير موافقا لما يحبه الله ويرضى، فتوكل عليه واستعان به ولكن على حظوظه وشهواته وأغراضه وطلبها منه، سواء كانت أموالا أو رئاسة أو غير ذلك. إذن أيها الإخوة والأخوات، لابد أن نستحضر معية الاستعانة بالله عز وجل، معية الله والاستعانة به وطلب العون منه في كل حين وفي كل حال، في فعل الطاعة وفي ترك المعصية. صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أنساكي محال إنه الحب الدفي، كيف أنساكي محال إنه الحب الدفي، كيف أنساكي محال إنه الحب الدفي. كيف أنساكي محال إنه

فيه محال إنه الحب الدفي فيك تمثال الجلال هو عيبان الحصين فيك تمثال الجلال هو عيبان الحصين ونقوم يروي حكايتنا على مر السنين ونقوم يروي حكايتنا على مر السنين.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج
8: ونصر الأغبس.

0: ونجلاء القاضي،
1: إشراف برامجي
0: مبخوت السيفي،
1: إشراف عام علي الحواني.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، صباح الخير. أعزائي المستمعين، في بداية الأمر، الحياة ليست طريقا مثقلا بالتعب كما تظن أحيانا، بل مساحة واسعة نتعلم فيها كيف ننهض بعد كل عثرة، وكيف نصنع من الخيبات بداية جديدة، ومن التغيرات أبوابا نحو النضج والنور. فكل ما يمر بنا مهما أثقل القلب يحمل في داخله درسا يعيد تشكيل أرواحنا ويمنحنا قدرة أكبر على الاستمرار. مستمعينا الكرام، نحن لا نعيش لنعد الأيام فقط ولا لنرهق أرواحنا في مطاردة ما يفنى، بل نعيش لنكشف ذواتنا ولندرك أن داخل كل إنسان طاقة قادرة على تجاوز الألم وصناعة الأمل مهما ضاقت الطرق. وبين لحظة وأخرى تتبدل الحياة وتتغير القلوب وتنضج الأفكار، فنفهم أن الثبات الحقيقي ليس في بقاء الظروف كما نريد، بل في قدرتنا على التكيف والمضي بإيمان ويقين. سندرك يوما أن بعض المنعطفات التي ظنناها نهاية لم تكن سوى بداية، وأن أجمل الأحلام التي تأخرت ولم تنسى وإنما كان الله يهيئ لها وقتها المناسب. وسنتعلم أن كل خطوة خضناها بصبر وكل معركة واجهناها بصمت كانت تبني داخلنا إنسانا أكثر وعيا وقوة. أعزائي المستمعين، الحياة لا تمنح أحدا طريقا خاليا من المشقة، لكنها تمنحنا في المقابل قدرة عظيمة على النهوض، وتفتح لنا أبوابا من الطمأنينة كلما أحسننا الظن بالله وتمسكنا بالأمل. فحين تضيق بنا الدنيا نتذكر أن الله لا يزرع في قلب أحدنا أمنية عبثا، ولا يضع في أرواحنا حلما دون أن يجعل له طريقا. وإذا أردنا سكينة فلنقترب من الله أكثر، ولنجعل الدعاء رفيقنا الدائم، لأن القلب حين يمتلئ بالإيمان يصبح أقوى من الخوف وأوسع من الحزن وأكثر قدرة على استقبال الحياة بروح جديدة. أعزائي المستمعين، تمسكوا بالأشخاص الذين يضيئون قلوبكم، وبالأماكن التي تشعركم بالحياة، وبالأفكار التي تدفعكم للأمام، ولا تسمحوا لليأس أن يقنعكم بأنكم عاجزين أو متأخرين. فما دام فيكم نفس لا يتردد، وفيكم فرصة أخرى لتبدأوا ولتحلموا ولتصنعوا من إيمانكم وأيامكم شيئا يستحق الفخر. كونوا مؤمنين أن القادم قد يحمل لكم ما لم تتوقعوه، وأن الشفاء الحقيقي لا يأتي من هروبنا من الحياة، بل من تعلمنا كيف نعيشها بقلب مطمئن وروح ممتلئة بالأمل وعين ترى أن النور حتى في أكثر الأيام عتمة. أعزائي المستمعين، في حلقتنا اليوم من قهوة مغربية سنرافقكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلة تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. فابقوا معنا.

مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. بداية في فقرتنا الصحية سيكون الحديث عن صداع الشقيقة. أعزائي المستمعين، في فقرتنا الصحية سنسلط الضوء على موضوع مهم وشائع يمس شريحة واسعة من الناس، وهو صداع الشقيقة كما تحدثنا سابقا، أو ما يعرف بالصداع النصفي. أصدقائي المستمعين، يعد صداع الشقيقة من أكثر أنواع الصداع انتشارا في مجتمعنا الحالي، وهو ليس مجرد ألم عابر في الرأس، بل حالة عصبية معقدة قد تؤثر بشكل واضح على حياة الإنسان اليومية وعلى قدرته في الدراسة والعمل والحياة العادية. وقد يمر به البعض على فترات متباعدة، بينما يعاني آخرون من نوبات متكررة قد تعيق حياتهم بشكل ملحوظ. إذ تتميز الشقيقة بأنها غالبا ما تكون على شكل ألم نابض يتراوح بين المتوسط والشديد، ويظهر عادة في جانب واحد من الرأس، لكنه يمتد أحيانا ليشمل الجانبين معا، ومع اشتداد النوبة يزداد الألم سواء مع الحركة أو بذل الجهد، ما يجعل المصاب يفضل الراحة التامة والابتعاد عن أي نشاط. نعم مستمعين الأعزاء، ولا تقف الشقيقة عند الألم فقط، بل ترافقها أعراض أخرى مزعجة مثل الغثيان وأحيانا التقيؤ، إضافة إلى حساسية شديدة تجاه الضوء والصوت والروائح. لذلك نرى كثيرا من المصابين يلجؤون إلى غرفة مظلمة وهادئة حتى تهدأ النوبة تدريجيا. ومن المهم أن نعرف أعزائي المستمعين أن نوبات الشقيقة تختلف من شخص لآخر، فهناك من تأتيها النوبة مرة واحدة في الشهر أو أقل، وهناك من يعاني منها بشكل متكرر قد يصل إلى عدة مرات أسبوعيا، وفي بعض الحالات تصبح مزمنة إذا تكررت لأكثر من 15 يوما في الشهر. أما عن أسباب صداع الشقيقة فهي ليست سببا واحدا، بل مجموعة من العوامل التي قد تختلف من شخص لآخر. ومن أبرز هذه العوامل قلة النوم أو اضطراب للإجهاد النفسي والتوتر، وكذلك الجوع أو تأخير الوجبات، وكذلك التغيرات في الطقس والضغط الجوي. كما أن بعض الأطعمة والمشروبات قد تعتبر محفزات لدى بعض الأشخاص، مثل الأطعمة التي تحتوي على الكافيين بكثرة، أو الأطعمة المصنعة والمعلبات وبعض أنواع الأجبان، إضافة إلى المشروبات المنبهة. لكن من المهم التأكيد أن هذه المحفزات لا تؤثر على الجميع بنفس الطريقة. مستمعينا الكرام، هناك مرحلة مهمة تسبق الصداع عند بعض المرضى تعرف باسم الأورا، وهي مجموعة من الأعراض العصبية المؤقتة التي تظهر قبل النوبة أو أثناء بدايتها. وقد تشمل هذه الأعراض تشوشا في الرؤية، أو رؤية أضواء لامعة أو خطوط متعرجة، أو شعورا بالدوخة، أو تميلا خفيفا في بعض أجزاء الجسم، وأحيانا صعوبة بسيطة في التركيز أو الكلام. وتستمر هذه المرحلة عادة دقائق قليلة، ثم يبدأ بعدها الصداع. بالطبع خلال النوبة يصبح المصاب أكثر حساسية لأي مؤثر خارجي، والضوء العادي قد يبدو مزعجا جدا، والصوت الذي العادي كذلك تحول إلى مصدر إزعاج شديد. لذلك أعزائي المستمعين، فإن الراحة في مكان هادئ ومظلم تعد من أفضل الوسائل للتخفيف من المعاناة أثناء النوبة. أما مدة النوبة، نوبة الشقيقة فقد تختلف أيضا، وتستمر عادة إلى ساعات أو إلى يومين وأكثر في بعض الحالات، خاصة إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح. أما من ناحية العلاج أصدقاء المستمعين، فهناك نوعان رئيسيان. الأول هو علاج النوبة عند حدوثها، ويهدف إلى تخفيف الألم والسيطرة على الأعراض، وغالبا ما يشمل بعض المسكنات والأدوية الخاصة بالشقيقة التي يصفها الطبيب. أما النوع الثاني فهو العلاج الوقائي، ويستخدم عند الأشخاص الذين يعانون من نوبات متكررة بهدف تقليل عدد النوبات وشدتها على المدى الطويل.
لكن من المهم جدا التنبيه إلى أن الإفراط في استخدام المسكنات دون إشراف طبي قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، حيث قد يتحول الصداع إلى صداع مزمن أكثر تعقيدا. إلى جانب العلاج الدوائي، هناك جانب مهم جدا لا يقل أهمية، وهو نمط الحياة، فالنوم المنتظم وتناول الطعام في أوقات ثابتة وشرب كمية كافية من الماء وتجنب التوتر قدر الإمكان، كلها عوامل تساعد بشكل كبير في تقليل نوبات الشقيقة. كما أن ممارسة الرياضة الخفيفة بانتظام مثل المشي قد تساهم في تحسين الحالة العامة للجسم وتقليل التوتر، وبالتالي تقليل احتمالية حدوث النوبات. ويبقى الصداع الشقيقة حالة شائعة لكنها قابلة للسيطرة في معظم الحالات إذا تم التعامل معها بوعي واهتمام. ففهم طبيعة الصداع وتجنب المحفزات والالتزام بنمط حياة صحي والمتابعة الطبية عند الحاجة كلها خطوات أساسية تساعد في التخفيف من تأثيره والعيش بشكل أفضل. أعزائي المستمعين، نسأل الله الصحة والعافية لنا ولكم جميعا. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

حياكم الله من جديد أعزائي المستمعين، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية، وحديثنا اليوم كيف نبدأ من جديد لنحقق نجاحنا. مستمعينا الكرام، الحياة لا تسير ضمن نطاق واحد، فخطوبها تصنع بدلا في حال الفرد وتنقله نقلا جذريا، والعاقل الفطن يستطيع أن يخرج من خرم إبرة يبدأ سيرته وطقس حياته الإيجابية الفواحة، ويبحث عن أسرار السعادة ويوقن بأن الضوء يخترق الزجاج وإن كان حادا، فمن ثقب النور تلد الحياة سكينة واستقرار ونجاح يعد بعد إخفاق طويل المدى. هذا التجاوز السحري أعزائي المستمعين ليس بالأمر الهين، بل يتطلب خطوات ينبغي تسطيرها وتنفيذها، وقد تبدأ بجلسة مع النفس وتحلل فيها حياتك الماضية جيدا، ليس من أجل لوم نفسك أو جلدها، ولكن من أجل معرفة مواضع الخطأ وأين سقطت، بالتالي نسيان الماضي بكل إخفاقه وعدم الشعور بالضيق والندم. لذا استثمر حاضرك بالشكل الجيد، وانظر للمستقبل بعيون يملأها الأمل والتفاؤل. بذلك فقط عزيزي المستمع ستستطيع أن تبدأ حياتك من جديد. ربما تكون واحدة من عواقب الماضي أنك لا زلت ترغب في صداقة أفراد لا يرغبون في وجودك في حياتهم مرة ثانية. تعلم أن تكون مهذبا لكن بشكل غير ودي مع هؤلاء الأشياء، أو مع هؤلاء، فالأشياء الخطأ تحدث حين تجالس الناس الخطأ وتثق بهم. اعرف قدر نفسك عند غيرك، واعرف أن التقدير الذي نحصل عليه منهم، وأحط نفسك بمن يساندونك حين تسوء الأمور ويقفون بجانبك حين يفر منك الناس. كذلك عزيزي المستمع، احرص على وجود أشخاص تتحدث معهم ويقدمون لك الدعم خلال هذا التنقل في حياتك، واعلم أن الناس تأتي وتذهب، وعليك أن تترك بعضهم يرحل وتفتح ذراعيك لغيرهم ليأخذوا مكانهم. أعزائي المستمعين، إن تحديد أهداف نبيلة تسعى لتحقيقها، أو عزيزي المستمع، إن تحديد أهداف نبيلة تسعى لتحقيقها يعتبر امتيازا حقيقيا يساعدك في التغلب على العقبات، وهذه الأهداف النبيلة ستشكل النهاية المشرقة للنفق المظلم. ولاحظ أن المعنى الذي ستصنعه في المستقبل هو أكبر محفز موجود على الإطلاق. في نفس الوقت إياك أن تترك زمام حياتك لغيرك يسوق كما يحلو له مهما كانت عواطفك قوية نحوه. فالشخص الذي نعتبره مثاليا في نظرك يراه غيرك بعقلانيته إنسان خاطئ، وإياك أن تختبئ خلف آخرين يتولون مسؤولية اتخاذ القرارات المهمة في حياتك. فأنت عزيزي المستمع تعتبر قبطان سفينتك، وأنت صاحب السيادة على مجريات حياتك الخاصة. لا تتنازل عن حقوقك ثم تقف لتنظر بعيون الحزن والأسى، تراقب آخرين لم يفرطوا في هذا الحق وحصدوا ثمار قرارهم هذا. كما يجدر بك عزيزي المستمع ألا تستغرق الكثير من الوقت في التفكير واتخاذ القرار للانتقال إلى مرحلة جديدة، لأن التركيز والتفكير الزائد عن الحد يشعرك بالعجز ويعطي للموضوع حجما أكبر من اللازم، وفي بعض الأحوال قد يجعلك تتخلى عن البدء نهائيا. لابد أن تعرف بأن أغلب من يبدأ العمل الريادي ينزلق في متاهة التخطيط النظري ويدور هناك طويلا، ليدرك بعد حين أنه كان بإمكانه التحرك والحصول على نتائج أكثر واقعية. لذلك عزيزي المستمع، لا تتردد وتغلب على هواجس الخوف التي تلاحقك، فالخوف هو الشعور الوحيد الذي يمنعك أو الذي يمنعك من تحقيق أي شيء في حياتك كلها، وهو مرافقك الوحيد في أي مكان وأي محطة. فالخوف من أي شيء من أي نوع، الخوف من الفشل، أو الخوف من فقدان وظيفتك، والخوف من خسارة مشروعك، والخوف كذلك من أي شيء، هو الذي يصمم على تشويه حياتك ويجعلها تعج بالآلام النفسية والاجتماعية، وكذلك يقتل كل فكرة طيبة أو ضحكة كانت من الممكن أن ترتسم على وجهك فترة طويلة قبل
أن تخبو. إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

موجز التاسعة صباحا من إذاعة مأرب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. أشاد عضو مجلس القيادة رئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي بالعلاقات التاريخية بين اليمن والمملكة المتحدة وبالدور البريطاني الداعم لجهود استقرار اليمن ودعم المسار السياسي والإنساني. جاء ذلك خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئية السفير البريطاني لدى اليمن عبد الشريف، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين. قام دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني بزيارة إلى ديوان وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن للإطلاع على سير العمل بالوزارة ومستوى تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2026، إضافة إلى الخطط والبرامج الجاري العمل عليها ضمن برنامج الحكومة. شهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الصغير حمود بن عزيز الحفل الذي أقيم في كلية الطيران والدفاع الجوي بمحافظة مأرب بمناسبة تخرج الدفعة 34 التي تزامنت مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد 36 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة 22 مايو في عام 1990. دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح مخيما طبيا خيري لإجراء 500 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وأمراض العيون، والذي تقيمه جمعية العطاء التنموية وتنفذه مؤسسة إبصار بالشراكة مع مركز العين الاستشاري. ختام الموجز، تلتقيكم الزميلة تسنيم حميد في نشرة 11 في أمان الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق.
3: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
2: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
3: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
1: مالي روحيش تخرج من الجدار.
3: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
1: أقول لك مالي، أقول لك يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
3: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
1: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
3: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
1: لا ما سمعتوش.
3: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجهال.
1: هي ملابة طيب، اسمه ذا المول،
3: اسمه جاليريا مول.
1: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
3: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
1: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
4: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
5: جاليريا مول
3: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع الأربعين، أمام مأرب بارك.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين الجديد. ينضم إلينا المهندس صدام القرضي ليطلعنا على آخر صرف لأسطوانة الغاز ليومنا هذا. أهلا بك مهندس.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الخير والعافية عليك يا حياك.
1: كشف قلاء الغاز ليومنا هذا الخميس الموافق 21/5/2026 والذين سوف يتم التحميل لهم بإذن الله من جهة مأرب وهو التالي. علي محمد علي عبد الله علي ربيع الروضة 220 المدينة، بشير عبد الله الشبيري الكولا 250 الوادي، عزيز ربيع الغريب الروضة 80 المدينة، طارق حسن المحويتي الرميلة 50 المدينة، عبد الله بن حمد العجيب حي الشركة 50 المدينة، أحمد محمد الحجوري حي الشركة 50 المدينة، محمد حسن جلال الحصون 120 الوادي، عبد الله علي محمد جلال الشواني الروضة 70 المدينة، عبد الله محمد الجلال حي الشركة 50 المدينة، هاني زبون بسيلة مفرق مأرب القديم 50 المدينة، سامح علي ناصر حيدر مأرب مفرق مأرب القديم 70 المدينة، نصر علي الرمادي بير شودك 60 الوادي، فريد محمد حيدر محطة شقمان 50 المدينة، علي محمد الأمير علي محمد الأمير المجمع 300 المدينة، وليد محمد بارع المجمع 250 المدينة، علي مبارك بسبح حصونها الجلال 140 الوادي، صالح سعيد دركم مفرق 680 المدينة، سعيد صالح دركم مفرق 680 المدينة، علي حسن شايعة حي الشركة 60 المدينة، علي محمد شايعة مع محطة الخير 70 المدينة، حسن بن عامر حصيان مطبع ذبان 70 المدينة، عبد الله بن سعود الشريف المطار 70 المدينة، علي أحمد الأحرق حي الشركة 70 المدينة، طالع علي فلاح حي الشركة 70 المدينة، علي أحمد كوير الفاو 70 المدينة، عبيد طاهر زبين حصون الجلال 80 الوادي، جميل عبد الحسين الخسيف 120 المدينة، عبد الله صالح بسبح الخشعة 80 شبان الغريب، عماد أحمد عبد الله الروضة 150 المدينة، محمد بن صالح أبو سعد حرش بلقيس 80 المدينة، عبد الوهاب جمال علي الروضة 150 المدينة، صالح عامر الحمجري الجبين 80 المدينة، شهاب عبد ربه مجدي الرجو 80 المدينة، الأمير مبارك أحمد عاطف الجبينة 180 المدينة، جاني عامر البرطي الروضة 40 المدينة، هذه مبخوت النجار الروضة 50 المدينة، عبد الله محسن حجوان الروضة 70 المدينة، حمد بن علي حجوان سونال سعود 70 المدينة، قيس محمد الأزرق الروضة 80 المدينة، صالح عبد الله العرجي الجبينة 70 المدينة، عوض بن أحمد راكان الجبينة 70 المدينة، كمال أحد محمد الحسيني سونال الجلال 70 الوادي، مامون عبد الكريم سودة خط المطار 70 المدينة، جابر بن علي قريح الحاني عايش أبوان 70 الوادي، العند محمد حسن بارع البقايل الروضة 40 المدينة، ناجي علي سعيد غريب الخشعة عايش أبوان 50 الوادي، نبيل قاسم العوبلي الصمدة 50 الوادي، حسن عبد الله قريح عايش أبوان 80 الوادي، بشار عبد الهادي أنعم الروضة 50 المدينة، صالح صالح زرعان سوق السلاح 70 المدينة، رشيد عبد الواحد سيف الروضة 40 المدينة، مناع حمد سلامة الميل 50 المدينة، نذير صادق عبد الجبار الروضة 50 المدينة، عبد ناجي اسماعيل الروضة 85 المدينة، عبد الله بن صالح طاهر القرضي الحضن 120 الوادي، مطلق عبد الله مساعد الجنة 80 المدينة، أمين ناجي غريب شبوانا الغريب 80 المدينة، إجمالي الأسطوانة الموزعة اليمنى هذا 6090 أسطوانة.
0: إذن شكرا لك مهندس صدام. أعزائي المستمعين نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرتنا الاجتماعية، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث هل يمكن تعليم الصغار التحكم في انفعالاتهم؟ في بداية الأمر نوبات الغضب، الثوران والأنين والتحدي والعراك، كلها سلوكيات نراها عندما يشعر الأطفال بمشاعر قوية لا يمكننا السيطرة عليها، وفي حين أن بعض الأطفال قد تعلموا التصرف هكذا لأن ذلك يمنحهم ما يريدون من انتباه أو وقت إضافي على أجهزتهم الإلكترونية، فإن بعض الأطفال الآخرين يواجهون صعوبة حقيقية في الحفاظ على هدوئهم لأنهم حساسون بشكل غير عادي.
1: نعم تسنيم، تقول لينسي جيليلر أخصائية علم النفس السريري في معهد تشايلد مايند أن ردود فعل بعض الأطفال أقوى من نظرائهم أو إخوانهم، فهم لا يشعرون بالأشياء بشكل مبالغ فيه وسريع فحسب، بل غالبا ما يكونون أبطأ في العودة إلى حالة الهدوء كذلك. وتضيف جيلر قائلة أنه عندما تغمر المشاعر القوية للأطفال فإن الجانب العاطفي من الدماغ لا يتواصل مع الجانب العقلاني أو العقلاني الذي ينظم العواطف ويخطط لأفضل طريقة للتعامل مع الموقف الحالي. ويطلق الخبراء على هذه العملية خلل التنظيم، وفي هذه الحالة لا يكون من المفيد مناقشة ما يحدث.

0: حدث مع الطفل، ولكن يجب الانتظار حتى يهدأ ويصبح عقلانيا مرة أخرى.
1: أما بالنسبة لفهم العاطف ينتقل الأطفال من الهدوء إلى الغضب في لحظة واحدة، ولكن تلك المشاعر تطفو كموجة يمكن للأطفال تعلم التحكم فيها من خلال الملاحظة مشاعرهم وتصنيفها في وقت مبكر، وقبل أن تصبح الموجة أكبر من أن يتم التعامل معها. هنا يأتي دور الوالدين في البدء بمساعدة الأطفال على فهم كيفية عمل عواطفهم. فتقول ستيفاني سمر، أخصائية علم النفس السريري في معهد تشيلد مايند، يكبر الكثير من الأطفال وهم يفكرون في القلق والغضب والحزن على أنها مشاعر سيئة، لكن تسمية هذه المشاعر وقبولها هو أساس لحل المشكلات وكيفية إدارتها.
0: نعم عزيزي الأب، يمكن مساعدة طفلك في التدرب على التعرف على عواطفه وتقديم نموذج للقيام بذلك بنفسك. حاول ترتيب شدة عواطفك من 1 إلى 10، بحيث يكون 1 هادئا جدا و10 يكون غاضبا على سبيل المثال. وإذا نسيت شيئا كنت تقصد إحضاره إلى صديقك، فيمكنك الاعتراف بأنك تشعر بالإحباط وتقول أن مشاعرك أو مشاعرك تقف عند الدرجة الرابعة. قد تشعر ببعض السخافة في البداية، لكن هذه الطريقة تعلم الأطفال أن يتوافقوا ويلاحظوا أما ما يشعرون به بدقة.
1: صحيح، وإن تجاهل السلوكيات مثل الأنين أو الجدال أو اللغة غير اللائقة أو الانفعالات هو وسيلة لتقليل فرص تكرار هذه السلوكيات، فيطلق عليها تجاهل نشط لأنه يسحب الانتباه بشكل واضح. فتشرح الدكتورة جيرلي قائلة، أنت تدير وجهك وأحيانا جسدك بعيدا أو تغادر الغرفة عندما يتورط طفلك في سلوكيات سيئة بسيطة من أجل جذب انتباهك، لكن مفتاح فعاليتها يكمن حينها فيضطر طفلك لأن يقوم بشيء جيد لجذب انتباهك مرة أخرى.
0: نعم عزيزي المستمع، إن أقوى أداة يمتلكها الآباء في التأثير على السلوك هي الانتباه، إنها مثل الحلوى للأطفال. فالاهتمام الإيجابي يزيد من السلوكيات التي تريد من أو تزيد من طفلك في اتباعها. فعندما تقوم بتشكيل سلوك جديد لدى طفلك فأنت بحاجة إلى الثناء عليه ليستمر. فإذا كان طفلك في خضم نوبة غضب ورأيته يأخذ شهيقا عميقا من الهواء، يجب أن تثني على ذلك بشكل واضح.
1: صحيح، وأيضا التوقعات التي قد تكون واضحة، فهناك طريقة رئيسية أخرى للمساعدة في منح أو منع الأطفال من ردود الفعل الانفعالية، وهي توضيح ما تنوي القيام به محمد. فمن الجيد إعطاء تحذير مسبق لطفلك عزيز المستمع، مثل إيقاف نشاط يشاركون فيه ويستمتعون به، ومن شأن ذلك أن يساعد الأطفال على الشعور بالاستعداد. كأن تقول لابنك في غضون 15 دقيقة ستجلس على الطاولة، لذا أنت بحاجة إلى إيقاف تشغيل جهاز PS4 في هذا الوقت. قد يظل من الصعب عليه الامتثال، ولكن معرفة إن كان ذلك قادم يساعد الأطفال على الشعور بمزيد من التحكم والبقاء أكثر هدوءا.
0: نعم تسليم، فعندما يطلب من الأطفال القيام بأشياء لا يفضلون القيام بها، فمن الأفضل منحهم خيارات. هذا قد يقلل من ذلك النوبات من نوبات الغضب ويزيد من قبول الآخر لأمر الواقع. ويمكن أن تقول لطفلك عزيزي المستمع، على سبيل المثال يمكنك الاستعداد للنوم لأن الآن وقراءة قصة معا، أو يمكن الاستعداد للنوم في غضون 10 دقائق ودون قصة. ويفضل فتح النقاش حول سبب الانفعال المبالغ فيه في السباق الذي مر به الابن، رغم أن بعض الآباء يتجنبون ذلك بعد انتهاء الموقف، إلا أن إشراك الطفل في التفكير فيما حدث ووضع استراتيجيات حول ما كان يمكن القيام به قد يفيد في المستقبل القريب حينما يمر الطفل بالمشاعر نفسه مرة أخرى.
1: وهناك 5 دقائق كل يوم، التواصل الإيجابي مع طفلك بشكل ثابت لمدة 5 دقائق في وقت معين كل يوم يمكن أن يساعد الطفل في إدارة التوتر خلال الأوقات الأخرى من اليوم. ويتميز وقت التواصل الإيجابي مع طفلك أنه بلا أوامر، ويتضمن أيضا تجاهل أي سلوك خاطئ بسيط، فقط اهتمام بطفلك والسماح له بتولي زمام الأمور وعندها يشعر الطفل بالقلق أو التوتر يمكن أن تساعدهم في هذه الأساليب على الاسترخاء واستعادة إحساسهم بالسيطرة.
0: نعم، تقدم كيت كايلي الكاتبة المتخصصة في الشأن التربوي بعض تقنيات التهدئة الذاتية للأطفال كالتالي. أولاً، أخذ نفس عميق. اطلبي من طفلك أن يتنفس ببطء من خلال الأنف، ثم إطلاق الزفير ببطء من خلال الفم، وأن يكرر ذلك عدة مرات. كذلك الاسترخاء، استلقي على الأرض إحدى يديك على بطنك والأخرى على صدرك، واجعل طفلك يفعل الشيء نفسه. أغمض عينيك وقل لطفلك أن يتنفس ببطء وعمق، وتخيل أن التوتر وأن يتخيل أن التوتر يهرب منه.
1: وأيضا التخلص من الضغط يمكن أن يساعد الإمساك بكرة الضغط على التخلص من التوتر. لذلك شجع ابنك على اللعب بالصلصال أو احتضان لعبته المفضلة. أيضا المواقف الصعبة حينما يكون ابنك قلقا من أداة الامتحان مثلا، فعلى سبيل المثال علمه استراتيجية استبدال الأفكار السلبية بأفكار إيجابية. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، وصولا إلى فقرة المنوعات. وفي حديث اليوم سيكون الحديث عن نادي السد ممثل محافظة مأرب، الذي فرض التعادل على ضيفه شباب البيضاء في مواجهة مثيرة في الدوري اليمني الممتاز. أعزائي المستمعين، في أجواء كروية مشتعلة وفي ملعب مأرب بالعاصمة صنعاء وبين هتافات الجماهير التي ملأت المدرجات بالحماس والترقب، جاءت صافرة البداية معلنة انطلاق مواجهة قوية جمعت في نادي السد ممثل محافظة مأرب بفريق شباب البيضاء ضمن منافسة الجولة الرابعة من الدوري اليمني الممتاز، في مباراة وصفت منذ دقائقها الأولى بأنها مواجهة لا تقبل التوقعات ولا تخلو من الإثارة حتى اللحظة الأخيرة.
1: ومنذ انطلاق اللقاء دخل نادي السد بروح قتالية عالية وحضور فني واضح، وكأنه يعلن أن الكلمة في الملعب ستكون له فقط. ضغط مبكر، تنظيم في خطوط اللعب، وتحركات نشيطة في وسط الميدان، كلها عوامل فرضت إيقاع نادي السد في الدقائق الأولى قبل أن ينجح في ترجمة أفضليته إلى هدف مبكر عند الدقيقة 9 عبر اللاعب محمد صالح الذي أشعل المدرجات بهدف أول منح فريقه أفضلية معنوية كبيرة.
0: نعم، تسنيم بعد الهدف الأول واصل نادي السد فرض سيطرته على مجريات اللعب مستفيدا من التراجع النسبي لفريق شباب البيضاء، حيث بدأ التفوق واضحا في الاستحواذ وبناء الهجمات والانتشار داخل الملعب، محاولات متكررة وتمريرات منظمة وضغط مستمر على دفاعات الخصم جعلت نادي السد الأقرب لإضافة أهداف أخرى خلال الشوط الأول، بينما عانى شباب البيضاء من صعوبة في الوصول إلى المرمى أو تشكيل خطورة حقيقية على نادي السد.
1: صحيح، ومع استمرار الأفضلية انتهى الشوط الأول بتقدم نادي السد بهدف دون مقابل في نتيجة عكست الأداء القوي والتنظيم الجيد لممثلي محافظة مأرب خلال مجريات النصف الأول من اللقاء. ومع بداية مجريات الشوط الثاني تغيرت ملامح المباراة بشكل واضح، حيث دخل شباب البيضاء بعقلية هجومية مختلفة ورفع من نسق الضغط على حامل الكرة، ما أجبر نادي السد على التراجع تدريجيا إلى منطقة الدفاعية في تحول واضح في إيقاع اللعب داخل الملعب.
0: نعم أعزائي المستمعين، هذا التحول أسفر عن هدف التعادل في الدقيقة 56 عبر اللاعب علي العبيدي الذي استغل كرة داخل منطقة الجزاء واسكنها الشباك ليعيد فريقه إلى أجواء اللقاء ويشعل المنافسة من جديد. ولم يكتفي شباب البيضاء بذلك، بل واصل ضغطه واستفاد من تراجع السد ليعود اللاعب علي العبيدي مرة أخرى ويوقع على الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد هجمة سريعة ومنظمة قلبت النتيجة لصالح فريقه وسط لحظة صعبة على ممثل محافظة مأرب نادي السد.
1: وازدادت صعوبة المواجهة على نادي السد بعد تعرض أحد مدافعي للطرد بالبطاقة الحمراء ليكمل الفريق ما تبقى من اللقاء بعشر لاعبين في اختبار حقيقي لإدارة وصلابة أمام ضغط المنافسة وتفوق العددي والجماهيري. لكن رغم كل ذلك لم يستسلم نادي السد، بل أظهر شخصية قوية وإصرارا كبيرا على العودة، وبدأ في تنظيم هجمات مرتدة سريعة معتمدا على الروح القتالية واللاعب المباشر حتى جاءت الدقيقة 76 لتشهد الهدف التعادل عبر اللاعب علي الدين الذي أعاد الحياة للمباراة وأشعل الأجواء من جديد، مؤكدا أن نادي السد رغم مشاركته الأولى في الدوري اليمني الممتاز إلا أنه لا يعرف الاستسلام.
0: نعم تسنيم، وبعد هذا الهدف تحولت الدقيقة الأخيرة إلى صراع مفتوح بين الفريقين، كل طرف يبحث عن هدف الفوز ومحاولات متبادلة تتوالى بين رغبة شباب البيضاء في استغلال النقص العددي وإصرار السد على الصمود والعودة وسط إيقاع سريع وضغط متواصل حتى اللحظات الأخيرة. لكن صافرة الحكم كانت حاسمة لتعلن نهاية المواجهة بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق في مباراة حبست الأنفاس حتى آخر دقيقة، وقدمت واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة وندية.
1: وفي الختام يخرج نادي السد ممثل محافظة مأرب من هذه المواجهة بنقطتين ثمينة بعد أداء اتسم بالشجاعة والروح العالية والقتالية حتى النهائية، ليؤكد مجددا أن فريق له لا يستهان به وقادر على العودة مهما كانت الظروف. وبينما خرج شباب البيضاء بنقطة مستحقة بعد أداء قوي في الشوط الثاني، ويبقى هذا اللقاء شاهدا على مباراة مليئة بالتقلبات والإثارة جسدت روح المنافسة في الدوري اليمني الممتاز ورفعت من حرارة الصراع بين الفريقين في مواجهة ستظل حاضرة في ذاكرة الجولة مهما حملت من دراما كروية حتى اللحظة الأخيرة.
0: إذن أعزائي المستمعين، أخذ كل فريق من الفروق سواء نادي شباب البيضاء أو نادي السد نقطة بنقطة ليواصلوا مسيرهم في الدوري اليمني الممتاز. هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

إذن مستمعينا الكرام، وصلنا أنا وإياكم إلى ختام فقراتنا لهذا اليوم من برنامج قهوة مغربية. رافقناكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا تسنيم حميد والزميل محمد عقيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

0: ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
5: أصاب أشغلتوني وأشغلتم حالي.
6: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
7: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
5: مالين روحي تخرج من الجدار.
7: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
5: أقول لك مالي؟ أقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
7: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
5: قولي لي طيب وشو الحل بنظرك؟
7: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
5: لا ما سمعتوش.
7: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أني وانت والجوهر.
5: هي ملم طيب مسموض المول؟
7: اسمه جاليريا مول.
5: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
7: أيوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
5: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
8: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
9: جاليريا مول،
8: جاليريا مول
7: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
10: تحت سقف واحد.
7: العنوان مأرب شارع الأربعين أمام مأرب بارك.
11: تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي أسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
12: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، الذي دائما الأمثال لا تقف عند سطح الكلام، بل دائما وأبدا إذا تأملنا فيها ينزل إلى جذر الحكمة، حيث نغوص معا في بحور الأمثال الشعبية لنستخرج منها الدروس والعبر. اليوم نستعرض إياكم بعض الأمثال في هذه الحلقة، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.

مرحبا بكم مستمعي الكرام، ننتقل وإياكم إلى أول أمثال حلقتنا لهذا اليوم، وهو مثل قد يبدو للوهلة الأولى قاسيا لكنه في العمق ينطوي على غير ذلك. قطع الذمر خير من علاقها، دائما قطع الذمر خير من علاقها، هكذا يقول المثل. اقطع الذمر خير من علاقها، والذمر جمع ذمرة، وهو العيب أو المشكلة أو الموقف الذي يسبب حرجا أو عارا. لا تأخره، اقطعه اقطعه قطع نهائي. نعم، قطع الذمر خير من علاقها، والعار هنا ليس عار الشرف، بل هو العيب واللوم الاجتماعي الذي يلحق بالإنسان، والذي يرى أنه قد يظهره في مثل هذا الموقف بمظهر الضعيف أو المتردد. خير بمعنى تعني أفضل وأنفع، خير من علاقها، والعلاق هو ترك هذه الأمور معلقة أو المشكلات معلقة دون حل، لا هي التي حسمت ولا هي التي نسيت. المثل هنا يقول أن استئصال المشكلة من جذور حتى لو كان الإجراء جراحيا مؤلما أفضل من تركها معلقة دون حل. نعم، قطع الذمر خير من علاقها. مستمعي الكرام، المجتمع الذي أنتج هذا المثل يعرف يقينا أن المشكلة المعلقة كالجرح المفتوح، يعني قابل للانفجار في أي لحظة، لا يبرأ هذا الجرح بل يزداد عمقا وينقل عداوة إلى عداوة أخرى. فالقطع هنا ليس عنفا ولا ضعفا، بل هو شجاعة ووقف للنزيف، هو إجراء جراحي مؤلم لكنه ضروري جدا. قطع الذمر خير من علاقها. هذا المثل مثل شعبي يضرب للحث على الحسم في سرعة حسم المشاكل من جذورها وعدم التسويف أو المماطلة الذي يزيد الأمر سوءا. إذن قطع الذمر خير من علاقها.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. والآن نأتي إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو امتداد طبيعي للمثل الأول. والمثل الثاني يقول: خيار القوم قطعت حججها. هكذا يقول المثل: خيار القوم قطعت حججها. وخيار القوم بمعنى أفضل القوم أو صفوة القوم، أرجح القوم عقلا، هم قطعت الحجج. وقطعت الحجج يعني صيغة مبالغة لمن يملك مهارة في البت في القضايا، إنهاء الخصومات، أي الذين يقطعون وينهون الأمور بحسم وبسرعة، ولا يتركونها معلقة، ولا يتركونها يعني تتمدد وتتزايد. خير القوم قطعت حججها. حججها جمع حجة، والمقصود بها هنا المشاكل والعقبات والذرائع التي دائما وأبدا تغذي النزاع، والتي تحتاج إلى فصل في الأمر. خيار القوم، أي صفوة القوم، هم قطاعة حججها. لكن تأملوا معنا مستمعي الكرام، من هم خيار القوم في هذا المثل؟ هل هم من ينتصرون في المعارك؟ هل هم من يذلون خصومهم؟ لا، خيار القوم هنا هم من ينهون المشاكل، لا من يؤيدها. هم صانعو السلام، ليس صانعو الحرب. هم الذين يصنعون حدا للخصام ويردمون الهوة قبل أن تتسع. خيار القوم قطاعت حججها. مثل يضرب مدحا دائما الحازمين الذين لا يتركون الأمور تتفاقم، لا يتركون المشاكل معلقة، حثا للمترددين على سرعة البت في الخلافات وقطع دابر الفتنة. دائما وأبدا خيار القوم هم قطاعة أحججها.

مستمعينا الكرام، تعالوا بنا ننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، والمثل من نوع السؤال والجواب. في حوار قصير مختزل بين شخصين يختصر ذروة السلم العملي في ثقافتنا الشعبية، قال وش لي وانا بين قتال ابوك. هكذا يقول المثل، واحد يقول واحد وش لي وانا بين قتال ابوك، قال لا بالله ذي لك مية وانت خفه، بمعنى ان هذه لك المية وانت خله على ما هو، لا تبين لي منه قتال ابوي. هكذا يعني بمعنى اخر يعني رجاحة العقل، قال وش لي وانا بين قتال ابوك، قال الذي لك مية وانت خفه. الاول يقول كم تعطيني اذا اكتشفت لك منه اللي قتل ابوك، فيرد عليه الثاني يقول شل لك مية واكتم السر ولا تظهره لاحد. وش لي أي كم لي، كم سأحصل يعني وأنا أبين وأظهر وأكشف يعني من البيان والإفصاح من قتال أبوك الغريم أو غريمكم، يعني كم لي بتعطي لي شيء إذا خبرت لك من اللي قتل أبوك؟ قال لا بالله ذي لك مية، يعني هذا مبلغ مية ملك لك، أي خذها لك وانت خفه. نعم اخفه وأنت لا تظهره ولا تعلنه، بل ابقه خافيا ومهما أي مستورا اهمه. نعم هذا المثل مستمعي الكرام يعني يحكي قصة رجل عرض على آخر أن يكشف له هوية قاتل والده مقابل ثمن، فقال له كم ستعطيني من المال إذا كشفت لك من قتل أباك؟ فكان الرد المفاجئ عندما أجابه سأعطيك المال ولكن بشرط أن تكتم السر تماما، لا تخبرني ولا تظهر القاتل لأحد. لكن المفارقة أن المياه ليس ثمنا لكشف بل ثمنا للكتمان، على أساس ما يبقى المشاكل يعني توسع. إذن لماذا يدفع هذا مالا ليظل جاهلا بالحق؟ لأن الحقيقة هنا حمالة دماء، فمعرفة القاتل تعني فتح أبواب الثأر، والثأر يعني موت قد لا تتوقف وحرب لا تنحسر. فاختار الرجل أن يشتري الصمت، أن يدفع مالا بدلا من أن تسيل دماء جديدة، وأن يقلق هذا الملف المؤلم بدل من أن يفتح أبواب الجحيم. نعم كم لي وأنا بين قتال أبوك، قال شلك مية وانت خفه. هذا المثل يصور مجتمعا يعرف أن الحياة أغلى من الانتقام، مجتمع يفضل دفع الثمن على دفع الدماء. يضرب هذا المثل عندما يكون كشف المستور مكلفا أو خطيرا أو سببا في خراب أكبر، فيكون إغلاق الملف أفضل بل وقمة الحكمة والمسؤولية. إذن هنا تنكشف العقول ويعرف الإنسان بأصله عندما يريد أن يجنب مجتمعه وأهله وقبيلته الكثير من المشاكل والمآسي.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج. إلى اللقاء.
1: كنتم مع ما وراء المثل، من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

0: أعزائي المستمعين، نرحب بكم إلى حلقة جديدة من خلفيات الخبر. خبرنا لهذا الأسبوع هو ما أعلنه الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، الرئيس دونالد ترامب، أول أمس الأثنين عن تعليق هجوم كان مزمعا يوم الثلاثاء على إيران للسماح بسير المفاوضات بشان التفاوض لإنهاء الحرب، بين شان اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية. نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ حسين الصوفي، الكاتب والصحفي والمحلل السياسي، لمناقشة هذا الخبر. فاصل ونعود إليكم. أستاذ حسين، نرحب بك في الإذاعة ونشكر دائما حضورك معنا.
1: أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام يا أستاذ.
0: حقيقة الأمر الوضع، الحرب الأمريكية الإيرانية يعني أخذت مساحة كثير من الشد والجذب والتوتر، حتى أن أغلب المحللين صار يعني لا يستطيع قراءة إلى أين تتجه، لأنها ليست أزمة، هي حرب حقيقة. الأمر تتخلى لها هدنة، وبالتالي نحن لا نقول أزمة، ممكن نقول أزمة طاقة كمنتج جانبي لهذه الحرب. صحيح. لكن نحن نقول الحرب، هل نعود إلى الحرب أو سيظل هذا التوتر دائم في منطقة الخليج؟
1: تحية لك يا أستاذ والمستمعين الكرام. أنت يعني أنت المفروض إحنا نكون نستضيفك إحنا، يعني أنت أستاذنا في هذا المجال ومتبحر في هذا الإطار. لكن في قضية الحرب، كما أشرت أنت، إنه الحرب لا تزال مستمرة، حتى الهدنة كل يوم كل فترة ترامب يمددها من
0: رأسه. وأيضا يعني تشهد هذا الهدنة اختراقات من قبل أطراف غير رسمية.
1: بالضبط.
0: وتابع
1: لإيران. نعم. وتحاول يعني حق الكويت، اللي راحوا للكويت شو يحتلوا الجزيرة، واللي راحوا إطلاق المسيرات. نعم. ويوم للإمارات ويوم للسعودية. وبالتالي أعتقد أنه التخوفات التي كانت منذ البداية، وهذا الذي حسبتها الدول الخليج وعلى رأسها يمكن المملكة العربية السعودية، حول أنه الحرب ليست حربنا، هي حرب نتنياهو في البداية من الأساس.
0: نعم.
1: وبالتالي توريط الخليج ربما هي خطة، أو قد تكون يمكن رغبة مشتركة بين الإيرانيين وبين

0: مشكوك فيه.
1: بالضبط.
0: فالخبر الذي نناقشه اليوم هو أن هناك إرجاء لعمل عسكري من قبل الرئيس الأمريكي. فالسؤال هل ستعود الولايات المتحدة للحرب لتكميل أو استكمال انتصار حاسم؟
1: ما مثلاً في مؤشرات أعتقد إني يعني عالية ال استشعار خطر كبير. يعني مثلا الأتراك في بعض الأخبار في وكالة الأناضول أنه زادوا من تشديد الحراسات في الحدود
0: التركية
1: إيران. نعم. ويتوقعون الحرب ستكون حرب مختلفة هذا المرة باعتبار أنه ما يكونش لن تكون الحرب مثل المرة الماضية. يعني في الأربعين اليوم قصف وغيرها من الصواريخ والطائرات. ربما يكون هناك تدخل عسكري أو دعم للمسلح المعارضة. أيضا التلفزيون الإيراني بين الفين والأخرى هذا الفترة بالذات ينقل مشاهد وصور وفيديوهات أنه بيدرب النساء والأطفال والرجال.
0: يعني تعبوي تعبية.
1: أي بيدربهم على أسلحة باعتبار أنه يتوقع أن تكون هناك حرب شوارع. يعني الحرب الذي بيقول عنها ترامب الآن قد تكون حرب برية. يعني اقتحام احتلال دعم معارضة أو من هذا القبيل. يعني طيب. هذا الذي بيفعله الإيرانيين وأيضا التي تتهيأ لها الدول المجاورة.
0: طيب لكن عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحرب يطرح سؤال أيضا. لماذا أوقفت الحرب؟ هل حققت انتصار أو أنها أرادت استكمال الانتصار بالمفاوضات ولم تحصل على ذلك؟ يعني هناك وقف الحرب ثم العودة إلى الحرب حاجة إلى تفسير.
1: بالضبط. وهي أيضا سؤال ثاني. يعني هل كانت الحرب مخطط لها وكانت في وقتها أم أن هناك مثلا خطة خدعة بها نتنياهو والموساد وأنه يتم قتل المرشد بعدين يتم ثورة ويخرجوا الناس وكانت يعني عبارة عن تجربة فاشلة. يعني هذه كلها الأسئلة تردد في الأوساط الأمريكية. لكن في المجمل أعتقد أنه زيارة ترامب عندما زار الصين كان يحاول يهدأ الوضع لما زار الصين. باعتقادي أنه الحرب بحد ذاتها الحرب الإيرانية خاصة التدخل العنيف الذي جاء لأمريكا وجاءت هذه البوارج وهذا الأسلحة التي أو هذا الترسانة الذي ربما تفوق ما تم في احتلال العراق. وانت ممكن شاهد تابعت في تلك الفترة. لا فهم يقولون في هي كانت حرب للتغيير في الشرق الأوسط يعني أبعد من إيران. وهذا الذي أخر يعني دخول الصين ربما.
0: طيب على ذكر يعني زيارة الرئيس الأمريكي للصين من المؤكد أن الحرب الإيرانية الأمريكية وخاصة أن جمهورية الصين الشعبية تعتمد اعتماد كبير على مضيق هرمز فيما يتعلق بالطاقة أكيد أنها صحيح. كانت على طاولة
1: المباحثات
0: أو طاولة النقاش. ما الذي تتوقع أن حصل في القمة الصينية الأمريكية؟
1: هو بعد القمة الصينية الأمريكية لحق الروسي الروسي لحق هذا. وهو أيضا يقول أن هذا في التجاذب والاستقطاب الحاد الآن. أن العالم الآن ما بيش حد رئيس فصل. يعني الآن كل العالم كله
0: مخاض
1: وكل واحد يشي يفرض نظام دولي. وهذه تمر في كل فترة. ربما هي كانت أبرز يعني مؤشر أو مقدمات الحرب العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الثانية. وهذا الذي يجري الآن. يعني فيه نظام دولي يتشكل والروس الإيرانيين الروس والصينيين يشكلوا محور والأمريكان بدأ يفقد حتى الأوروبيين. يعني بالتالي في مخاض الآن.
0: هذا أكيد في مخاض. لكن نحن نعود إلى مثلا القمة الأمريكية الصينية. يعني هناك اختلاف مصالح واضح بين بكين وواشنطن فيما يتعلق بالحرب. الصين تعتمد على امدادات النفط من الشرق الأوسط ومن مضيق هرمز والأمريكيين يفرضون حصار أيضا. كيف تتوقع يعني النتائج؟ كيف تتوقع النغش الوضع؟ يعني
1: بالضبط التوتر ربما بدا اكثر من ربما ما تعمقت انا في متابعه الحدث بشكل عام لانه ملفاتهم كثيره. لكن ما يطرأ من خلال النقاشات او المؤشرات. يعني خاصه امس وانا المرسلت لي المحاور اعد الحلقه قرات لفت انتباهي تصريح الرئيس وزير الخارجيه الامريكي السابق انتوني بلينكن. هو بيتكلم عن انه يعني إذا اشتينا نتكلم إحنا والصين يعني أمريكا مع الصين قال الصين تسبقنا بخطوتين. الصين عندها الاقتصاد أفضل، الصين عندها يعني إنتاج أفضل، الصين عندها يعني مهندسين ومبرمجين ربما أفضل منا. فيقول لك إذا اشترينا نكون إحنا وصين راس براس ما نقدر. فقال يجب أن نكون مع الأوروبيين والكنديين واليابانيين والكوريين.
0: يعني نعيد التحدي.

0: ألف القديم بين الولايات المتحدة وشركائها التقليديين في المحيط الهادي وفي الاتحاد الأوروبي،
1: وختمها بأنه إذا وصلنا هؤلاء كلنا يمكن نصل إلى 50-50، يعني 50-50، 50% ب50%،
0: يعني نعمل توازن،
1: نعمل توازن باعتبار أنه بيحسب الصين الآن أصبحت 50% من الاقتصاد،
0: من
1: الاقتصاد والتطور والتكنولوجيا وغيره. وبالتالي هذه المواضيع الطويلة والكبيرة والمعقدة والتي طرحت في الطاولة الأمريكية الصينية، أعتقد أنه فيه نتائج، أبرز نتائجها عودة ترامب. أول ما رجع أنا أقول لك الحرب قد كانت بكرة، بس ولي العهد السعودي والقطري والإماراتي اتصلوا بي وأجلتها.
0: هذا ما يقوله ترامب،
1: هذا قاله ترامب أيه. هو مؤشر أنه جاء بعد الصين، يعني أن ما جاء بعد الصين كأنه يؤشر للصين أنه
0: وهذا السؤال الذي كنت سوف أطرح عليك، يعني لماذا جاءت تصريحات ترامب حادة بالتهديد للعودة إلى الحرب بعد عودته من العاصمة الصينية بكين؟
1: يبدو أنه فيه نقاط لم يتم الاتفاق عليها، وهي أيضا واحدة من النقاط التي كانت تقال أن واحدة من أسباب الحرب أو من تداعيات أو من الأسباب التي الأمريكان يخوضوا حرب فيها على إيران، جاءت بعد حق فنزويلا، وبالتالي هي جزء من حصار الصين، يعني من الحصار البعيد للصين.
0: نعم.
1: فهو يمكنه وصل للصين بينهم نقاط ما اتفقوش عليها أو يريدوا أن يتفقوا عليها في القريب العاجل، ويضغط على الصين بدل ما يضغط عليهم بالحصار الاقتصادي والضرائب، يمكن يقول لهم عاد أمري إيران أحسن، يعني إذا أنا أنفذ، يعني أضرب عصفورين بحجر، أضعف النظام الإيراني وأيضا يعني أضيق على الصادرات.
0: نعود إلى أهل المنطقة، إلى أهل المنطقة، إلى ضفتي الخليج، الإيرانيين والعرب.
1: صحيح.
0: دعنا نعود إلى هناك. إذا كان العرب أو الدول الخليجية العربية يعني بقيادة السعودية لا تفضل الذهاب إلى الحرب، وهي في الحقيقة يعني هو خيار استراتيجي هذا.
1: صحيح.
0: إذا أرادت هذه المنطقة أن تنمو فعليها أن تسلك سلوك السلام وأن تحول الفائض المالي إلى تنمية.
1: بالضبط.
0: وهذا بالبحث عن السلام هو أمر استراتيجي أكثر من البحث عن
1: وأكثر صعوبة.
0: السياسة السعودية تتجه هذا الاتجاه، وهذا معلن طبعا خياراتها، وهي خيارات سليمة وعقلانية، لأن هذه المنطقة تعبث من الحروب.
1: صحيح.
0: في الأمر. لكن هل هناك حوار يجب أن يكون على ضفتي الخليج من أجل سلامة هذه الشعوب وحفظ خيراتها، سواء الشعوب الإيرانية أو الشعوب العربية؟
1: وأعتقد أنه مثل ما كتب تركي الفيصل في مقال، وهو بيتكلم عن ثمن الحرب، يعني لو كان هناك حرب بيكون فيها ثمن كبير جدا من الإنسان والتنمية
0: أكيد.
1: لكن من ضمن ما يقوله السياسيين الخليجيين سواء في الحكومة أو في الاستخبارات أو غيرها، يقول لك أنه إحنا بنتلقى الضربات وبعدين يجينا الاتصال من الإيرانيين، يعني في نفس اليوم، يعني ففيه أعتقد في تواصل وفي حوار، ولكن الإيرانيين الآن يعني ظهروا، أنا استغربت،
0: ظهروا يعني أكثر صلابة ووحشية، يعني
1: وحشية. نعم. عالية. أنا استغربت من
0: نعم يعني هم يقولون أنهم يريدون عودة السلام بقيادة، شوف الخطاب الإيراني متناقض علينا أن نكون صريحين، يعني
1: جدا بالضبط.
0: هم يريدون، هم يقولون في خطابهم نحن نريد أن دول المنطقة تبني المنطقة. طيب تمام، هذا خيار يعني قد يكون يعني قابل للنقاش،
1: وهو يحتاج إلى،
0: لكن هل هذا يتناسب مع عملية التهديد المستمرة، عملية النزق في العمل العسكري أو
1: حجم
0: الميليشيات غير النظامية التي تحرضها وتمولها إيران؟ يعني أريدكم تفسر هذا، يعني الإيرانيين بالضبط، يعني
1: أنا سمعت، وأيضا حجم الاستهداف الذي تم، يعني إذا كانت الصواريخ التي سقطت أو ضربت بها دول الخليج 70% من الصواريخ و30% لإسرائيل في خلال 40 اليوم، وبالتالي هذا ما أنت لا يعني أنت بتقول لك أنك العدو الأول لك هو العرب.
0: نعم، هو من خطط الإسرائيلي، هو من خطط،
1: والإسرائيلي هو ذي خطط وهو ذي. نعم. هو ذي نفذ وهو ذي قصف وهو ذي بدأ.
0: صحيح.
1: نعم. وهو لو الإيراني يعني مثلا يريد أن يثبت حسنية بيقول العرب كونوا معنا ولا تخلوش الأمريكان ينطلقوا من أراضيكم، مع أنه كل التصريحات تقول أنه لن نقبل أن الأمريكيين أن ينطلقوا من هناك. لكن أنا لفت انتباهي تصريح لوزير لرئيس الوزراء القطري السابق أحمد بن جاسم في لقاء مع الجزيرة الأخير.
0: نعم.
1: في كلمة أنا استغربت منها للأمانة، يعني قال لك أنه احنا عندما بنتواصل مع الايرانيين قال نريدهم ان يفسروا لنا سبب العداوه لضرب دول الخليج.
0: نعم.
1: ويقول لك انه يفسروا لنا. انا استغربت يعني، يعني بالله عليك هذا شيء تفسير وقد هو الان يعني لو تسال طفل يمني ولا طفل سوري يقول لك كيف العداوه.
0: وكم
1: يعني
0: تاريخ العداوه هذا؟
1: تاريخ العداوة.
0: منذ ان اتت الثوره الايرانيه هو شنت خطاب معادي للخليج بدءا من العراق وانتهاء بسلطنه عمان وامتدادا الى الاردن ومصر وحتى اليمن في الثمانينات.
1: بلا شك
0: يعني هذه هي الحقيقه
1: التاريخية. هذه نفتح هذا
0: لماذا يعني نحن نصم اذاننا كعرب عن هذا الواقع؟
1: صحيح. هو حتى هو الايراني لحد اللحظه مش معترف انه بالثقافه الاسلاميه، يعني هو لا يزال يرى نفسه انه فارسي اكثر من كونه
0: مسلم. لا هو يرى يعني هل هو يرى ان الاسلام هو الثوره الايرانيه؟
1: لا يرى الاسلام الثوره الايرانيه، هو مع الثوره الفارسيه حق عدو اقوى يعني الثقافه الفارسيه،
0: لكن هو يعتقد انه هو الوكيل الحصري
1: بالضبط
0: بواسطه الثوره.
1: احسنت، وهذا التعريف الاصح يا استاذ، انه حاول انه يجير الاسلام لصالح.
0: هذا ما يجب أن ولو اننا خرجنا على الموضوع، هذا ما يجب ان يكون على طاوله النقاش العربي بالضبط. الايراني ان حصل يعني حسم تدعي ايران وهي غير صادقه طبعا. صحيح. من خلال السلوك طبعا. الآن نخرج إلى هذا التوتر الأمريكي الإيراني الذي يبدو أنه سوف يأخذ طابع الاستمرار أو شد الحبل وانعكاساته على مستقبل الطاقة والأسواق، وهل تشكل الانعكاسات الاقتصادية ضغوط على الجانبين؟
1: وأعتقد أنه يمكن أبعد يعني بالنسبة للإيرانيين، ما كان يقول الأمريكيين أن الحصار للنفط أنه سيفيض منصات النفط هذه الخزانات وفاضت. يعني أنا شفت أمس فيديو لواحد قطري بيصور قد النفط الذي يتدفق وصل إلى قطر، يعني بالتالي فاضت براميل الانتاج التي الخزانات التي يعبوها من وهي ربما هي خزانات لا يستطيع التحكم بها الايرانيين، فاتح لها تعبي
0: السفن
1: الخزانات
0: هذا من من من من من خارج
1: من خارج,
0: من خارج. نعم.
1: وهذا اللي قاله الامريكيين حددوا يمكن ما ادري شهر وشويه وبتفيض البراميل، اعتقد فاضت. وايضا العجز الايراني بالنسبه لل
0: الان هناك عمليه كوارث بيئيه
1: جدا لا أبعد حد، يعني خسارة في النفط، خسارة في غيرها من الارتفاع الأسعار وهبوط التضخم في العملة. الإيرانيين دفعوا الثمن. أيضا هناك ارتفاع في أسعار النفط في أمريكا، وأيضا الأوروبيين يشعرون أنه إذا طالت الأزمة بهذا الشكل ربما تتحول الأمور إلى حرب موانئ.
0: نعم. هل الضغط في أسواق الطاقة يشكل على أي من الطرفين أكثر، على إيران ولا على أمريكا؟
1: وهذه حسابات يستشي لها يعني ربما هي على إيران أكثر، يعني الإيرانيين هم الأكثر ضحية يعني.
0: إلى جانب آخر فيما تحاول إيران يعني عبر المراوغة يعني طمس معالم الهزيمة.
1: جميل أعتقد جميل جميل يعني.
0: في نفس الوقت لكن هناك مؤشر كبير داخل الشارع اللي هو مضاعفة الأسعار وتضخم غير عادي إلى أي حد، مع أن هذا التضخم أتى على تضخم متراكم إلى أي حد، يعني يمكن الجانب الاقتصادي يشكل ضغط على إيران.
1: هي واحدة من الأهداف الغير معلنة، يعني ما يتم الآن من خلال المراوغة. إحنا نتحدث عن أمريكا، وأمريكا لديها يعني وسائلها
0: لديها متسع من الوقت
1: فسح معها وقت كبير، وأيضا لديها مش معقول أنه بهذا الارتجالية التي صورها الإعلام أنه نتنياهو جاء ضحك عليه وصدق، يعني بالتالي المماطلة في توسيع الهدن وتأخيرها وكل يوم نشين فعل كذا، يبدو أن الأمريكيين يرصدوا ومعهم تقييم وكل مرة يقولوا مثلا قدر المؤشر بدأ، يعني مؤشر التململ للناس ووصلهم إلى الضجر هي جزء من تثوير الناس، وهذا بيفعلها في كوبا في كوبا أعتقد في هذا الفترة، يعني الحصار الاقتصادي والتجويع والإطفاء الكهرباء، وبالتالي أعتقد أنه سلاح واحد من الأسلحة التي يستخدمها الأمريكيين الآن. هذا الخطاب الإيراني لا يزال يبيع شعارات للناس، لكن شوف ما كتبه جواد ظريف وهو واحد من السياسيين الذي كان له يعني كان مؤثر في يعني قال لهم انه يجب ان نخرج من هذا من دوامه استهلاك الشعارات.
0: لكن هذا يقودنا الى سؤال، يعني طالما انت تكلمت عن جواد ظريف ربما بزشكيان الرئيس ربما
1: وهو ايضا الرئيس
0: المؤسسه السياسيه، هل هناك مؤسسة سياسية قادرة على اتخاذ قرار أو دبلوماسية لها تأثير، أم أن الأمور يعني بيد قيادة الميليشيات أو العسكر؟
1: يبدو أنه ما يقولها طبعا الإيرانيين، هو كل واحد له تفسيره. يعني مثلا الذي يظهر الآن في خلال الفترة الأخيرة أنه فيه تيار من الجدد هؤلاء الحرس الثوري هم الذي يديروا المشهد، يعني لا يوجد هناك أي مؤشر على عمل
0: يعني سياسي. هل هناك مساحة للسياسيين؟
1: ما
0: يعني عندما يقول جواب ظريف أنه يجب أن نخرج، لا يعني كلام
1: ما فيش
0: سياسي أثر. يعني أننا نأخذ ونعطي يعني ضمن صفقات محددة ونخرج من المأزق، لكن هذا كلام سياسي. هل هناك مؤسسة الحكم الفعلية داخل الحرس الثوري تستجيب لمثل هذا الطرح السياسي؟
1: ما فيش ثقل، ما فيش تقل كلامه، خرج كأنه واحد ناشط.
0: هو خارج السلطة.
1: لا، هو كان قبل بزكشكان، هو كان أعتقد المرشد عينه نائب استراتيجي، وبعدين هو استقال يعني في خلال أسبوع، لأنه بيقول إنه سهلكتونا في هذا الكلام حقكم، وهو له خطه الإصلاحي مختلف، يعني مع إنه أكثر واحد كان متشدد ضد العرب، لكن هو بيقول إحنا يجب أن ننتقل من إيران الثورة إلى إيران الدولة. لكن حتى الآن الرئيس الإيراني يقول إنه مساحته في الحركة ضعيفة، يعني أعتقد إنه إيران الآن دخلت في متاهة صعبة جدا.
0: هنا على مستوى على المستوى الداخلي، نحن نعرف في التاريخ الإيراني السياسي الحديث يعني منذ إقامة الثورة أن هناك عمليات نقد داخل الثورة، هناك تيار إصلاحي يعني برز بشكل كبير أثناء وجود الرئيس خاتمي، وهناك أصوات إصلاحية، يعني هذه كلها طالب إنهم يخرجون من مسألة الثورة
1: إلى مسألة
0: الدولة، وهذه مسألة طالت، يعني ما الثورات التي غيرت العالم لم تستمر بهذا الشكل، ومع العلم أنها ليست ثورة، هي عملة إحياء تاريخية.
1: جميل.
0: ليست
1: جميل.
0: ثورة يعني، ولا يجب أن يكون في عقل أي واحد أن هناك ثورة في إيران. هذا مسمى خاطئ لعملية ارتداد رجعي كهنوتي تاريخي.
1: يا سلام عليك.
0: ما فيش علاقة لها بالثورة.
1: يا سلام عليك. مدلول المصطلح ما هوش لا ينطبق عليهم إطلاق.
0: لا ينطبق عليهم، ولكن إذا أخذنا فكر الإيراني، هذه المعمعة يعني ما بين تيارات مختلفة داخل إيران الآن في ظل الضرب العسكري، يعني أنتوا أين ترجح السلطة الحقيقية أين تكمل؟ يعني
1: هو يبدو أن في هناك انفلات غير عادي، يعني ما حدث الآن، يعني الاختراق الإسرائيلي الذي ظهر ربما ما حصلش في التاريخ، يعني
0: كبير
1: يعني وصل على مستوى. أنا كنت أقرأ قصة واحد دخل، قد كان هو مسؤول الأمن السبراني حقهم، هو المؤسس لهم، هو الذي كشف عماد مغنية، وهو الذي كشف البرنامج النووي، واحد من عيالهم من عيال القيادة. أعتقد أنه فيه يعني فيه اختراق أعمق من هذا، وربما الاختراق هذا واحد من مظاهره ضرب الدول الخليج، ربما أن هناك تيار في الحرس الثوري يتبع الموساد الإسرائيلي بشكل مباشر، وهذا يمكن واحدة من المؤشرات حق القاعدة التي ظهرت في النجف، يعني قاعدة إسرائيلية عسكرية
0: التي قاعدة في إيران
2: وفي المناطق الشيعية
1: في المرجعية
2: في المرجعية
1: في أعمق قلب ما أعرف إلا راعي، يعني حتى هم مش عارفين، يعني كوارث. فبالتالي ربما إذا وقفت الحرب ربما ستنهار إيران، يعني يبدو أن السلطة انتهى تاريخها.
0: طيب، فلتكن إيران كما كانت أو كما هو قدرها، في الغالب العثور على سلام لا يتم إلا بتوازن.
1: جميل، صحيح.
0: الدول العربية فقدت التوازن منذ سقوط النظام العراقي في 2003، يعني وهذه الكل يتحدث عنها أن اختلال كبير في المنطقة، بغض النظر يعني كيف كان هذا النظام أو كيف وضع،
1: لا
0: يعني لا. الكل يتحدث أن هناك اختلال في التوازن الاستراتيجي. إلى الآن من 2003 نحن أمام 22 سنة من الدماء ومن الاهتزازات ومن الكوارث، يعني في المحيط الخليجي والعراقي والشامي أيضا حتى اليمني، يعني جنوب الجزيرة العربية. كيف يمكننا اليوم الحديث عن استراتيجية إعادة التوازن إذا أردنا يعني سلام غير مستجد؟
1: مؤشرات خطط محمد بن سلمان أعتقد أني واحدة من الذي يجب أن نرقبها كعالم عربي، نرى أن فيه حركة يعني مدروسة، وفي توازن، في لعب مع الأطراف كلها، يعني بيتواصل مع الصينيين، يتواصل مع الأوكران، يتواصل مع الروس، يتواصل مع الأمريكان، فيه مع فريق نشط وذكي. فيه لا تزال بعض الخلافات الخليجية، هذه واحدة من الإشكاليات التي تخيف نوعا ما، في محاولة تمترس بين مشروعين، وهذا يمكن أن يحتوى. أعتقد أنه فيه تواصل واتصال من السعودية، محاولة احتواء الأزمة والخلافات بينهم بين الإمارات. أعتقد أنه فيه بلورة أو نموذج لمشروع عربي وإسلامي، يعني ما ما ذكر أمس رويترز ما يقولوا إنه الباكستانيين أوصلوا نشروا 8000 جندي و18 طائرة وغيرها من الأنظمة. أعتقد إنه في محاولة لتكوين مشروع وهو هذا الغائب. هو الغائب الآن من 100 سنة إنه ما فيش إحنا خلاص بقينا منطقة مهمشة منطقة منسية وكل العالم يجي يضارب عندنا يعني
0: أصبحنا ساحة صراع. هذه أصلاً تجي على الفراغ الأمني.
1: بالضبط
0: الأماكن يعني بالضبط. العالم العربي نفيت على الفراغ الأمني لأن ما فيش عند رمض الله أمني لا بالتعاون مع قوى خارج العالم العربي ولا داخل العالم.
1: بالضبط وهذه هي الإشكالية التي لا ندفع ثمنها غاليا.
0: طبعا نعود يعني الوضع الإيراني طبعا مربك في اليمن أيضا هناك ارتباط مصيري
1: جدا
0: الوضع يعني.
1: صحيح
0: ويعني كيمنيين يراقبون هذا الوضع يعني باندفاع كبير جدا ماذا يحصل في إيران نتيجة انعكاسها على الساحة الداخلية اليمنية هو الصراع المتفجر في اليمن منذ عقد أكثر من عقد من الزمن. الآن كيف يمكننا يعني كيف ينعكس ما يجري في الخليج وهو غير واضح إلى الآن يعني هناك شد وجذب كما تحدثنا في بداية الحلقة لكن كيف ينعكس ذلك على اليمن وهل يمكننا البحث عن حلول أيضا بقطع الحبل السري ما بين صنعاء وطهران؟
1: أعتقد أنه قطع الحبل السري قد حاولوا كثير ما نجحوش لأنه الحرس الثوري بيشوف أنه هذا
0: المكسب
1: والمولود الذي ما عاد باقي الله يعني بالنسبة للإيرانيين بيشوفون ما عاد حد قد انتهوا كلهم ما عاد باقي الله
0: ويجب أن يهتم يعطى الاهتمام أكبر
1: يعطى الاهتمام باعتبار أنه في ساحة يعني على الخاصية المملكة العربية السعودية يعني هو أقرب سلاح للسعودية وبالتالي أعتقد أنه خطاب عبد الملك الحوثي أول أمس هو تكلم يعني حتى النبرة حتى الدفاع عن السلاح النووي الإيراني إنه إيران لا تريد السلاح النووي يعني
0: بدأ يعني نيابة عنهم
1: أي كأنه هو ناطق باسم الإيرانيين
0: هذه المشكلة
1: معناها هذه خطورة وأيضا تنيحت باب المندوب أعتقد إنه يعني
0: هو هذا الأمرين
1: يا خروج بمعركة يا وصول إلى اتفاق ناجز معهم
0: لكن يعني أنت ترى وأنت يعني من أوائل الناشطين والصحفيين الذين اهتموا بوضع يعني سمح لك وقتك أنك تكون من أوائل الناشطين والذين لديهم تراكم في مراقبة الصراع السؤال بالضبط يعني أنت الآن وصلتنا إلى ياس أنه لا يمكن أو أن هذا أن الارتباط الحوثي الإيراني هو ارتباط مصيري وهذا ما لا نريد أن نسمعه طبعاً كيمنيين
1: وما كان ما كنا نتمناها من زمان يعني حتى هم من قبل يعني لو عدنا إلى تاريخ الإمامة لو كانوا يريدوا أن يعودوا إلى تاريخ الإمامة فالإمامة ترى نفسها أني أفضل من الاثنى عشرية يعني هذول لا يزالوا في حتى في المذهب ما كانوا يقبلوا الاثنى عشرية كانوا يعتبرون الاثنى عشرية واحدة من المذاهب وأنا قرأت في واحد من المنظرين للزيدية هو بيقول لك أنه حديث أنه ستفترق أمتي إلى 73 فرقة قال 72 كلها قال فرقة الشيعة وبالتالي هم يروا أنفسهم أفضل هذا جاء منبطح بشكل غير عادي وينفذ كل أجندات إيران بشكل يعني متماهي
0: يعني شوف بالنسبة للإمامة والزيدية هذه اجتثت 13 في اليمن يعني علينا نكون صريحين
1: كبير جدا تجاوزتها وطوعتها
0: أيوة كفقه محلي علينا أنه ندفنها
1: صحيح هو أصلاً هو لي أنا من قناعتي ما فيش حاجة فيك زيدي يعني كلها يعني هو يعني مجرد أن حصان طروادة الوصول إلى السياسة وبالتالي قصة الحوثيين هم يعني مولود إيراني خاص
0: يعني خاص وخالص فعلاً
1: وبالتالي
0: ونقي ومولود من رحم الأثنى عشرية الثورية الجديدة
1: بلا شك
0: هذا ما يجب
1: بشكل مطلق يعني ولن يقبل إلا أن يكون إيرانياً إذا في عقلاء داخلهم ما أعتقد أن باقي عقلاء ويبدو أن في تفكك كبير جدا الآن فيما بينهم أعتقد يعني في قضية خطيرة يا أستاذ حسين حق الصحفي الإسرائيلي اللي جاء صورهم كلهم يعني ودخل كل المؤسسات هذا ما كشفت عنه صحيفة معارف الإسرائيلية
0: نعم
1: اللي كانوا يقولوا هذا الواقف ضد غزة مع غزة فهم مخترقين ويبدو أنه تحتاج إلى ترتيب في الشرعية وسيكون يمكن أمرهم أسهل من بشار الأسد في اعتقادي
0: طيب نعود إلى الشرعية الآن يعني هي الجبهة الأمامية لمواجهة المشروع الإيراني يعني في اليمن يعني تقييم سريع هل الأمور تمضي جيدا الآن؟
1: في تأخر وفي تباطؤ وفي تضييع الفرص لا تزال متكررة أعتقد أن لدى كل حكومة وللأسف الشديد ما فيش معنا آلية متابعة ومحاسبة، لا عدا المسؤولين حقنا يمكن يجلسوا مع الإعلام اليمني ويتحدثوا مع الناس وتسائلهم وتناقشهم وتخلي الشعب يشهد عليهم، ولا معنا مجلس النواب يناقش ويسائل، وبالتالي فيه ضعف وتراخي. وأعتقد المسؤولين حقنا ركنوا على فلاح الشهراني يقوم بدورهم ويسول لهم كل مرة واحد مسؤول يجي يقوم بدورهم. أعتقد أنه في نحن بحاجة إلى أن يكون هناك
0: لكن هناك الآن يعني بدأ أن الحكومة لديها التزامات ولديها خطط جيدة وفعالة، بعضها أعلن عنه فيما يتعلق مستوى المعيشة وبعضها أيضا في الطريق لإدارة المحافظات ربما بشكل مختلف وبشكل جميل. فعال. هذه أشياء لا يمكننا لتناولها. أيضا هناك يعني حجمت قوى لديها مشاريع مختلفة، لا يمكن أن يعني نرى على ما قال بالنظارة السوداء اسحبوا النظارة السوداء يا ما انظروا إلى أي إيجابية.
1: لا أنا دائما من الذي ينظر إلى الجانب الإيجابي، ودائما نحن كل ما شفنا مؤشر جيد نعتبره أمر مهم جدا، خاصة في هذه المرحلة.
0: هذه المؤشرات تعتبر جيدة
1: جدا لماذا، لكن نتكلم عن الفرص التي لا تزال تهدر.
0: الدول أو الدول لا تبنى بين عشية وضحاها. نحن الآن بإعادة بناء المشروع الوطني وإن كان عبر كلفة يعني اجتماعية وسياسية، لكن يبدو أنها تمضي. يعني هل ترى أنها تمضي؟
1: تمضي، وفيه ما ذكرته وأنت فيه يعني ربما تحسن الوضع من بداية 2026، ربما كنا باتجاه الهاوية. يعني كانت الأمور بلا شك يعني كان في ضبابية، وكنا ندخل منعطف أخطر. هذا بحد ذاته نحن ما وصلناش للصدام، هذا إنجاز. إضافة إلى أنه في مؤشرات جيدة الآن، لو تستغلها الحكومة أعتقد أنه في ارتفاع النفط، لو تم تصدير النفط، لو حتى اشتروا أو تعاقدوا مع دفاع جوي بالنسبة
0: لحماية
1: المنشآت النفطية. أنا كنت أقرأ تصريحات وتوقعات لمؤسسات الاقتصادية وتكلم يمكن يتوقعوا أنه في خلال هذا الفترة إلى نهاية السنة يوصل النفط إلى 150.
0: طيب لكن روح التفاعل داخل الإعلام المحلي للأسف يعني الإعلام المحلي لا يدفع الحكومة، يعني باتجاه أو يشجعها أو يخلق المناخ الممتاز. الإعلام ذهب يا أستاذ حسين إلى أماكن أخرى وإلى فراغات أخرى.
1: صحيح، وفي قصور يعني في قصور من الحكومة أيضا أنه ما شبكوش مع الإعلام. أعتقد أن بعض الوزراء
0: لا هم شبكوا، لكن الإعلام هو رايح دائما يعني في
1: إشكالية في تعريف الإعلام لحد الآن. الفيسبوكين ولا أنتم بتقوموا بدوركم بشكل كبير. لكن الفيسبوك هو الذي جالس.
0: نعم، أعزائي المستمعين وصلنا وياكم إلى نهاية هذه الحلقة من خلفيات الخبر. وفي نهاية هذه الحلقة نشكر الأستاذ حسين الصوفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ونلتقي الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي أنا حسين الصادر، وتحيات زميل المخرج مجاهد بن سليم ومهندس الصوت ياسر البيحاني، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.

النشرة الحادية عشر صباحا من إذاعة الجمهورية من مأرب، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يشدد بالدور البريطاني الداعم لليمن. رئيس الوزراء ووزير الخارجية يزور وزارة المالية ويجتمع بقيادات لمتابعة تنفيذ القرار المعيشي وضبط الإيرادات. الوكيل مفتاح يدشن مخيم طبي خيري لإجراء 500 عملية جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسية محمود الصبيحي بالعلاقات التاريخية بين اليمن والمملكة المتحدة وبالدور البريطاني الداعم لجهود استقرار اليمن ودعم مساره السياسي والإنساني، وجاء ذلك خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئي السفيرة البريطانية لدى اليمن عبد شريف، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية وسبل تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الفريق الركن الصبيحي أن ملف الإنساني يمثل أولوية قصوى للحكومة في ظل التحديات الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة، مشددا على أهمية تعزيز الدعم الدولي للقطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصحة والتعليم والأمن الغذائي خاصة في المحافظات الأكثر تضررا. كما أكد أهمية مضاعفة الجهود الدولية لإنجاح مسار السلام وتحقيق تسوية سياسية شاملة وفقا للمرجعيات المتفقة عليها دوليا. من جانبها أكدت السفيرة البريطانية حرص المملكة المتحدة على مواصلة دعمها لليمن في مختلف المجالات ودعم جهودها الأممية والإقليمية الرامية إلى تحقيق هدنة مستدامة وتسوية سياسية شاملة، مؤكدة أهمية استمرار الدعم البرنامج الإنساني والتنموي وأيضا الصحي إلى جانب دعم جهود تعزيز الاستقرار والأمن. قامت دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاع محسن الزنداني بالزيارة إلى ديوان وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن للاطلاع على سير العمل بالوزارة ومستوى تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2026، إضافة إلى خطط والبرامج الجارية العمل عليها ضمن برنامج الحكومة. واجتمعت دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع وزير المالية مروان بن غانم لمناقشة أولويات العمل المالي والاقتصادي، وفي مقدمتها الإجراءات التنفيذية المتعلقة بحزمة القرارات المالية التي أقرها مجلس الوزراء لصرف بدء غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة والتسوية الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاما وتنفيذ الأثر المالي للترقية العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في جامعات، إضافة إلى العلاوات السنوية المستحقة للعوام 2021 و2024. واستمعت الدكتور الزنداني من وزير المالية ونائبه هاني وهاب إلى تقرير حول الخطة المعدة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومستوى الجاهزية الفنية والإدارية لتنفيذ حزمة القرارات الحكومية. وشددت دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية خلال الاجتماع على ضرورية التحرك العاجل والمسؤول لتنفيذ القرارات التي اتخذتها ويتخذها مجلس الوزراء باعتبارها تمثل استحقاقا مهما للتخفيف من معاناة المواطنين والموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدا حرص الحكومة على ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات عملية ملموسة وفق جداول زمنية واضحة وآلية تنفيذ دقيقة تضمن وصولها إلى مستحقيها دون تأخير. وكما جدد التأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ مسار الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز مبدأ الحوكمة ومكافحة الفساد. دشن وكيل محافظة مأرب عبد رب مفتاح في مخيم طبي خيري لإجراء 500 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وأمراض العيون والتي تقيمها جمعية العطاء التنموي وتنفذها مؤسسة أبصار بالشراكة مع مركز العين الاستشاري. وأطلع الوكيل مفتاح على مستوى التجهيزات والإجراءات الفحوصات الطبية
والعمليات الجراحية واستمع إلى شرح عن آلية العمل المكثف في المخيم من عمليات الفحص والفرز للحالات التي تتطلب إجراء عمليات جراحية حتى الوصول إلى عدد المستهدف بالتزامن مع إجراء العمليات للحالات التي تم فرزها أولا بأول. وأشاد الوكيل مفتاح بمستوى تنظيم هذا المخيم الخيري في مجال مكافحة العمى وإجراء العمليات المجانية لإزالة المياه البيضاء ومساعدة المرضى في استعادة البصر، مشيرا إلى الاحتياجات الكبرى لإقامة مثل هذه المخيمات النوعية التي تخفف من معاناة المرضى في المحافظات التي استقبلت أكثر من 62% من النازحين في الجمهورية. وأكدت أن السلطة المحلية ستقدم كافة الدعم والتسهيلات للشركاء العمل الإنساني لإقامة مثل هذه التدخلات الإنسانية بما يساهم في تخفيف من معاناة المرضى من النازحين ومجتمع المضيف، وسيساعد في تقديم خدمات صحية ونوعية مجانية لأكبر عدد من المحتاجين. انتهت النشرة، ونذكر بالعناوين. عضو مجلس القيادة محمود الصويحي يشدد بالدور البريطاني الداعم لليمن. رئيس الوزراء ووزير الخارجية يزور وزارة المالية ويجتمع بقيادات لمتابعة تنفيذ القرارات المعيشية وضبط الإيرادات. الوكيل مفتاح يدشن مخيما طبيا خيري لإجراء 500 عملية جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن القراءة تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بخير، إلى اللقاء.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
1: ما شوفي ليش أبي يصيح شكله ما معش فلوس.
2: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
0: مالي؟ روحي تخرج من الجدار.
2: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
0: أقول لك مالي، أقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
2: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
0: قولي لي طيب إيش الحل بنظرك؟
2: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
0: لا ما سمعتوش.
2: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أني وانت والجوهر.
0: هي ملعب طيب مسموض المول
2: اسمه جاليريا مول.
0: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
2: أيوة يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
0: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
3: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
4: جاليريا مول،
3: جاليريا مول
2: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
5: تحت سقف واحد.
2: العنوان مأرب شارع 40 أمام مأرب بارك.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: إذاعة مارب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
4: خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
3: خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
5: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
3: إشراف عام علي الحواني.
5: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.
6: من

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الكرام في حلقتنا هذه من حلقات برنامج خزانة التراث، نلتقي بالوالدة عبدة علي من جبل مراد، وستحدثنا عن المهارات والممارسات المرتبطة بالغزيل، بغزل الشعر والصوف، وهو الذي يستخدم في حياكة السحم، ما يسمى بالسحم أو الفريق، وهي والفراد أيضا، الفراد البيض المصنوعة من الصوف. أهلا وسهلا.
1: الله يا شقا نصبن الضان والمعزاقة دي هنا ضيفة وجز بيدي وفيلا طرقنا الغزل حق الغنم.
0: الضان تصبنها قبل تجزنها؟ أيه. من شان ينظف الصوف.
1: ينظف
0: أيوة
1: أيوة ها، ونسوي فراد بيض.
0: فلا جزيتوهن أول ما تجزوه تطرقوه؟
1: نطرق بالمطرق.
0: ليش تطرقوه؟
1: نلقى قصير وبعدين.
0: ليش تطرقوه؟ من شان ايش؟
1: من شان يقع فراد بيض.
0: الصوف
1: نطرقه
0: من شان ينضف.
1: لا ينضف، نصب النضال لا ما ينضف. وبعدين المعزة نجزها ونطرق غزلها ونغزلها.
0: والشعر تطرقوه؟
1: اي الشعر حق المعزة
0: مثل الصوف،
1: نسوي قصير.
0: تطرقوه؟
1: اي نطرقه ويقع قصير وننقعها في الماء.
0: كيف؟ وش ذا العصير؟
1: ما عصير، نعصرها على المنوطة.
0: تعصروها
1: على المنوطة
0: قبل غزلة؟
1: قبل الغزل. إيه قبل الغزل.
0: والمنوطة هذه وش هي؟
1: منوطة شوحط.
0: عصات شوحط.
1: إيه والمطرق شوحط.
0: والمطرق شوحط.
1: ونغزلها يا
0: كلها هذا العصي شوحط.
1: ونغزلها يا أبوي فلا غزل.
0: ليش الشوحط؟ ما يصلح شيء عصي من شجر ثاني.
1: لا شوحط.
0: من شان الشوحط ما يتشرخ.
1: إيه وبعدين نغزله وفلا غزلناه قبضناه.
0: طيب والمغزل وش هو مصنوع منه؟
1: أعني من دول النجر دي يسو
0: المغزل. عصات شوحط.
1: عصات شوحط.
0: وش ذاك دي فوق هذه كذا؟
1: دا يسوه النجر.
0: صرفه؟
1: اي يسوه النجر.
0: يصلحوه النجر؟
1: ايوه.
0: والمغزل يصلحوه النجر؟
1: لا احنا دي نصلحه.
0: صلحي المغزل.
1: ايوه ما هي الا الصرفه بس نشتريها.
0: اشتروها من
1: أيوة.
0: النجر.
1: ايوه
0: وركبيها فوق.
1: وركبها فوق

0: نمشي ندوه فوق المغزلة.
1: وش ندوه؟
0: غزل. ها وغزلناها وفيلا قضيناه وبرمناه ونسي حبال ونسي فريق سحم.
2: الحبال تصلحنها انت النسوان.
0: أنا وصيت باثنين حبال من هنا.
1: عاد هالآن.
0: إلى الآن هسي.
1: عاد تمارسي هذا المهنة؟ عاد تغزلي إلى اليوم؟
0: والله.
1: عاد الغزل الموجود.
0: لا ما عندي هنا. إيه؟ ما غير وطيت معي غسيل وغزلتها وبرمتها.
1: غزلتيها هنا.
0: إي والله.
1: الآن حالياً.
0: إي والله.
2: عاد شي غزلات في جبل مراد؟ عاد شي نسوان يغزلن؟
0: واجدات واجدات.
2: ويبيع عن القضاب.
0: 40 سحمة. مرت علي ناصر الصالحي
1: 40 سحمه
0: 40 سحمه
2: غير ما مسح ما تصنع عنها شي انت
0: لا اسرقها
1: صنع
0: الصنع
1: الصنع
0: ايوه
2: انت مهمتك انت تغزلن الغزل
0: اي بالله والله ونسي ندي عثب وندي
2: شو العثب
0: عثب وندي شث
2: وشو العثب العثب وشو
0: من الشعاب وندبغ الدموان حق الغنم عثب عثب من الشعاب شوف وندبغ الدموان
2: شجره الاثب
0: اي ودبغ الدموان ونسوي غروب للماء ونسوي مذابي يصنع الصانع مزبا
2: الاثب وش تسوي انه للدباغه
0: ندقه ما الى الدباغه
2: طيب انا اشتي المستمع الكريم يعرف خطوات الدباغه
0: ندقه لا مسحقه وفيلا نسوي الاديم وندبغ الاديم ندبغ لا ما يحصل
2: بحجار ولا بيه
0: لا ندبغ بيدات انا
1: بيداتكم
0: اي
1: عشان الشعر يخرج
0: قد اخرجناهم والشعر ما غاد شيء قد هو بيض قد هو بيض
1: من شان يتخلص انه من
0: ايوه ايوه وقع كناه وايش اقول لك
1: ايوه
0: ونسويها
2: مزاح ما عاد تدفننا
0: لا ما غير نقط لا ما يحصل ثلاث ايام ودبغ ثلاث ايام ودبغنا
2: وش تحط انه ثلاث ايام فيه؟
0: في حفره
1: ايوه
0: في حفره
1: وتدفنها؟
0: لا ما ندفنها شيء لا ما غير سيبوقها حجار اي نرزقها
1: ايوه
0: ايوه يا بخيلي ايوه او وش عاد
2: الشعر فلا جهزت انه فلا قد هو قضاض تجهز انه في قضاض الصوف يعني ما تغسل انه تجاه الجزاز
0: نغسل بس الضان والمعزالة والمعزالة طرقه وننقعها في الماء غسير ونغزله
1: تنقع عنه قبل الغزل
0: ايوه
2: عشان يتماسك الشعر
0: ايوه ودقيق كانه كنا يوم يقول
2: عشان خيط الشعر يكون دقيق
0: ايوه يقع دقيق كان نقلو
1: ايوه
0: يقع كان نقلو ايوه يا بخادي
1: وتسوي لنا خيوط
0: ونسويها نبرمه يعني نقضه
1: ايوه
0: لا ما يقع نجر القضه من ده وذو سناها قضه وبرمناه
2: يعني ثنتين لما تغزلنها
0: فلا قد ثنتين كيف لميناها نجمعه و
1: ترديه للمغزل ثانيه
0: لا نبرمهن في المغزل
1: في المغزل
0: اي
1: في المغزل
0: ايوه
1: اثنين خيوط
0: يقع عن جمعة
1: يقع عن خيط واحد
0: وخيط واحد
1: اي نعم
0: ايوه يا بخيلي
2: فلا وقع عن خيط واحد تغزل تبرم انه لا ما
1: تصلح انه قضه
0: ايوه قع قراغن
1: قضه والقضه
2: لها حجم معين ضروري لها حجم معين
0: ايوه حجم معين
2: ما يوزنوها بالوزن كانوا عند
0: يزنوا
2: بالرطل
0: ايه يزنوا الشعر ولا القضاض قد هي مبرومه
1: بالرطل وتبيع عنه بالرطل
0: لا والله ما خلنا نصنع بيوتنا بيوتنا
1: وذي كان يبيع عنه يبيع عن بالرطل
0: اي ما هم يبيعوا بالرطل
2: واليوم ما عاد شي معكم في بيوتكم ما عاد شي سحم
0: الا غاد معنا اربع
1: سحم الاربع
0: بس
1: اربع بس
0: ما غاد الاربع
2: كانوا زمان يعتمدوا كله في الفراش على السحم
0: شوف والخطاط
1: الخطاط
0: ايه ندبقها خطاط
2: وش كانوا يصنعوها منه
0: يصنعوها من الدموان
1: الجلد
0: اي من الجلد فديتك ايوه ايوه
2: كم الخطه كم يعملوا فيها
1: اربع صفر
0: يعني من ودها صغير ومن ودها كبير
1: اصفر ولا ست
0: وكم طلب
2: يستخدموها بدل البطانيات
0: ايوه
1: تدبقوها اول
0: ندبقها
1: ما شعرها يبقى فوقها
0: لا فقرين ندرها لا ما تروح كانها شاشه
1: ندروها
0: اي
1: وتخيطنها
0: هو يخيطها الرجال هو الرجال يخيط
2: يخيطها الصنع
0: يندر بالمقص يندر سير ايوه
1: جلد
0: هاو خيطها والملاحق المعلقه تاكل المعلقه دي مهدبه
1: جلد
0: اي جلد
1: وش يستخدموها له؟
0: استخدموها يوم كان الاولات تسمى
1: الرعيان
0: إيه. لا الحريوه اي ما خلقها
1: كلام الحريوه
0: ايه
2: ما قد شي لا شناط ولا دواليب ولا شي
0: كلها اوعي جلد
1: كلها
0: كلها
1: المزود والشريط
0: فاديتك، فاديتك.

0: كلها جد.
1: زلام الحري هو قد ما قد شيء زلام كثير.
0: ما قد شيء زلام.
2: ما قد لا ما قل له حاجة بسيطة.
1: إيه تسرح الحري وش كانت تسرح معها؟
0: ماشي.
1: وش كانت تسرح معها؟
0: لها خطة. تسرح لها ثنتين فرد حق غنم موز ولا ثنتين حق ضان ولا ثنتين حق ضان.
2: إيه.
0: سحم. أيوه.
2: وثوب.
0: واثنين ثوابة ولا ثلاثة.
2: قبل
0: الله داجي أربعة.
2: أربعة ثياب.
0: أربعة مصاوي. أربعة مصاوي. أربعة مصاوي.
2: أربعة مصاوي.
0: أيوة.
2: ما الله.
0: أنا الله.
2: باقي عاد هندين في رقبته. عاد هندين عنده.
0: يا بحي.
1: إذن مستمعينا الأكارم نختتم هذه الحلقة التي كانت مع الوالدة عابدة علي من جبل مراد والتي حدثتنا عن الممارسات والمهارات المرتبطة بالغزل والنسيج وبغزل الشعر والصوف والذي كانت تقوم به النساء ليقومنا بغزل الشعر والصوف وإعداده في ما كان يسمى بالقضاض. وهذه القضاض يستخدمها صناع الفريق السحم وأيضا الفراد الصوف يستخدموها تعتبر المادة الأولية في صناعة هذه السحم والفراد الصوف. ختاما في هذه الحلقة يسعدنا أن نقدم هذه الهدية المتواضعة للوالدة عبد علي. شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
3: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
4: كنتم مع برنامج خزانة التراث
5: من إخراج نصر الأغبس. الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في هذه الأيام الطيبات المباركات وفي هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الركن الخامس. مستمعين الكرام، في الحلقات الماضية تحدثنا وإياكم عن أهمية الحج وفرضيته ومفهومه، وذكرنا لكم أيضا مكانته في الإسلام، ثم تطرقنا إلى شروط وجوب الحج على المسلمين عموما وما يتعلق من الشروط الخاصة بحج المرأة. في هذه الحلقة مستمعين الكرام سنتحدث إليكم عن أركان الحج. لسائل أن يسأل: ما أركان الحج؟ فللحج أركان لا يتم إلا بها، والركن الأول منها هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك بقول أو فعل يتعلقان به، سواء أحرم الحاج بالحج وحده وهو الإفراد، أو بالحج والعمرة في نسك واحد وهو القران، أو أحرم بالعمرة ثم يحل منها ثم يحرم بالحج وهو ما يسمى بالتمتع، وهو أكثر ما يفعل الناس اليوم، وسنرى صفته فيما يلي بإذن الله. الركن الثاني هو طواف الإفاضة، وهو التعبد لله بالدوران حول الكعبة بصفة مخصوصة. الركن الثالث هو السعي بين الصفا والمروة، قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الركن الرابع هو الوقوف بعرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، ومن فاته عرفة فقد فاته الحج، لكن من وقع له عارض فوقف قبل أن يطلع الفجر الثاني من يوم النحر فقد أدرك الوقوف. وحين تحدثنا عن الإحرام، وهو نية الدخول في النسك والإحرام به من المواقيت، يرد السؤال: ما المقصود بالمواقيت؟

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم. طرحنا عليكم تساؤلا قبل الفاصل، إذا كان الإحرام بالحج أو العمرة يبدأ من الميقات، فما هي المواقيت وما المقصود بها؟ المواقيت جمع ميقات، وهو ظرف العبادة من زمان أو مكان، والمقصود به هنا ما حددته أحكام الشرع للإحرام بالحج من زمان أو مكان تتعلق بهما صحة الحج أو العمرة، وهما نوعان: المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. أما المواقيت الزمانية فأهم موعد زمني في الحج هو توقيت أداء ركنه الأعظم، وهو الوقوف في صعيد عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة. واتفق الفقهاء على جواز بداية الإحرام للحج من أول شهر شوال إلى يوم التاسع من ذي الحجة. أما المواقيت المكانية وهي الأماكن التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة حسب الجهة التي يقدم منها إلى مكة، وهي خمسة أماكن: ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، ومن مر به من غيرهم ويبعد عن مكة 450 كيلومترا، وهو المكان المعروف الآن بآبار علي قرب المدينة المنورة في الطريق إلى مكة. الجحفة، ويبعد عن مكة 204 كيلومترات، وهو ميقات أهل الشام ومن مر به من غيرهم، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى الجحفة، وهي قرية في الشمال الغربي لمكة. يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، ومن مر به من غيرهم ويبعد عن مكة 54 كيلومترا، وسمي بهذا الاسم نسبة لجبل يلملم. وقرن المنازل، وهو جبل شرقي مكة يطل على عرفات، ويعد ميقاتا لأهل نجد ومن مر به من غيرهم، ويبعد عن مكة 94 كيلومترا. ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق، وكل من مر به من غيرهم ويبعد عن مكة 94 كيلومترا. وقد جمعها ناظم، أي المواقيت المكانية، بقوله: عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. ويتم الإحرام في هذه المواقيت عند السفر برا، أما في حال السفر جوا فيمكن لبس الإحرام قبل ركوب الطائرة أو على متنها عند المرور بالميقات. ويستحسن أيضا في الرحلات إلى الحج أو العمرة أن ينبه المعتمرون والحجاج إلى أنهم حاذوا الميقات المكاني، فيمكن لبس الإحرام قبل ركوب الطائرة أو على متنها والتلبية عند المرور فوق الميقات أو بمحاذاته. ومن كان أقرب إلى مكة المكرمة من هذه المواقيت فميقاته محل سكنه، فيحرم من محل سكنه ويدخل مكة، وكذلك أهل مكة يحرمون منها. ومن كان في طريقه يمينا أو شمالا من هذه المواقيت فإنه يحرم حين يحاذي أقربها إليه.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من برنامجكم الركن الخامس. مستمعينا الكرام، نعود مجددا لتفصيل مفهوم الإحرام، وهو الركن الأول من أركان الحج. الإحرام لغة هو الدخول في الحرمة، ويقال أحرم الرجل إذا دخل في حرمة عهد أو ميثاق فيحرم عليه ما كان حلالا. والإحرام اصطلاحا فهو نية الدخول في النسك، وهو مذهب الجمهور، وهو الركن الأول من أركان الحج أو العمرة. ومن الإحرام تبدأ نية النسك بالقلب ويتلفظ بها في اللسان، على اختلاف أنواع الحج التي يحرم بها، فيقول لبيك اللهم بعمرة إن كانت عمرة، ويقول لبيك اللهم حجا إن كان حجا مفردا، ويقول لبيك اللهم حجا وعمرة إن كان قارنا بالحج والعمرة. أما إن كان سفره لحج متمتعا فيقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج. وله أن يشترط أيضا فيقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وذلك عند الخوف من عدم التمكن من أداء النسك لمرض أو ظرف متوقع. أما طريقة لبس الإحرام فيجب أولا على الرجل أن يتجرد من كل المخيط، وأن يرتدي إزارا ورداء ولا يغطي رأسه بشيء. وأما المرأة فتحرم في ملابسها العادية، غير أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين. وتتمثل الحكمة في مشروعية الإحرام بتحقيق العبودية لله تعظيما لشأنه والامتثال لأمره، وإظهارا للمساواة بين جميع المسلمين، حاكمهم ومحكومهم، غنيهم وفقيرهم، وكذا التذكير باليوم الآخر والحشر. وقبل ذلك أن يتخلص الحاج أو المعتمر من كل مظاهر اللباس والزينة، ويكتفي الرجل بلبس الإزار يلفه على وسط جسمه ويستر به عورته، ورداء يضعه على كتفه وظهره، ويجوز فيه الاضطباع أيضا، أي أن يترك جزءا من ساعده مكشوفا، كما يجوز له لبس النعل يظهر منه القدم والكعبان، وهذا للرجل. أما المرأة فتنوي الإحرام وتلبس لباسها المعتاد السادر لجسمها، وتكشف وجهها وكفيها، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها. ويستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل ويقص شعره ويقلم أظافره ويتطيب، ثم يلبس ثياب الإحرام، وإن كان الوقت ليس وقت نهي عن صلاة صلى ركعتين. وبالإحرام يمتنع على المحرم ما كان مباحا له قبله من محظورات الحج، وللشخص المحرم أن يختار بين ثلاثة أنواع من النسك ينوي أحدها عند الإحرام. وللتذكير، فإن النسك أو أنواع الحج ثلاثة كما ذكرناها أنفا: حج التمتع، وهو أن يحرم الشخص بالحج أو العمرة ويقول عند إحرامه لبيك اللهم حج، ويقول عند إحرامه لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويؤخر الإحرام بالحج إلى يوم التروية، أي الثامن من ذي الحجة، حتى غروب شمس يوم عرفة، وعلى المتمتع الهدي. أما من أحرم بالعمرة قبل شوال فإنه يسمى معتمرا لا متمتعا. وأما الحج إفرادا فهو أن يحرم الشخص بالحج وحده فيقول لبيك اللهم حجا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج، ويبقى على إحرامه حتى يتحلل منه بعد رمي جمرة العقبة، وحتى يحلق يوم العيد وليس عليه هدية. وأما القران فهو أن يحرم الشخص بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وعمل القارن كعمل المفرد، إلا أن القارن يلبي بالعمرة والحج معا وعليه الهدية.

مرحبا بكم مجددا مستمعين الأكارم. مسألة أخرى من مسائل الحج أيضا فيما يتعلق بالإحرام وهي محظورات الإحرام. يحظر على الحاج بمجرد الإحرام ما يلي: إزالة شعر الرأس وسائر الجسم بحلقه أو نتفه، وكذا تقليم الأظافر وقصها بعد أن أحرم، استعمال الطيب، الجماع أو عقد النكاح أو خطبة النساء، قتل الصيد أو ترويعه أو الدلالة عليه. من المحظورات الخاصة بالرجال لبس المخيط من الثياب المفصل على هيئة البدن أو جزء منها، ومنها لبس الثوب أو لبس السراويل أو لبس البرانس أو القبعات وغيرها. ومن المحظورات الخاصة بالرجال تغطية الرأس بملاصق له كالطاقية أو الكوفية أو القبعة أو غيرها. ومن المحظورات الخاصة بالمرأة البرقع والنقاب الذي يغطي وجهها، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك. ومن فعل شيئا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مضطرا فلا شيء عليه، ومن فعلها لحاجة ماسة فلا إثم عليه وعليه الفدية، ومن ارتكبها متعمدا بلا عذر فعليه الفدية، إلا الجماع فإن تعمده يفسد به الحج إذا كان قبل التحلل الأكبر أو يسمى أيضا التحلل الثاني. وللتفصيل فإن مما يحرم على الرجل من المخيط أن يجب عليه أن يخلع ملابسه المعتادة فيزيل عنه أغطية الرأس كالقبعة والعمامة وغيرها، وكذا اللباس المعتاد المفصل للجسم مثل القميص والبنطلون والجوربين والقفازين وما يشبههما، وكذلك الأحذية المحيطة بكامل القدم مع الكعبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفافة إلا أحد لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين، فليلبس الرجل إزارا يحيط بأسفل بدنه ورداء يغطي أعلاه، ويشرع أن يكون أبيض اللون، وله كذلك أن يلبس نعالا مناسبة لا يغطي كامل القدم. مع أن ذكرنا أن في المرأة يجوز لها أن تلبس المخيط وهي مخيرة عند إحرامها فيما تلبسه، فتحرم بما شاءت من الثياب والألبسة المخيطة بألوانها وأشكالها بشرط أن تكون تلك الملابس فضفاضة تسترها ولا تعيق حركتها وليس فيها زينة ظاهرة تفتن بها الرجال. قال عليه الصلاة والسلام فيما أرشد إليه المحرم: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، يعني في الإحرام. ويمنع عليها أن تغطي الوجه وتلبس النقاب، وإذا كان بحضرة أجانب فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغطي بطرف ردائها لا أن تتنقب، ويحرم عليها لبس القفازين أو أن تضع على يديها ما يغطيهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يطوف طواف القدوم اطبع، أي جعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر، وكشف عن منكبه في حالة الطواف. أما الذي يكشف منكبه دائما يخالف السنة إلا في حال إذا كان ذلك لأكله أو شربه أو قضاء حاجته. والاطباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم في عمرة القضاء: رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة، فأمر صحابته رضوان الله عليهم واستحثهم إلى أن يضطبعوا، أي أن يضعوا وسط الرداء تحت إبطهم الأيمن وأطرافه على عاتقهم الأيسر، فتظهر بذلك أيديهم أو سواعدهم وعواتقهم اليمنى. هذه مستمعينا الكرام بعض المسائل المتعلقة بالركن الأول من أركان الحج وهو ركن الإحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل الطاعات، وأن يجنبنا وإياكم المعاصي والسيئات، وأن يوفق حجاج بيت الله الحرام عموما، وأن يوفق حجاج بلادنا لهذا العام، وأن يعودوا بحج مبرور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نلقاكم في حلقة قادمة، وفي الختام هذه تحية لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج نصر الأغبس. دمتم في رعاية الله.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر، ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج قيم من محراب النبوة. وسوف نتطرق في هذه الحلقة إلى جانب من حميد صفاته عليه الصلاة والسلام، نتعلم ونعلم كيف يكون الإسلام علما وعملا، ينسجم الظاهر مع الباطن، فيعطي مؤمنا صادقا راغبا راهبا محبا. ولقاؤنا اليوم عن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، لنأخذ الوفاء من سيرته عليه الصلاة والسلام، نأخذه من معينه الصافي الذي لم تكدره أيدي المكر والخيانة. مستمعي الأكارم، لقد كان من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينسى إحسان من أحسن إليه ولو كان من المشركين، فكان يحفظ ذلك لهم ويثني به عليهم ويكافئهم عليه. ويكفي أن ذكره لهم وتنويهه بهذه المآثر لهم أعظم مكافأة لهم على إحسانهم، فلولا ذكره صلى الله عليه وسلم لما خلدت هذه المآثر لهم في كتب السير يقرأها الناس عبر القرون. فقد كان المطعم بن عدي من سادة قريش، ولما حوصرت بنو هاشم في الشعب كان يحنو عليهم ويصلهم في السر، وشارك في نقض الصحيفة التي وضعتها قريش لمقاطعة بني هاشم. ولما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف وعاد منها إلى مكة أجاره المطعم وذب عنه المشركين، فما نسي النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، إذ قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. رواه البخاري. لم ينس عليه الصلاة والسلام للمطعم بن عدي صنيعة فعلها المطعم حمية، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها دينا وعبودية. وليعلم الجميع أن هذا الدين إنما جاء ليتمم صالح الأخلاق، والدين عدل، فيأخذ ما حسن ويدع ما قبح ليستقيم الناس على المنهج. وفي موقف آخر، حينما قام أبو البختري وكان في صفوف المشركين يوم بدر، لما كان يقاتل معهم ضد المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقتلوا أبا البختري. ويوضح هذا ما أورده البيهقي في دلائل النبوة، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله. ثم أورد البيهقي قول ابن إسحاق: وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عنه وهو بمكة، وكان لا يؤذيه، وكان لا يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقض صحيفة المقاطعة التي أخرج بها بنو هاشم ومن معهم إلى الشعب، شعب أبي طالب، فقاطعتهم قريش. فكان أبو البختري ممن قام في نقض هذه الصحيفة التي تعاقدت عليها قريش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليرد هذا الجميل وليتذكر هذا الصنيع حتى ولو كان مقاتلا له أمامه من لقي أبا البختري فلا يقتله. ولما فتح مكة أخذ عليه الصلاة والسلام مفتاح الكعبة من بني طلحة حجاب البيت، فلما انتهى من الكعبة كان المفتاح مع علي رضي الله عنه، فطمع أن تكون الحجابة لهم، فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال: هاك مفاتيحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. أيها المستمعون الأكارم، وكل العهود التي عاهدها النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين وفى لهم بها، وما خفرهم في شيء منها، بل كان الغدر منهم وكان الوفاء منه عليه الصلاة والسلام. وأبلغ ما يدل على ذلك أنه لما كتب صلح الحديبية ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على بنوده، وكان منها رد من جاء مؤمنا من أهل مكة إلى المشركين، خرج أبو جندل رضي الله عنه يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا، وإنا لن نغدر بهم. رواه أحمد. هذا هو الدين، عقيدة ومبدأ لا يذهب مع الهوى ولا مع الانفعالات أو الشهوات، وإنما هو الحق، والحق أحق أن يتبع، دين واضح بين. إنا لن نغدر بهم، فاصبر واحتسب يا أبا جندل لنصرة دينك. هكذا المؤمن الصادق لا يغير ولا يبدل مع تقلب الأحوال والأموال. ويقول حذيفة رضي الله عنه: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار قريش، فقالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال: انصرفا، نفي لهم بعهودهم ونستعين الله عليهم. رواه مسلم. أيها الإخوة الكرام، ولا تزال تتوالى مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاء، فها هو عليه الصلاة والسلام يفي لسيدة كريمة سارت معه مسيرة الصبر والإحسان والوفاء والحب والود والحنان، إنها خديجة رضي الله عنها. فقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها، فذكرها يوما من الأيام فأخذتني الغيرة، فقلت: هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب صلى الله عليه وسلم ثم قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت في نفسي: والله لا أذكرها بعدها بسبة أبدا. رواه أحمد وغيره. أيها المستمعون الكرام، ولما كان الأنصار أصحاب التضحية والبذل والعطاء لدين الإسلام، ما كان صلى الله عليه وسلم لينساهم وهم أهل الوفاء، فأعلن في الناس أنهم ألصق وأقرب وأحب الناس إليه. قال صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفاء بوفاء، وعطاء في الدين حسنة بإحسان، لكن وفاء المصطفى صلى الله عليه وسلم وكرمه وجوده لا ينقطع بنهاية الدنيا، بل يستمر بعد الحياة الآخرة، فيكون الوفاء أعظم عند الملتقى على الحوض. فيسقي الأنصار وفاء لهم كما سقوا في الدنيا، ويطعموا في الجنة كما أطعموا في الدنيا. وها هو عليه الصلاة والسلام وهو يرى إنعام ربه جل وعلا بكمال هذه الشريعة، بعد أن بلغ عن ربه ورأى ما رأى من الخير وانتشار الإسلام، يستحضر أصحاب أيادي الإحسان ويقول: ما من أحد إلا قد وفيناه وكافأناه على ما كان من إحسانه. لكنه يستحضر يدا كريمة عظيمة لها أثرها في الدعوة، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. رواه الترمذي. ومن وفائه عليه الصلاة والسلام أنه لم ينس أمته، بل كان يتذكرهم فيبكي ويدعو لهم رحمة بهم وشفقة عليهم. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. رواه الشيخان. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. أيها المستمعون الكرام، لقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه القدوة الحسنة. لقد وفوا بجميع العهود والمواثيق، والتزموا المبايعات التي أخذها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته في عدة مناسبات، وهذه هي العهود والمواثيق التي ذكرها الله في أكثر من آية، حيث خص بعضها بالذكر كبيعة الرضوان. وأخذ عليهم العهد في بيعتي العقبة وبيعة الرضوان، وبايعهم عليه الصلاة والسلام، وبايع النساء بيعة خاصة كما بايع بعض صحابته على الجهاد، وبايع آخرين على السمع والطاعة، وبايع بعضهم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومما يجدر التنبيه إليه هنا ما ذكره سبحانه في سورة الأحزاب مادحا أصحاب تلك العهود والمواثيق ومثنيا عليهم. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. نعم، لقد وفى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهودهم والتزموا مواثيقهم، ولم يكونوا كبني إسرائيل الذين أصبحت الخيانة والغدر من سماتهم وأبرز سجاياهم وطباعهم. وبعد، أيها المستمعون الأكارم، فهذا ما أسعف به وقت هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر، ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.

0: الإقبال على الشراء ضرورة.
1: أها عليك نور، قد ما عاد شي تحت سعر الريال، لكن الغلاء فوق.
2: أيوه يا أخي، السبب جشع التجار.
0: يقولوا لك التجار بسبب ارتفاع أسعار صرف العملة.
2: معهم حق، لكن عاد بها عدة أمور إلى جانب أسعار الصرف.
0: مثل إيش؟
2: عدم وجود جمعيات متعلقة بحماية المستهلك أو فاعليتها إذا كانت موجودة.
0: ها، وهذا عرفناها.
2: نعم، وعدم وجود رقابة متكاملة من الجهات المختصة لمثل هذه الأمور.
0: اسمع اسمع، بيجلس يحسب السبب والمتسبب. قل لي، هنت قد تقضيت العيد؟
2: بيني وبينك، أتقضينا ولا تقضينا؟
0: ما يقع عن كلهم غير يا كذا يا كذا.
2: يعني شلينا بعض حاجات العيال والبنات، حتى مهم ما نوينا نشلها شي.
0: يا ويلك تباك.
2: الله يكفاك، تحسب ان الناس مثلك مقتوتين.
0: حتى ولو من تشي حكم منها، لكن ملعيد ما هي مسامحة في حاجات.
2: لا والله، انها من نفسها شافت انقذها الصدق، منين ندفع يا ذاك؟
0: مغير الله هي.
2: لا لا يا كم نسوان مثلها سمحات، ما يفكرن في ضرورة شراء ملابس العيد او غير العيد.
0: بيني وبينك، ما انا سلفت لي زلط وبعت راس غنم قد ما معي الله وبايبتع، ولا كان بعت وربك بايحلها.
2: يا رجال، وانت وش كلفك على عمرك؟ ما هو شي ضروري.
0: ولو الجماعة عندنا قد تقضوا لهم كلهم، وانا ما انا مخلي عيالي والمرة يجلسوا بدون كساء.
2: يا رجال، انت عاقل وفاهم.
0: يا أخي، أفكر في نفسياتهم، فلا خرج الكل مجددين وعيالي ماشي، ولا بعضهم مكتسي وبعضهم لا.
2: المشكلة يا أخي، هذه الأيام ما عاد شي بغير الكس الظاهر وبس، أتعلموا الناس يشتروا كل شي.
0: أيوه، الملابس من وإلى، وأدوات زينة وتجميل، وش اللي يا عرجة وخبيلش.
2: وقدك عارف كم تكلف بعض حاجيات العيد، فيش ما كلها.
0: أي ما هذا الكلام صح.
2: والله ما هو شي فرض واجب يا أخوي.
0: والله ما حق العيد الواحد يدبرها يا أخي.
2: المشكلة عاد الأضحية ما قد شليناها.
0: ما أنا بعيد بواحد من الغنم، صح إنها ما هي شي مدري كيف، لكن تجزي ولا فيها عيوب.
2: شفت يا صاحبي كيف دين احنا بحنا موظفين وأمورنا أحسن، كيف ما غيرنا.
0: ما الأعياد قد هي تغطنا، لكن قد هو الصدق على ربك الخراج.
2: المشكلة بدي ماشي معه، ولا بقدر يخرج شي زلط، لا سلف ولا معه شي يبيعه ولا شي.
0: كلني مدد على طين دفاه يا صاحبي.
2: لو الناس تفكر بضروب بعضها ويساعدوا بعضهم، سواء تجار سواء غيرهم.
0: اي والله،
2: ما يدروا ان مثل هذه الاشياء تفرح الاطفال بالذات، وبفرحتهم تفرح كم من اسرة.
0: اي والله، واظن ما كان يحرموا الاجر.
2: نعم، وهذا لا يعني انهم ما يستفيدوا، لا لا، ولكن ياخذوا ربح بالمعقول.

0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: اشغلتوني واشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش ابي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحي ايش تخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: اقول لك مالي، اقول لك يا مرة العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: اقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب وشو الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أنا وانت والجهات.
2: هي ملم طيب مسموض المول
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
4: أيوة يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
5: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا سقف واحد. العنوان مأرب، شارع الأربعين أمام مأرب بارك.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي هي حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. في زحام المسؤوليات تتراجع المساحة الشخصية، نؤجل ما نحب، نؤجل ما يخفف عنا حتى ننسى ما يمنحنا الطاقة. متى تصبح الهواية حاجة نفسية لا وقت لها أو تكون شيء فائض؟ في حلقتنا لهذا اليوم سنناقش الهوايات وأهميتها مع ضيفتي هنا في الاستوديو الدكتورة أفراح مسعود. حياك الله سن.
2: الله يحييكم ويكرمكم يا رب.
1: دكتورة أفراح، لو أتينا نتحدث عن موضوع الهوايات، لماذا الهوايات مهمة وضرورية في حياتنا إحنا كبشر في ظل هذه الزحام المسؤوليات وغيرها؟
2: أولا، الإنسان بطبيعته مكون من جسد وروح ونفس، وكل جزء من الإنسان يحتاج إلى طاقة معينة، إلى تفريغ معين. إذا وفي زحمة الحياة نرى أن الناس ينشغلون كثيرا بإشباع الجانب الجسدي، سواء كان أكل، شرب، سعي وراء المال لإشباع هذه، وينسى في الزحام أن هناك نفس تحتاج إلى التخفيف عنها، الترويح عنها، وهذا كانت في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الترويح عن النفس. والأمثلة على ذلك كثيرة. كانت مثال بسيط جدا، عائشة رضي الله عنها لما جاءت أرادت أن تطلع على الأحباش وهم يلعبون بالحراء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وضع فخذه لها حتى تستطيع أن تنظر إليهم، فهذا لو كان فيه مانع لما سمح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالترويح عن النفس في زحام الحياة حقيقة يفرغ الكبت الموجود داخل الإنسان، الطاقة السلبية داخل الإنسان، حتى يستعيد طاقته الجسدية وأيضا الروحية في العبادة، في أمور كثيرة جدا، حتى يستطيع أنه يوازن، يكون في موازنة طبيعية بين النفس والروح والجسد.
1: ممتاز. دكتورة أفراح، لو أتينا التحدث عن الهواية بشكل خاص، ما هو تعريف الهواية للشخص الذي يجهل الهواية وأهميتها؟
2: حقيقة لو عرفناها لا أستطيع أن أعرفها للجمهور تعريف علمي، وإنما من زاوية نظر خاصة. الهواية هي كل شيء أستطيع أن أفعله في وقت فراغي ويمنحني الطاقة والقوة. هذا بالمختصر ممكن أي إنسان يستطيع أنه يستوعب هذه الفكرة. الشيء في الهوايات غالبا أنا لما أعملها في وقت فراغي، مثلا لا أستطيع أن أقول عن الصلاة أنها هواية، لا أستطيع أن أقول عن القراءة مثلا أنها هواية، لا أستطيع أن أقول عن الوظيفة أنها هواية. هذه أمور أساسية في الحياة، لكن ما الذي يشغل بالي خارج هذه المسؤوليات الكبرى؟ تربية الأبناء مثلا ليست هواية. الهواية ما بين تربية الأبناء مثلا، ما بين الصلاة، ما بين الوظيفة، الفراغات، هذه الفراغات بماذا أشغل نفسي؟ ربما تكون الهواية بالنسبة لي مثلا في وقت فراغي أشغلها بأشغال يدوية،
1: صحيح،
2: الكروشيه وشيء من هذا القبيل، هذا يجدد عندي الطاقة ولست ملزمة فيه، إن أقمتها فبها.

0: ونعمته إن لم أقمها فلست مطالبة فيه وليس من واجباتي الأساسية الرسمية.
1: ممتاز. تحدثي على أن القراءة ليست هواية. إذا أتينا للتحدث عن أنواع الهوايات أو تحت أي مجالات ممكن أن ندرجها إذا كانت القراءة ليست هواية، البعض يرى أن القراءة هواية وميول لبعض الأشخاص دونا عن غيرهم، ليست ضرورية. فلو تطرقنا للقراءة أو بالتحديد أنواع الهوايات ونتحدث عن القراءة.
0: من أنواع الهوايات مثلا، في هوايات قد تكون نستطيع نسميها بدنية جسمية حركية رياضية، مثلا الرياضة سواء أي كانت نوع من أنواع الرياضة، مشي،
1: كرة القدم،
0: الجري السريع، أي رياضة تدخل في هذه الرياضات. أيضا من الأشغال اليدوية التي أستطيع أن نسميها خياطة، حياكة، تطريز، أي كان من هذه الهوايات التي غالبا تحترفها النساء. في هوايات عقلية مثلاً، من الهوايات العقلية الألعاب العقلية، ليست الألعاب الإلكترونية اللي طغت على السوق اللي تشغل وقتنا بدون، لا مثلاً الألغاز العلمية،
1: تنمي الذاكرة والذكاء.
0: أيوة بالضبط، حفظ متون معينة، هذه تدخل في أيضاً في الهوايات. القراءة أنا دائماً أعترض، وطلابي في الجامعة يعرفون ذلك، فكرة أن أقول أن القراءة هواية، بمعناها أني أعطيها جزء بسيط جداً من حياتي، يعني في أوقات الفراغ ممكن أن أقرأ لأني سميتها هواية. لا، الهواية، وهذا للأسف الشديد خطأ شائع في مدارسنا، أول ما يسأل الطالب ما هي هوايتك يقول بكل فخر القراءة، وهم في هذا الحالة نحن نقتل القراءة، لأنه أول أمر إلهي نزل في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلو كانت القراءة هواية لما بدأ بها الله عز وجل، أول أمر ربط السماء بالأرض، أول أمر أعطاه الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول له صلي صم اتركوا عبادة الأصنام، لكن قال اقرأ. هي حياة للروح، للجسد، للقلب، للنفس، فيها كل معاني الحياة مختزلة في اقرأ. قد تكون كما قلت هواية لبعض الناس، يمارسها البعض ولا يمارسها البعض الآخر، وهذه هي مشكلتنا حقيقة في الوطن العربي وفي اليمن خاصة، أننا نرى القراءة هواية، يعني إن قرأت فبها ونعمت، وإن لم أقرأ فلست مطالبا بذلك.
1: أو تكون في بعض الأحيان متعلقة في الدراسة فقط، أنا أقرأ إذا كنت باحث، إذا كنت أبحث عن أشياء أقوي دراستي وإلى ذلك،
0: وهذا تكون يعني أفرض من الفريضة، يعني واجب مضاعف لما أكون طالب علم. لكن لما أكون إنسان عادي، وللعلم يعني الإحصاءات العالمية تقول أن أغلب قيادات العالم لا تقل وقت قراءتهم للكتب عن 4 ساعات يوميا.
1: فتخيلي
0: في مجالات كثيرة جدا، يعني رواد الأعمال أو المليونيرات العالمية يقرأوا 4 ساعات وتزيد على 4 ساعات. لو سألتي أي طالب، أي باحث دكتوراه، أي طالب في مدرسة، معلم، أيا كان، كم تقرأ في اليوم؟ صدقا سيكون الإجابة مؤسفة جدا. طلاب الجامعة في مرة من المرات سألت أكثر من مجموعة كم تقرأوا، خرجت بنسبة 5% يقرأون والبقية لا يقرأون، وهذا واضح في عالمنا الإسلامي ما الذي نراه بسبب بعدنا عن القراءة.
1: صحيح. فإذا القراءة أول مرة ذاتيا حتى أنا شخصيا أعرف أنها لا يمكن أن تندرج تحت الهوايات، بل شيء أساسي وروتيني في الحياة. إذا أتينا للتحدث عن الهوايات، لماذا نتخلى عن الهوايات مع كثرة المسؤوليات؟ برأيك إيش ممكن السبب، أو إذا قلنا نعرف إيش الأسباب حتى نجد لها معالجات، ما هو السبب الذي يجعل الأشخاص يتركون الهوايات أو حتى يتركون الأشياء الأساسية مثل القراءة وغيرها؟
0: حقيقة الإنسان يبحث عن المثالية، هذا من جانب، ومن جانب آخر يرى أن المسؤولية تحتم عليه أن ينتبه للأمور الأساسية، مثل ما قلنا مثلا إن كانت أم في المنزل تربية أبنائها قبل كل شيء، وإن كان أب مسؤوليته أن يبحث عن مصدر رزقه، وأوضاع الحروب والأزمات التي تمر بها الأمة الإسلامية والشعب اليمني خاصة، هذه كلها يجعل الإنسان يظهر أنه مشغول وهو في الحقيقة غير مشغول. يعني معك 24 ساعة، لو بحثنا في ثناياها في أوقات الفراغ غالباً امسك الجوالات. يعني لست في دوام رسمي، والدوام عندنا في اليمن حقيقة دوام خفيف جداً. في تونس مثلاً وبعض الدول العربية دوامهم من 7:30 إلى 5:00، فوقت طويل جداً، لكن وقتنا قليل جداً إلى الظهر، إلى ما بعد الظهر. طيب بقية الأوقات إما تصرف على مجالس القات والعياذ بالله، أو تصرف على مجالس النساء. وهذه الأوقات الطويلة اللي نستنزفها في هذه الأمور ممكن أن ننمي بها مواهب، وليست فقط يا أستاذة نورة مواهب أو مهارات ننميها فقط اعتباطا. هي قد تكون عشوائياً. الموهبة أيوة الموهبة والمهارة هي مصدر دخل. الموهبة والمهارة هي مصدر للارتقاء علميا، أرفع من درجة العلمية مثلا، أكون معي علاقات كبيرة في المجتمع، يعني أستطيع أكسب بها ماديا ومعنويا هذه المهارة. مثلا تعلم لغة، في واحد من طلابي في الجامعة قال لي يا دكتورة كان عندي اللغة فيها صعوبة الآن سنة ثانية في المحاسبة، قال فقررت قرار جازم أني أخصص لي وقت بسيط جدا، كان 10 دقائق فقط في اليوم. وأنا أنصح بهذه الفكرة، 10 دقائق فقط أنصح بها كل من أراد أن يمارس هواية، ابدأ ب10 دقائق ثم ستأتي الباقي. قال خلال سنة واحدة صرت متقنا للغة إتقان كامل، اللغة الإنجليزية طبعا. فالأمر ليس بذاك الأمر الصعب، لكن ربما نأتي في ثنايا الكلام إلى نؤكد هذه الفكرة.
1: ممتاز. إذن هل برأيك أنه مثلا السبب أنه أشخاص يتنحون عن الهوايات أو يتركوها بسبب الوقت أو شعور بالذنب؟ لماذا هذا الحلقة المتكررة في أنه نأجل أنفسنا أو نأجل هذه المتعة ونشغلها باستمتاع أو تضيع الوقت بشيء آخر؟ يعني
0: كما قلت، القاتل للوقت هو الهاتف. نشعر أننا مشغولون في حين أنه لا يوجد شغل. مرأنا الوقت صحيح، وضيعنا ساعة والساعتين والثلاث الساعات على مقاطع الريلز ولا مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هل لما أخرج بعدها كيف سيكون ضميري؟ هل أنا مرتاحة نفسيا فعلا حقا؟ أما في شعور بتأنيب الضمير، قد يكون شعور بتأنيب الضمير إذا كانت النفس اللوامة اللي ذكرها الله عز وجل في القرآن هي إيجابية، أني أحاسب نفسي حتى أعود وأتوب وأغير من حياتي. لكن في ناس يا أستاذة يوصل بهم تأنيب الضمير إلى مرحلة يعني بعيدة جدا، نستطيع نقول أنهم تضيق بهم الدنيا حتى. يعني توصل إلى مراحل كما قال الله عز وجل في الآية الكريمة، حتى إذا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، يعني يوصل بهم تأنيب الضمير إلى حد أنهم يتركوا العمل، وهذه مشكلة في حد ذاتها. لكن في تأنيب الضمير أؤنب نفسي لأجل الارتقاء، لأجل أن أصل إلى مرحلة، يعني بدل أن أظل ساعة ونصف أو ساعتين أو 3 ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي فلتكن ساعة وساعتين لمهارات أخرى، هوايات أخرى تخفف عني وتنفس عني.
1: ممتاز دكتورة أفراح. إذن بعد هذه عرفنا الأهمية وتعريف الهوايات وأنواعها، لو أتينا ننتقل معا إلى كيف تؤثر هذه الهوايات على الجانب النفسي للشخص وعلى تأثيره وعلى أدواره في بقية المسؤوليات في الحياة. يعني
0: حقيقة في علم النفس في أمور جميلة جدا، والقارئ في علم النفس يجد هذه. فمن الأشياء الصحيحة اللي يمارسها الأطباء في علم النفس، أنا لست متخصصة في علم النفس ولا أدعي ذلك، وإن كان يسمعني أحد أقولها بصراحة، لكن حقيقة في قراءتي لعلم النفس للتخفيف من الأمراض النفسية غالبا في القلق والاكتئاب وهذه الأمور، غالبا يوجههم توجيه تربوي إلى ممارسة هوايات معينة التي يحبها الإنسان. قد يكون عندي مثلا أحب المشي لمسافات طويلة، إذن أقول له امشي. أحب التطريز أو الأشغال اليدوية، أقول لها اشتغل. وعندي تجربة حقيقة أنا لم أكن أعلم أنها علاج نفسي. كنت في أثناء دراستي للدكتورة في تونس، كانت تمر علي حالات ضغط الغربة وضغط البعد عن الأهل وضغط الدراسة، فتمر علي حالات شديدة جدا، أشعر أني مخنوقة بكل ما تعني الكلمة معنا. فكنت ألجأ أشتري صوف وأبدأ أشتغل أشغال يدوية، أي شيء يطرأ في بالي أشتغل، قبعات على فساتين على... فكنت أحيانا أشتغل 24 ساعة فقط يفصلني النوم والصلاة عن الشغل، 48 ساعة توصل 72 ساعة، أرجع بعدها أشعر أني استعدت كامل طاقتي. هذا أحكيها عن تجربة. فلما عدت إلى اليمن وجدت تربوية في علم النفس، أستاذة في علم النفس، قالت لي أنت كنت تمارسي علاج نفسي دون أن تشعري، مجرد أن تحركي أصابعك بشكل دائم ودوري هذا يمنحك طاقة داخلية ويفرغ الكبت الموجود داخلك. فكنت أمارسها بدون أن أشعر، تيقنت منها بعد أن مارستها.
1: ممتاز. صحيح، حتى في بعض الشركات تفرض المشي تجديد الطاقة، لأنه الإنسان كل ما ابتعد عن مساحة التفكير السلبية انطلق إلى مساحة تفكير إبداعية وصحيح. صحيح. هل ممكن انه من بعض الاشياء اللي تؤثر فيها الهوايات على النفس انه تعيد الطاقه وتؤثر على المزاج؟ هل مثلا ممكن اذا انا كنت مرتبط بعمل معين او انجاز مهمه معينه، هل مثلا التجارب او اشياء لمسيها انه فعلا هذه الهوايات تؤثر على جانب المزاج وغيره، غير مثلا الطاقه او تجديد الطاقه؟
0: نعم، تجدد في النفس أشياء كثيرة. والآن يجري الحديث عن شيء اسمه الكتابة علاج نفسي. بمعنى أنا مكبوتة من شغلي، من زوجي، من أطفالي في المنزل، من عملي، كيف أمارس التفريغ؟ كيف أخرج من دائرة التي أنا فيها؟ أكتب، أكتب كل ما في قلبك، كل ما في نفسك، سواء كانت على طريقة خواطر، شكوى، بوح، نسميها ما شئنا، فنفرغ كل هذه الطاقة، نشعر أننا خرجنا، يعني بدل ما كنت أحمل أشعر أني أحمل أثقال على كاهلي، كأني خففت أحمال كثيرة جدا. إذن الكتابة هي ليست فقط احتراف، وليست
1: التزام في هواية
0: أو التزام مهني أو التزام ثقافي أو التزام، هي تفريغ أكثر مما هي شيء آخر. وهذا درسه الطلاب في الجامعة، وفعلا وجدت أثر كثير كبير جدا، لا سيما عند الفتيات بشكل أخص.
1: ممتازة، لاحظوا أن نمسك هذه يعني الهواية اللي هي الكتابة أو القراءة ونتحدث عنها باستفاضة أكثر. هل القراءة والكتابة مثلا كهواية إذا أدخلتها في روتين حياتي اليومي، ما هي الأثر الإيجابية لي كشخص إذا قلنا نفصل فيها أكثر يعني وتحدثنا عنها أكثر في أمثلة أو غيره؟
0: أختك مؤسسة لمبادرات كثيرة جدا في القراءة، منها أنت من أمة إقرأ، وحديثا أسسنا نادي، بالمناسبة هذا إشهار أو جزء من الإشهار للنادي، أنت نادي سبأ للقراءة في جامعة إقليم سبأ. في خلال تجربتي مع أنت من أمة إقرأ على مدى 6 سنوات تقريبا أو 7 سنوات، نحن الآن في السنة السابعة منذ تأسيسها، وفزنا بمراكز عالمية في هذه المبادرة. كانت كلما أسأل أخواتي أو رفيقات دربي في القراءة ماذا أثرت فيك القراءة، كنت أتوقع أن تقول لي زادت معلوماتي، أتوقع أن تقول غيرت مفاهيم معينة بحكم أنها قراءة في الأخير قراءة علمية أو ثقافية لكني كنت أتفاجأ تقول حسنت مزاجي، غيرت نفسيتي، خففت مشاكلي. كنت في مشاكل دائمة مع زوجي ومع أطفالي والصراعات هذه اللي نعاني منها، تقول حياتي لم أعد أنظر إلى العالم أو إلى الحياة بمنظور ضيق أو بمنظور المتأزم نفسيا. عالجتني من الاكتئاب، عالجتني من القلق حقيقة. وأنا أقرأ هذه، أنت لما تقرأي لما تتحدثي عن نفسك شيء، ولما تقرأي ردود فعل الآخرين شيء آخر. واحدة كانت تقول لي أنا كان عندي عدم ثقة بالنفس تماما، لا أستطيع أن أواجه المجتمع، النساء في مناقشة موضوع معين أو فكرة معينة، اتخاذ قرارات معينة. قالت صرت بعد ما قرأت أستطيع أني أواجه، أناقش، أتحدث بطلاقة. هذه بعض مما الآثار اللي تنطبع في قلوب القارئات والقراء. حقيقة اليوم لفت انتباهي، ما أدري هل أسميه موقف مزعج أو أسميه ماذا أسميه، وأنا في طريق العودة إلى المنزل في حافلة النقل، أحد الشباب في تخصص علوم سياسية وهو يقول، أنا زميل له كأنه دكتور أو أستاذ أو شيء من هذا القبيل، يقول له هل تقرأ في العلوم السياسية؟ قال لا، أنا فقط هذه الملزمة وقرأتها بعد منتصف الليل. فنتخيل مستقبل اليمن في ظل هذه الأوضاع، يعني طالب علم ومعه ملزمة بضع وريقات ولا يقرأها، فكيف سيكون مستقبل اليمن؟ بينما تجدي طلاب وجدتهم ورأيتهم موجودين الآن معنا في نادي سبأ للقراءة، يقول لا تكتمل، احيانا امسك الكتاب بعد صلاه العشاء لا انام حتى اكمل الكتاب.
1: صحيح،
0: فالنماذج المشرقه في امتنا موجوده لكن ما زالت بعيده. فانا ادعو كل من يسمعني في هذا المكان، انا لا اقول اقرا كتب كثيره جدا، لا اقول ادخل في القراءه بعمق، لا اقول ضاعف ساعات القراءه، اقول اكتفي بعشر دقائق فقط يوميا بشكل ثابت اقرا فيها، وانت ستجد الاثر. لا داعي ان اتكلم كثيرا وامدح القراءه كثيرا، انت دع نفسك تتحدث عن القراءه بنفسك.
1: يعني ناخذ القراءه من مجال او من زاويه الهوايه الى شيء اساسي في الحياه عبر هذه الخطوات،
0: روتين، عاده نسميها. نعم
1: صحيح، لانه كثير مثلا في بعض التجارب الشخصيه صديقات وغيره انه يجدوا حاجز في الخطوه البدايه هذه، انا مش عارف ايش المجال اللي اقرا فيه، إيش أقرأ، أشوف الكتاب كبير، أنا أستغرب أنتم كيف تقرأوا 300 صفحة فما فوق. ففعلاً أنه ممكن قاعدة 10 دقائق تعمل
0: تنفع معهم. نعم، وابدأ من حيث أحببت، أي شيء يقع عليه تقع عليه عينك أو أردت أن تقرأ فيه اقرأ، يكفي أن تبدأ وبعدها ستأتي الاختيارات والانتقاءات المهم أن لا يكون شيء مخالف للدين أو مخالف للعقيدة أو شيء صح. من هذا القبيل.
1: إذا أتينا الآن بعد أن عرفنا أهمية القراءة وكيف أنها تؤثر على الشخص، إذا أتينا للكتابة، تحدثي عن الكتابة وأثرها، إذا أتينا أيضا تحدث عن الكتابة أنه أنا كشخص عادي إذا اليوم أخذت قرار أنه أنا بأخذ أوقات الفراغ به بهواية الكتابة بغض النظر عن قواعد اللغة أو عن الشيء اللي بأكتب فيه فقط كتفريغ ذاتي أو شيء أكتبه خاص فيني ممكن أتلفه بعدين بعد إنهاء الكتابة يعني.
0: نعم، هذه اللي نستطيع نسميها البوح أو نسميها الفضفضة أو نسميها المصطلحات اللي ممكن نسميها المصطلحات العادية ليست المقالات التي للكتابة. ولو رأينا أستاذة نورة، لو رأينا في مواقع التواصل الاجتماعي ما الذي يكتب؟ يعني يكتب الغث والسمين، يكتب أحيانا قد يصل والعياذ بالله إلى السباة والشتام وأمور كثيرة جدا. ألا نستطيع أن نحول هذه النوافذ التي تفتح لنا على العالم أن نحولها إلى أفكار؟ بمعنى أنا الآن في مشكلة معينة، بدل أن أرد على المشكلة بمشكلة أكبر ومشكلة أخرج من المشكلة هذه أفكر في هذه المشكلة، طيب ما هو الحل من وجهة نظري؟ أضع حل لهذه المشكلة. طيب قد تكون أضعها في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد إن لم أملك مواقع التواصل الاجتماعي أكتبها عندي حلول لمشاكل، مثلا مواقف معينة حدث لي اليوم كذا وكذا وكذا، أكتب من زاوية نظري.
1: يوميات
0: بشكل يوميات، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم في مرحلة معينة ربما بعد شهر سيختلف كليا قلمي تلقائيا، تتحدث لغتي طبعا، وفي أثناء الكتابة يا ليت وأنا أقرأ
1: معنا صحيح.
0: يكون في كتابة وقراءة. فلما أصل إلى مرحلة معينة، طيب في الشهر الأول ربما لو عدت في اليوم 30 إلى ما كتبته في اليوم الأول أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكن بعدها 60 يوم، في 90 يوم، في أكيد سيكون هناك اختلاف جذري. طيب ربما خواطر الناس هذه أو اللي نسميها السيرة الذاتية، ماذا يكتبون في السيرة الذاتية؟ هم يكتبون حياتهم،
1: أحداث
0: عاشوها مروا بها، ليس شرطا أن تكون القائد الفلاني أو الأستاذ الفلاني أو السياسي الفلاني حتى تكتب مذكراتك، يكفي أن تكتب ما يجول في خاطرك بصدق، كطالب، كأستاذ، كأم، كزوجة، كصاحب مهنة معين، صاحب عمل معين، أيا كنت في أي موقع كنت أكتب ما يحلو لك. والآن لم تعد الارتباط فقط بالورقة والقلم، ستقول ممكن يفتح الجوال يعمل له مجموعة خاصة فيه مختارات أو سميها ما شاء في الوس ويشتغل عليها، أو نوتة أو إلكترونية بدون أن ثم يجمعها فيما بعد، ممكن يعرضها للصياغة لإعادة التدقيق، ممكن فيما بعد تنشر، ما المانع.
1: ممتازة. إذا أتينا تحدث أنت كدكتورة جامعية، دكتورة أفراح، ما الأثر الذي لمستيه من القراءة في حياة الطالبات؟ ذكرتي في بداية اللقاء أنه في بعض الطالبات فعلا كان أثر الكتابة شيء إيجابي عليهم، فلو أتينا نتحدث عن هذه التجارب لإيضاح أكثر فائدة وأهمية الكتابة، سواء يوميات أو كتابة مشاعرك أو كتابة كيف نظرتك للأحداث من حولك.
0: كان معي مادة اسمها فن الكتابة والتعبير في الجامعة، حقيقة درستها تخصصين، كان أحد التخصصات تخصص اللغة الإنجليزية مستوى ثالث، فكانت أول سؤال سألتهم أول ما دخلت في أول حصة كان سؤال تحفيزي، سؤال دهشة، سؤال فقط كذا حبيت أني أستفزهم،
1: كسر الحاجز
0: أول، فقلت لهم فقط أكتب لي في سطر واحد من أنت فقط، مع أن هذا أعمق سؤال فلسفي على الإطلاق، لا تستطيع أن تكتب من أنت.
1: البعض حتى ما سأل نفسه هذا السؤال،
0: ما نستطيع، لا نتجرأ، لأنه حين أسأل نفسي هذا السؤال معناها سأخوض في العمق كثيرا كثيرا جدا. فمن أحد الردود الأفعال اللي وصلتني في التغذية الراجعة في نهاية الفصل، قالت يا أستاذة كنت احترفت الإنجليزية قراءة وكتابة ونطقا حديثا، قالت فلما رجعتنا في العربي فقلت تلك الرسالة كأنها أيقظت فيني شيء، كأنها صدمة كذا لإحساسي، وكانت ردود أفعالهم عجيبة جدا. تركت لهم مساحات يكتبوا فيها، كان يكتبوا فيها مقالات، يكتبوا فيها أنشطة، أولا لأنها تكاليف، ثانيا لأنها بوحة عن الذات. فكنت أجد حقيقة في صدى أحرفهم كلماتهم، من كتبت عن زوجها الشهيد، من كتبت عن نفسها، من كتبت عن الأمة، عن قيادات الأمة، عن آلام الأمة، عن جراح الأمة، عن آمال، عن طموحات. صدقا كنت أجد في ثنايا هذه الكلمات سلوى لروحي أكثر مما هي تدريس مادة أو شغف علمي، أو بمعنى أن الطالب يحتاج فقط أن تطرق باب قلبه، باب روحه، قبل أن تطرق باب تخصصه. يعني لا يكتفي ربما المادة، لو أعطيتهم تكاليف عامة لخص
1: حتى الإنسان العادي ممكن أنه يأخذ هذه الأسئلة الفلسفية
0: بالضبط. فلو جلست كل إنسان جلس مع نفسه فقط لعشر دقائق لنصف ساعة جلسة في آخر الليل في هدوء نفسي، فأسأل نفسي من أنا؟ طبعا الله عز وجل كرمنا وجعل منا شيء عظيم جدا، خلفاء في هذه الأرض، لكن لا نستطيع أن نصل إلى هذه المرحلة إلا بأعمال إيمان وعمل صالح. فالفكرة الأساسية قف مع نفسك من أنت في رصيد هذه الأمة، ستجد أكيد الإجابة في أي نقطة كنت. أنا لا أقول لك كن مثاليا، في أي موقع أنت الآن أنت تستطيع أن تنصر أمتك وأن تنصر ذاتك وأن تجعل من نفسك رقما صعبا، رجل كما يقال الرجل الألف أو المرأة الألف،
1: صح، أو قيمة، أو قيمة ذو أثر، يعني
0: قيمة مضافة للأمة. نعم،
1: ممتاز. لو تحدثنا الآن مثلا عن الهوايات، معنا قراءة، كتابة، زي ما تحدثت في في جانب اللغة، في جانب أيضا الهوايات أو الحرف، فعلا في بعض الأشخاص أخذوا من هذه الهوايات وأصبحت هي مصدر دخل رئيسي لهم.
0: نعم.
1: فكيف ممكن أنه أوازن ما بين الهواية أو أوازن ما بين وقتي اللي هو الأساس اللي ذاهب لعملي الأساسي أو غيره، ومتى أستطيع أن أنا أفكر أنه هذه الهواية ممكن أنها تكبر أو أعطيها وقت أكثر وتكون هي مصدر دخل لي؟ أيضا إذا استعرضنا أيضا تجارب لبعض الأشخاص الذين مروا عليك فأصبحت هواياتهم مصدر دخل لهم.
0: كما ذكرت سابقا، فكرة العشر دقائق حقيقة راقت لي كثيرا، ربما نقول ساعة ربما نقول نصف ساعة، لكن لو خصصناها بالعشر دقائق فقط أنا أعتقد أنه الكل بلا استثناء لا يستطيع أن يجد عذرا. فكرة عشر دقائق يوميا، والعشر دقائق هي ستسحب بعدها دقائق كثيرة جدا. مثلا أنا طالب في المحاسبة، هو يقف عشر دقائق، يوقف من وقته عشر دقائق لتعلم هذه الفنون خارج التخصص. طيب أنا طالبة في اللغة العربية، أوقف عشر دقائق للتخصص، تذوق نص أدبي، المطالعة مثلا، القراءة في لسانية الحاسوبية، لسانية المعرفية الإدراكية، أمور كثيرة جدا في هذا التخصص. طيب أنا في كربة بيت أو أم في المنزل، كيف أربي أبنائي؟ هل أكتفي بما أعطتني أمي وأبي في التربية، ما رأيته منهم وانتهى الأمر؟ حقيقة لا نستطيع أن نكتفي. كنت وأنا أربي أبنائي، لا أستطيع أن أقول حتى شغف، نهم على القراءة في تربية الأبناء. فكنت كلما أقرأ كتاب أجد أني صفر في التربية، كلما أقرأ كتاب أجد أني صفر في التربية. كل كتاب يفتح لك آفاق معينة، جوانب نفسية، جوانب جسدية، جوانب روحية عقلية، لأن الإنسان الذي بين أيدينا للأسف الشديد البعض آباء وأمهات ينظرون إلى التربية أنها فقط أكل أشرب، هذا تسمى عناية لا تسمى تربية. أما التربية أن أربي إنسان متزن أخلاقيا قيميا نفسيا روحيا، هذه صعبة، صعبة جدا بكل ما تعنيه الكلمة معنا. لذلك لابد من توجيهات خارجية، لابد من أمور خارجية. وأذكر في نسبة معينة في ماليزيا كان نسبة الطلاق تصل إلى كتجربة واقعية، ومن دولة نهضت من تحت الرماد، كانت نسبة الطلاق تصل إلى 80%. فما الذي فعلوا؟ أقاموا دورة إجبارية للمقبلين على الزواج، يدخلوا في هذه الدورة الإجبارية، يتعلموا مهارات معينة، هوايات معينة، يمارسوها معا، كيف يفهموا بعض. انخفضت نسبة الطلاق من 80% إلى 20%. تعلمنا كيف نتعامل كيف تعامل مع التخصص، كيف تعامل مع المهارات اللي حولي، كيف تعامل مع المواهب، كيف تعامل. لو سألتي خياطة معينة أو عاملة الأخوات اللي يشتغلوا في التجميل أو في صوالين التجميل، أو كيف كانت البداية؟ كانت تأخذ الحامورة حق أمها، ولا قلم الحواجب، ولا الكحل، وتبدأ تشتغل على نفسها،
1: خطوات
0: على الأطفال
1: صغيرة بدائية،
0: خطوة بسيطة جدا. فتطورت، بدأت تقرأ، بدأت تفتح فيديوهات، بدأت. الآن العالم سهل جدا، نستطيع أنه نطور أنفسنا، يعني نقفز قفزات كبيرة إلى الأمام بخطوات بسيطة جدا، والمنصات موجودة. أذكر مثال بسيط جدا، بالأمس أفتح لولدي منصة اسمها منصة إدراك، تشرف عليها الأستاذة الأميرة زوجة ملك الأردن. المنصة مجانية، فيها كل تخصصات كثيرة جدا. أفتح المنصة وأنا في المنزل أتعلم برمجة، أتعلم كيف أشتغل في الوورد، في الإكسل، في أمور كثيرة جدا، التطريز، الخياطة، ربما لا تكون هي يعني لا أعد السامع أن يخرج بتخصص صحيح. من هذه المهارات، لكن يتعلم الأساسيات وينطلق. وستأتي بعدها الأبواب تفتح بحول الله عز وجل وقوته. مثلا لو أخذنا الأشغال اليدوية، قلتي لو في تجارب الأشغال اليدوية أو هذه أشغال الكروشيه أو الصوف، قبعات، شرابات، ربطات شعر، ميداليات بسيطة، هي تبدأ خطوة خطوة خطوة لما يصبح مشروع ويبدأ ينتشر. لكن أهم ما في الهوايات يا أستاذة أن يكون لها روح، لها قيمة معينة. يعني أنا أهدف من خلال هذه الفكرة إلى قيمة معينة. معنا أخت موجودة في مأرب، وأحييها من هذا المنبر حقيقة. معها محل، كان معها مشروع حلويات في المنزل. فقالت لي أستاذة ما رأيك أعطيني فكرة لتسع المشروع. قلت لها لماذا لا تكون التورتة هذه اللي تعمليها والكيكة والحلويات ذات قيمة؟ يعني ما تكونش تورتة بنكهة الشوكولاتة أو بنكهة الفراولة أو بنكهة، إنما بنكهة قيمة معينة، الصدق، الأمانة. الفكرة لمعت في رأسها، قالت كانت في مجموعتها تنزل صورة الأشغال اللي تعملها أو الحلويات اللي تعملها، قالت فتحولت تنزل صورة التورتة وتكتب تحتها جملة قيمية، عبارة مؤثرة أو شيء. قالت فبدأ العدد بدل ما كان ينسحبوا من المجموعة يدخلوا في المجموعة ويثبتوا في المجموعة. فقالت فلما تسألت قالوا الآن نحن لا نبحث عن التورتة، نبحث عن ما يكتب تحت التورتة. فالشيء الذي يصاغ بحب، الشيء الذي يمارس بحب، لابد أن يصل ولابد أن يثمر ويجد طريقه إلى الحياة وإلى قلوب الناس.
1: صحيح. إذن كما ذكرتي فعلاً الآن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أداة للتعلم أكثر من أنها أداة لضياع الوقت. فعلاً لو شخص مش عارف أي مجال ممكن أنه يبحث عن هوايات ويأخذ يقرب كل الهوايات إلى أن يجد الهواية فعلاً اللي تأخذ بيده إلى الاحتراف إن شاء الله. لو أتينا للتحدث الآن، عرفنا الهوايات أنواعها، أهميتها وأثرها على الحياة، حياة الإنسان، كيف ممكن أننا أعيد هذه الهواية إلى حياتي دون ضغط؟ أنا الآن مثلا جدولي مزحوم في المهام، كيف أستطيع أننا أضيف هذه الهواية إلى حياتي، وكيف أستطيع أنه أجد لها وقت فعلا دون أننا أعمل علي ضغط في حياتي أو في مهام؟
0: هو ممكن نقسم في شيء اسمه المهم وفي شيء اسمه الأهم. فما هو الأهم؟ لو افترضنا أن معي قراءة كتاب ومعي قراءة وردي من القرآن الكريم، أيهما الأهم؟ أكيد قراءة وردي من القرآن الكريم. ما هو المهم؟ قراءة الكتاب الذي بين يدي، سواء كان كتاب تخصصي أو كتاب. طيب أنا في ليلة الاختبار، هل أقرأ مادة الاختبار أو أقرأ مادة أخرى أو أقرأ كتاب آخر؟ هكذا فقط جاء في بالي كتاب معين شد انتباهي فأخذ وأقرأ، أقول لأن الأستاذة قالت ولأن القراءة مهمة ولأن القلاء في هذا، ضع حدا وابدأ بماذا؟ بما هو أهم. طيب أنا سأقرأ، هل أقرأ في تربية الأبناء كوني أما أو أقرأ في التعامل مع الزوج كوني زوجة، أو أقرأ في أشياء بعيدة عن هذا الجانب؟ فأقرأ فيما هو قريب. طيب الآن في معنا أوقات فراغ، مثلا إذا ثبت العشر دقائق اللي متفقين عليها وثبتنا وقت محدد، بمعنى وقت ثابت أنا سأقرأ عشر دقائق، متى هذه العشر دقائق؟ لا تتركها كذا هملا. يعني إذا الصباح ممكن، الصباح ممكن، بعد الظهر ممكن، ممكن في ثبت وقت محدد. وقت القراءة ستكون كذا، أنا متى سأشتغل مثلا؟ إذا عندي حرفة معينة سأشتغل مثلا بعد صلاة العصر، بدل أن أجلس في مجالس النساء أو مجالس أطور نفسي في مهارة معينة، فهذا الوقت ربما يكون هو الأنسب. لا، أنا بالنسبة للعصر ليس مناسبا، ربما مشغولة بأمر آخر قبل النوم، قد تكون هذه، لكن يكون ثابت. العقل يبدأ يتبرمج تلقائيا على هذا الوقت، حتى لدرجة أنه هو يعني عقلك يلزمك أن أنت لا يتركك في حالك حتى تقوم بهذه المهمة. ربما البعض يقول قراءة عشر دقائق أو ممارسة مهارة لمدة عشر دقائق، ما الذي ستصنع؟ صدقوني ستصنع أثرا كبيرا جدا. إن كانت اليوم عشر دقائق وغدا عشر دقائق متتالية ثابتة، نهاية العام ستجدون عجبا عجابا. إذا جمعت فقط مثلا صناعة محتوى أو مراجعة أو تدقيق لغوي، ربما أبدأ بمشروع، مشروعين، ثلاثة مشاريع، أصل إلى ماذا؟ إلى العالمية، أصل إلى الشهرة، أصل إلى تكون بدل ما كانت مثلا مهارتي بنسبة 20% لا صارت بنسبة 60%، معناها صرت مطلوب في السوق، صار الناس يقبلون علي بدل أن يعطوني مثلا على القطعة هذه الكعكة أو اللي كانت ربما تباع بقطعة التورتة ب20,000 ربما بعد فترة ستصير 30,000 40,000 50,000 على حسب ماذا؟ على حسب الجودة والإتقان، وهذا الجودة والإتقان لا تأتي فجأة كذا مفاجأة تنزل صحيح. من السماء، لابد من ممارسة، أخطاء نقع فيها ثم نمضي. لكن من يريد التميز، وهذه مشكلتنا يا أستاذة حقيقة، مشكلتنا أن نبدأ مثلا في رأس السنة، هذه السنة سأدخل 2026 بنفسية صحيح. مختلفة، أكتب خطة
1: والخطط
0: السنة الأولى عفوا الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث، بعدها أخاف أني أطلع على خطتي لماذا؟ لأنه فيها فشلا ذريعا، فلذلك أحاول أني أتجنب النظر إليها، أتجنب، لكن فقط يكون معك خطوة واحدة، خطوة في الطريق الصحيح، خطوة إيمانية، خطوة نفسية، خطوة روحية، خطوة تخصصية، خطوة ثقافية، خطوة مهارية، أتعلم مهارة معينة، فقط خطوة واحدة لمدة 10 دقائق ربع ساعة وتدريجيا أبنيها. نحن لا نبني إنجازا، يعني الذي يبحث عن الإنجازات ربما ستكون إنجازات، والبعض في مواقع التواصل يشعر أنه أنجز لكنها بدأ إنجازات، لكن لا نقول أنجز، وإنما نقول اصنع هويتك، كن أنت الذي تريد. أنا المثقف، أنا الأستاذ، أنا المتميز، أنا الخياطة البارعة، أنا مربية الأبناء المتميزة، أنا لا، ليس شرطا أن يشهد لك الناس، يكفي أن يشهد لك الله عز وجل من فوق 7 سماوات.
1: صحيح، ممتاز دكتورة أفراح، فعلا الهوايات ترسم معالم الحياة، ترسم أيضا معالم الشخص وفعالية أدواره المختلفة، سواء إذا اهتم بالجانب الصحة، في جانب الرياضة، في جانب القراءة أو التثقيف، في جانب مجال عمله أساسا، حتى إذا ركز كهوايات يدمجها مع مجال عمله. إذا كان لديك الآن رسالة أخيرة نختم بها هذا اللقاء.
0: رسالة أخيرة حقيقة للاستمرارية، إذا أردت أن تستمر في أي شيء تبدع فيه، نركز على أذكار الصباح والمساء، لأنها الحصن الحصين حقيقة. ربما نحن نأخذها من جانب أنها عبادات أو أنها نفل أو أنها، لا، خذها لتستمر فيما أنت عليه. كثرة ذكر الله عز وجل، لأنه الله عز وجل يقول أنا مع الذاكرين، وأيضا من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا من، فأنت مع الله عز وجل ما دمت تذكره، الله عز وجل يذكرك ما دمت تذكره. اجعل لك مع الله عز وجل دعوة خاصة، وأذكر لي شخصية معروفة لا داعي لذكر الاسم، هزتني دعوتها حقيقة، قالت أنا أدعو ل3 سنوات متتالية أقول اللهم اجعل لي أثرا ممتدا حتى الآخرة، وفعلا الله عز وجل جعلها أثرا ممتدا كبير جدا. فما المانع أن أدعو بمثل هذه الدعوات؟ أستمر وأربط هذا المشروع البسيط، إذا أردت له الاستمرارية، لا يكون مشروعي الشخصي فقط، أنا أريد لأني أرتقي، لأني فلانة، ولأني فلان، ولأني أو لأني أبو فلان أو أم فلان، لا أنا أريد هذا المشروع لأني عضو فاعل في أمة هي خير أمة أخرجت للناس. كل من يسمعني على هذا الفضاء الراقي أقول له أنت تستطيع أن تكون شيئا مميزا، بل أنت شيء مميز، يكفيك أنك مسلم وأنك من أرض الحضارة ومن أرض اليمن، يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في 40 حديثا يمدح الشعب اليمني، فماذا سنقول له حين نأتيه في على الحوض؟ ماذا سنقول؟ ماذا فعلنا لأنفسنا ولأمتنا ولأطفالنا؟ نحن وجه مشرق، لكن الظروف التي حالت أو الحروب التي سنتحداها وسنتخطاها، فاصنع من نفسك رقما صعبا تستطيع أن تواجه به الحياة، وأن تلقى الله عز وجل به، وتلقى الحبيب على الحوض، وأنت ثابت على الدرب.
1: إن شاء الله نتمنى بهذه الكلمات أن تكون فعلا مؤثرة، وأن يجد مستمعينا شغفهم في هوايات جديدة، أو يضيفون هوايات جديدة، أو يجددون الشغف في الهوايات القديمة. شكرا لك دكتورة أفراح مسعود، كنت معنا في هذا اللقاء، أستاذة أكاديمية، عفوا دكتورة أكاديمية في جامعة إقليم سبا، شكرا لك.
0: بارك الله فيكم، وأشكركم كثيرا على هذه الاستضافة الرائعة، والشكر أيضا للمستمعين، لمن سيسمع ولمن سيعمل بعد أن يستمع
1: إن شاء الله. إذن أيضا شكرا لكم مستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة نقول أن الهوايات ليست رفاهية، بل هي مساحة.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. إذاعة مأرب تقدم واحة المستمع. واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر. زهور ناصر. إخراج نصر الأغبس. نصر الأغبس. أعزائنا المستمعين، حان اللقاء وتجدد الوعد، وبكل ما تحمل الكلمات من معاني المحبة والوفاء نحييكم تحية حب صادق. أهلا ومرحبا.

أصدقائنا المستمعين، المبادئ ليست سبيل الحياة لترتقي وحسب، وإنما هي تاجها، فلا تهبط بالمبادئ إلى مستوى وسائل متدنية ولا تدعها معلقة من غير سند يعطيها الحيوية وقدرة التجديد بصلتها بالحياة. صديق المستمع، جميل أن تتعلم من دروس الحياة ألا تحتفظ إلا بالذكريات الجميلة مع الآخرين، وأن تتعلم العفوية والبساطة إن شئت في التعامل مع الوجوه الجديدة دون أن تكون عرضة للاستغفال الذي يوقعك في مهاوي الطريق. في واحة المستمع، صديقنا لنا وقفة مع معلومة دينية بنكهة طبية. قال رسول الله: لا تأكلوا الطعام وتناموا عليه فتقسو قلوبكم. معنى تقسو قلوبكم تتصلب الشرايين. قالوا: ماذا نفعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أذيبوه بذكر الله. السؤال العجيب: هل من المعقول قراءة جزء من القرآن بعد تناول العشاء لتذوب الدهون؟ نعم، فإذا تناولت العشاء ثم جلست تذكر الله بالحمد والتلاوة طول وقت الذكر، فإن اللعاب ينزل إلى البطن ويرطب الريق، فماذا يحدث؟ تزيد المادة القلوية ويقلل الحموضة، فكلما أنت تقرأ القرآن 4 صفحات مثلاً أو 5، فأنت تزيد من المادة القلوية المفيدة التي تعمل على أن تتحول مع أحماض المعدة، وبالتالي أكلك كله قلوي، فلا يسبب لك آلاماً في الركب ولا المفاصل ولا حموضة ولا غازات. فسبحان الله، حيث يقول علماء التغذية: تناولوا عشاء خفيفاً وامضغوا الطعام جيداً حتى لا يؤذي الجسم بالسمنة والدهون الضارة التي تسبب أمراض القلب والشرايين والقولون.

وفي محطتنا التالية وقفة مع أقوال الفلاسفة والمفكرين. تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع. إن الحياة كجنة قد أقفلت مفتاحها الأوصاب والأنصاب، من يجتهد يبلغ ومن يصبر يصل، وينله بعد بلوغه الترحاب.

خاطرة. ألم ألم ألم ألم بدائه إن آن أوان آن أوان أوانه يا مسكني وسكني وسكينتي وساكنتي وسكوني وسكوتي وسكتي وسكرتي وسكرتي وسري وسيرتي وسروري فتى فتن في فتاة فتاها قال النساء هن الدواهي والداؤهن لا طيب للعيش بلاهن والبلاهن قالت والرجال هم المرهم والمرهم لا طيب للعيش بلاهم والبلاهم

السياحة في اليمن. كما نعلم أصدقائنا المستمعين بأن بلادنا تسخر بالكثير من الأماكن والمعالم التاريخية والمواقع السياحية والأثرية التي تجذب السياح من كل بقاع الأرض لزيارتها والاستمتاع بمناظرها الجميلة والخلابة والساحرة للنظر. في هذه الحلقة سنتحدث عن مدينة المخا. المخا إحدى مدن محافظة تعز، وهي مركز مديرية المخا. تقع مدينة المخا على ساحل البحر الأحمر. اشتهرت المخا لأنها كانت السوق الرئيسة لتصدير القهوة بين القرنين 15 و17، وقد اشتهرت قهوة المخا التي تأخذ اسمها من هذا الميناء. طبقاً لرواية الرحالة جيرنيمو لوبو الذي أبحر في البحر الأحمر عام 1625، كانت المخا مدينة صغيرة وذات شهرة ضيقة، لكن منذ أن سيطر العثمانيون على معظم أجزاء الجزيرة العربية أصبحت المخا مدينة هامة، بالرغم من أنها لم تكن مكان إقامة الباشا الذي يبعد عن المخا مسيرة يومين، وتحديدا في صنعاء، وقد اكتسبت أهميتها تلك من القانون العثماني الذي يطالب جميع السفن بأن تسو فيها وتدفع ضريبة للمرور إلى البحر الأحمر. مدينة المخا مدينة قديمة، وهي من الموانئ القديمة المشهورة التي ذكرتها النقوش الحميرية باسم مخن. فقد قامت مدينة المخا بأدوار تاريخية هامة قبل وبعد الإسلام، وقد سجل اسم المخا سجل في نقوش يمنية قديمة بخط المسند، مثل نقش الملك يوسف آثار المشهور بذي نواس. يذكر النقش أن الملك يوسف آثار تعرضت مدينة المخا لعدة حملات عسكرية من قبل الطامعين في اليمن، أهمها حملات البرتغاليين التي انتشرت في أوائل القرن العاشر الهجري على سواحل اليمن، وكانت هذه الحملات سبباً رئيساً في تنافس الدولة العثمانية والحكومة البريطانية على المنطقة. أخذت مدينة المخا تستعيد حياتها كمركز تجاري، حيث بلغت في القرن 17 الميلادي في أوج ازدهارها. يقول المؤرخ الواسعي وباسم المخا يسمي الأفرنج أفخر البن عندهم موكا كوفي، وتعني بن المخا، وقد كان البن أهم سلعة يمنية تصدر إلى الخارج عبر ميناء المخا في العصور الحديثة، إضافة إلى الصبر والبخور وعواد الأراك. وفي العصور القديمة كما صدرت كميات كبيرة من الزبيب، وبدأ ميناء المخا يفقد أهميته في أواخر القرن 19 الميلادي مع ازدهار ميناء عدن الذي اهتم به البريطانيون، وميناء الحديدة الذي أنشأه العثمانيون آنذاك. كما زاد من تراجع مدينة المخا ما عانته خلال حربين دمرت قلاعها وهدمت منازلها وقصورها الفخمة ومتاجرها الكبيرة، الأولى أثناء الحرب العثمانية الإيطالية عام 1911 ميلادية، والثانية أثناء الحرب العالمية الأولى حين دمرها البريطانيون في قتالهم ضد العثمانيين عام 1915 للميلاد. مدينة المخا القديمة تعتبر مدينة قديمة وتاريخية وهامة جداً، تحتوي على العديد من المواقع الأثرية، حيث أتى على ذكرها الرحالة نيبور في يومياته التي سجلها عند زيارته للمدينة ما بين عامي 1762 و1763. إن المخا مدينة مأهولة بالسكان ومصورة، بالإضافة إلى السور توجد أبراج للحراسة على طريق موزع منتشرة بين المدينة وبير البليلي، وعلى البحر تطل قلعتان مزودتان بمدافع، وهما قلعة طيار وقلعة عبد الرب بن الشيخ الشاذلي، وبعض البيوت داخل سور المدينة مبنية بالحجارة بطريقة جميلة.

كلمات ومعاني. الإنسان الإيجابي لا تنتهي أفكاره، والإنسان السلبي لا تنتهي أعذاره. الاحترام لا يدل على حب، إنما يدل على حسن التربية. احترمهم حتى لو لم تحبهم. عاند الدنيا وابتسم، إن بعد الليل فجر يرتسم. لا تقل حظي قليل، إنما قل هذا قدر ربي وما قسم. ابتسم، لا تتألم وابتسم.

ما زلنا معكم في واحة المستمع. صديق المستمع، أتعلم أن الزعل يؤثر على الأعصاب، والخوف يؤثر على نبضات القلب، والحرمان والفقد يولدان الاكتئاب. كل شخص لديه قصة حزن بداخله، وشخص تعب من التضحية دون نتائج، وشخص يبكي كل يوم على أشخاص رحلوا من الدنيا، وشخص يعاني من الغربة حتى وهو بين أهله وعشيرته، وأشخاص يسمعون نقرأ هذا الكلام ليجدوا أنفسهم في بعض السطور. هي الدنيا، ولهذا سميت الدنيا. فقط خذ نفسا عميقا وقل الحمد لله، فالقادم أفضل بإذن الله.

قبل الوداع رشة عطر. رشة قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما. خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسم؟ قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظما، أو غادة مسلولة محتاجة لدى

وتنفث كلما لهث الدمى. قلت ابتسم، يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما، ولست من الأحبة معدما. مستمعينا الأحبة، لنا لقاء يتجدد بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. حتى ذلكم الحين لكم أجمل تحايانا بأمنيات الخير والسعادة، وإلى اللقاء. كنتم مع برنامج واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

على صدى صوات الرصاص الوالعه دم ابترع ودعس على كم من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه اعتز مجدك فوق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
6: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

الموجز الثالثة عصرا من إذاعة مأرب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح إطلاق القوات البحرية اليمنية تشكيلا بحريا جديدا في قطاع البحر الأحمر من باب المندب إلى جزيرة زقورة، وذلك زقر، وذلك تزامن مع احتفالات شعبنا بالعيد الوطني 36 لقيام الجمهورية اليمنية 22 من مايو. بحث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر مع السفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار. أكدت مصلحة الجمارك أن القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي لن ينعكس على المواطنين أو يمس احتياجاتهم الأساسية، كون السلع الأساسية المشمولة بالعفاءات تتضمن القمح والأرز والأدوية الخاصة بالقائمة الوطنية، وهي تمثل الركائز الأساسية للأمن الغذائي والصحي للمواطنين، وذلك انطلاقا من حرص الحكومة على إبقاء هذه السلع خارج أي تأثيرات محتملة للقرار. دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح مخيما طبيا خيري لإجراء 500 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وأمراض العيون، والذي تقيمه جمعية العطاء التنموية وتنفيذ مؤسسة إبصار بالشراكة مع مركز العين الاستشارية. قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن ميليشيات الحوثي الإرهابية نفذت حملات استقطاب وتجنيد منظمة داخل الأحياء الفقيرة ومخيمة المهمشين في صنعاء ومحافظة إبة، مستغلة الأوضاع الإنسانية الكارثية وغياب الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية، عبر تقديم وعود بمساعدات غذائية ومبالغ مالية وإيوائية مقابل الدفع بالأطفال والشباب إلى معسكرات التجنيد والتعبئة العسكرية. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة مساء في أمان الله.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات والأرضين ومن ما شاء من شيء بعد. أيها الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من خواطر تزكوية، والذي سنركز في هذه الحلقة عليه هو موضوع مهم من المواضيع المهمة التي تغيب عن كثير منا في تزكية الأنفس. نحن بحاجة إلى ما يعيننا على الثبات على الطاعة، ويعيننا على البعد عن المعصية. وهذه النفس تتمرد، ولا يمكن أن تنتصر عليها إلا إذا استعنت بمالكها، بخالقها، بربها. يقول أحد السلف: أرأيت لو مررت بجوار بيت وهناك كلب مفترس، ماذا ستفعل حتى تنتصر على ذلك الكلب؟ لابد أن تنادي رب الكلب ليضبط كلبه. فالنفس هذه إذا مرضت تتعب صاحبها، ولا يستطيع صاحبها أن ينتصر عليها إلا بالاستعانة بربها. فالاستعانة بالله في حياة المؤمن من القضايا المهمة التي ينبغي أن نستحضرها، سواء في تزكية نفوسنا، وهذا لب حديثنا، وأن نستعين بالله على الانتصار على أنفسنا. ولذلك نحن نردد في كل صلاة، في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. لأن كثيرا منا لا يدرك هذه الاستعانة في كثير من أعماله، فتكون عليه قضايا كبيرة جدا ولا يستحضر استعانته بالله، ومعه مشكلة ولا يستحضر عون الله له في حلها، يريد قضاء حاجة لا يستحضر عون الله له في قضاء تلك الحاجة. إذن لابد أن ندرك حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، وأن نتأمل بأن الإنسان لا حول له على فعل الطاعة إلا بالله، ولا قوة له على ترك المعصية إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السعدي رحمه الله في تعليقه على قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة. فكأنه يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك، وهنا محل الشاهد، ولا نستعين بغيره. إذا نستعين بالله في قضاء حوائجنا، نستعين بالله في تفريج همومنا، نستعين بالله في إصلاح ذرياتنا، نستعين بالله في إصلاح أزواجنا، نستعين بالله في كل قضاء حوائجنا. فقد كان السلف يدعون الله عز وجل في كل حال، ويدعون الله عز وجل على قضاء لقضاء حوائجهم، ويستعينون به. حتى الإبرة إذا أراد شراءها دعا الله عز وجل أن يعينه على شرائها. ولو تأملنا في هذه الاستعانة فسنجد أن الإنسان يقوم بأعمال تعبدية كثيرة، ومنها ما هي ظاهرة ومنها ما هي باطنة. وبالتالي نحن نقول في الشطر الأول من الجملة من الآية إياك نعبد، في الشطر الثاني استعانة إياك نستعين، الاعتماد على الله في جلب المنافع صغيرها وكبيرها، الاعتماد والاستعانة بالله في دفع المفاسد والمضار صغيرها وكبيرها، مع اصطحاب الثقة، نستصحب المعية والعون والثقة بأن الله عز وجل قادر على ذلك وسيعطينا ذلك. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل. وهنا لماذا يستعين الإنسان المسلم العاقل المتوجه إلى قبلة، المتسلح بالقرآن الكريم، المؤمن بالله ورسوله، لماذا يستعين بغير الله؟ لماذا يستعين بمن لا يملك لنفسه جلب نفع ولا يملك لنفسه دفع ضر؟ فكيف تستعين بعاجز؟ كيف تستعين بعاجز؟ كيف تستعين بميت؟ لابد أن يوقظ الإنسان حسه وقلبه وعقله. كيف تستعين بميت وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ كيف تستعين بإنسان حي وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ فلا ينبغي أن تستعين إلا بمن بيده العون وبيده القدرة على كل الأحوال، وعلى عونك في كل الأحوال. فلا حول لنا على فعل الطاعة إلا بالله، ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله. إذن بماذا تكون الاستعانة بالله؟ تكون الاستعانة بالله في كل الأحوال، بفعل المأمورات، في فعل المأمورات وفي ترك المحظورات، والصبر على المقدورات كلها في الدنيا والآخرة وعند الموت وبعده، من أهوال البرزخ ويوم القيامة، ولا يقدر على الإعانة في هذه الأشياء كلها إلا الله عز وجل. فتكون الاستعانة في فعل المأمورات وفي ترك المحظورات وفي الصبر على المقدورات كلها في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا. كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز قائلا له: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. ومن كلام بعض السلف: يا ربي عجبت لمن يعرفك ويرجو غيرك، عجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك. من تحققت في قلبه معرفة الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يفكر في أن يستعين بغير هذا العظيم الكبير العزيز القوي المتين الفعال لما يريد، الفعال لما يريد. ولو نظرنا إلى توجهات الناس في هذه الأمور سنجدهم أربعة أقسام: أهل العبادة والاستعانة بالله، فهم يعبدون الله عز وجل ويستعينون به، وغايتهم ومطلبهم أن يعينهم الله على تلك العبادات وأن يوفقهم على العمل لها والقيام بها. الصنف الآخر: من لا عبادة له ولا استعانة، إن استعان استعان بغير الله، وإن عبد عبد بغير نية وبغير إخلاص وبغير ذلك من الأمراض التي تذهب ثوابه، فعلى حظوظه وشهواته وحريص على مرضات نفسه وهواه. النوع الثالث: من له نوع عبادة ولكن لا يستعين بالله عز وجل، وهذا كثير من الناس لا يستحضرون هذا المعنى، يعبد الله، يتوكل على الله، علاقته بالله جيدة، يذكر الله، يتلو القرآن، يقوم الليل، لكنه لا يستصحب هذه النية، نية الاستمداد من الله عز وجل، استمداد العون من الله عز وجل، التأكيد الدائم للنفس بأنه بأن ما فعل من خير فهو بفضل الله وتوفيقه ومن ترك من شر فهو بعون الله وتوفيقه. إذن هذا له نوع من العبادة ولكن ضعيف في جانب الاستعانة وقلة التوكل. النوع الرابع: من عنده استعانة ولكن بلا عبادة، وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضر، يؤمن بأن الله هو الضر، هو الضار، هو النافع، ولكنه لم يسير موافقا لما يحبه الله ويرضى، فتوكل عليه واستعان به ولكن على حظوظه وشهواته وأغراضه وطلبها منه، سواء كانت أموالا أو رئاسة أو غير ذلك. إذن أيها الإخوة والأخوات، لابد أن نستحضر معية الاستعانة بالله عز وجل، معية الله والاستعانة به وطلب العون منه في كل حين وفي كل حال، في فعل الطاعة وفي ترك المعصية. صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: Mario.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: إذاعة مأرب تقدم بيئتنا. بيئتنا برنامج يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالبيئة المحيطة بنا لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وإرشادهم لنحيا في بيئة صحية ونظيفة. بيئتنا من إعداد وتقديم أمل خالد، إخراج مجاهد بن سليم.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بيئتنا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن العوامل المؤثرة على علاقة الإنسان بالبيئة.

مستمعينا الأكارم، منذ أن وجد الإنسان على هذه الأرض وهو يعتمد في حياته على البيئة المحيطة به وما فيها من موارد طبيعية، وتدرجت مراحل التسلسل التاريخي لعلاقة الإنسان ببيئته في خطوات متتالية لكل منها تفاعل مستمر بين عناصر ثلاث هي الإنسان والتقدم العلمي والبيئة. يختلف الناس من حيث اتجاهاتهم نحو البيئة، فهم مثل الحيوانات والنباتات، وهناك من يضع الإنسان والطبيعة على قدم المساواة ويعارض أي استغلال لها ويعمل على حماية وصيانة الحياة البرية. ويعرف الكثير من العلماء أن بيئة الشخص هي مجموعة المحفزات التي يتلقاها منذ بدء نشأته وحتى وفاته، وذلك يعني أن البيئة تشمل بشكل عام جميع أنواع القوى والمؤثرات. وهذا ما سنتطرق له اليوم، كيف يتأثر الإنسان بالبيئة وما هي علاقته بها؟

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد، ومعنا عبر الهاتف الدكتور عبد الله حيدر البكري، أستاذ مشارك في قسم المناخ وتلوث الهواء. أهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله أستاذ، أهلا وسهلا بكم وبإذاعة مأرب. هذا الصوت صوت الوطن، صوت الحقيقة، صوت الذي صوت الإبداع. حياكم الله، أهلا وسهلا بهذا البرنامج، برنامج بيئتنا الذي يوصل رسالة عن البيئة ويهتم بالبيئة. فحياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. الله يحييكم.
0: الله يحييك دكتور. دكتور، موضوع الحلقة اليوم بيتكلم عن العوامل المؤثرة على علاقة الإنسان بالبيئة. في البداية حدثنا عن تطور العلاقة بين الإنسان والبيئة، وكيف تطورت هذه العلاقة وأصبح كل منهم جزء لا يتجزأ عن الآخر.
1: نعم، هذا شيء بالبداية، يعني الحديث عن علاقة الإنسان بالبيئة هو المدخل الرئيسي بالنسبة للحديث عن البيئة، حتى نعطي بقية الفروع بالنسبة للتوعية البيئية. صراحة حقيقة خلنا ندخل مدخل بسيط هكذا، تعريف البيئة بالنسبة للتشريعات والقوانين اليمنية. تعرف البيئة بأن المحيط الحيوي الذي يجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة، وهو عنصر كوني، كما أنها عنصر كوني يضم الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، ويضاف إليها المواد والعوامل الملوثة، أي المواد الصلبة أو السائلة والغازية أو الأدخنة والأبكرة وغير ذلك. هذه بالنسبة للبيئة. في التشريع، في التشريعات والقوانين اليمنية طبعا تحدد، وهذا ما سن إذا أتيحت الفرصة سبحانه تعالى التعريف بدقة بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: طيب دكتور، سمعنا عن يقال في أغلب الأوقات أن تطور المجتمعات وظهور المدن هو سبب في دمار البيئة. كيف نحافظ على حياة حضارية مدنية ونحافظ على البيئة في نفس الوقت؟
1: نعم، وهذا يقودنا إلى أن نتطرق إلى بشكل بسيط يعني ومختصر عن علاقة الإنسان بالبيئة. طبعا علاقة الإنسان بالبيئة ننظر لها من منظر نظريات الحديثة، وسننظر لها بمنظر سريع من وجهة النظر الإسلامية الإسلامية الشرعية. نعم، النظرية الحديثة اللي نظرت إلى تطور علاقة الإنسان بالبيئة يمكن ثلاث أو أربع نظريات هكذا سريعة. النظرية الحتمية تقول بأن الإنسان تسيطر عليه البيئة وتخضعه لها، تمام، حيث أنها تسيره في قوانين معينة. الجماعات البسيطة البدائية الأولى التي عاشت كانت على الجمع والتقاط الثمار، وبمعنى أنها حكمتها البيئة بفترة من الفترات، وما زالت بعض الجماعات في أدغال أفريقيا في الأسكيم وفي الشمال، في شمال الكرة الأرضية، هذه تعيش لا تؤثر على البيئة. النظرية الثانية هي النظرية يسموها الإمكانية. هذه النظرية تقول بأن الإنسان بإمكانه أن يؤثر على البيئة ويتأثر بها، ويعني أخذت أفرطت في بأن الإنسان يستطيع أن يؤثر ويغير ويحور في البيئة. لكن جاءت النظرية الأخرى، النظرية الثالثة، وهي النظرية التوافقية أو التفاعلية، أن الإنسان يؤثر ويتأثر بالبيئة، وهذا مدخل نعتبره للنظرة الإسلامية للبيئة. الإسلام ينظر إلى البيئة بمعنى

0: الفساد وهو الموضوع الأشمل. يقول الله سبحانه وتعالى كل واشربوا من رزق الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين. ولهذا نظر إليها الله سبحانه وتعالى خلق الكون بدقة بالغة وإتقان وبقدر معلوم، أبدع سبحانه وتعالى في خلقه وأحسن تشكيله. قال سبحانه وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. ومن هنا أمر الله سبحانه وتعالى أن نتعامل مع البيئة من منطلق أنها ملكية عامة، لأنه النظرية الأخرى تعامل بها سواء النظرية الرأسمالية أو النظرية الحديثة تعامل بها بأنها ملكية خاصة، ولهذا تعبث فيها وتعيث في الأرض فساد. لكن الإسلام يأمرنا أن ننظر إليها أنها ملكية عامة يجب المحافظة عليها من ثروات وموارد ومكونات، ويدعونا إلى إدارتها إدارة شديدة. يقول سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، حتى أن دين الحنيف حرص على تجنب الضوضاء والتزام الهدوء. يقول الله سبحانه وتعالى واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. السنة النبوية الشريفة كذلك على صاحب أفضل الصلاة وأتم التسليم دعتنا إلى حماية البيئة والاهتمام بها وعلاقتنا بها، ونهت عن الإضرار بها. يقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وكف الأذى عن الطريق. وحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم وحثنا عن النظافة وعلى جمال المنظر. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. ولهذا اهتمت السنة النبوية اهتمام كبير بالغرس والتشجير وتحضير الأرض. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. هذه النظريات الحديثة وهي توصف علاقة الإنسان بالبيئة، جاء الإسلام ليوصفها بشكل أدق وبشكل أجمل وبشكل أفضل، بل ويأمر فيها. والمنطلق الديني التشريعي هو المنطلق الأساسي بالنسبة لالتزام الفرد أو الجماعة.
1: طيب دكتور، أنت ذكرت ثلاث نظريات: الحتمية والإمكانية والتوافقية. ما الذي يطبق في بلادنا من هذه النظريات؟
0: أيوة، الذي طبعا نحن أمام هذه النظريات هي نظريات نسبية. فيما بعد جاءت الآن في الوقت الحاضر، وكويس أنه ذكرتنا بهذا بماذا نطبق وماذا. طبعا الآن يعني الآن النظريات في مجال البيئة وعلاقة البيئة بالإنسان، البعض ترك هذه النظريات وقال بأن هناك نظرية تسمى النظرية الإبداعية.
1: إبداعية.
0: النظرية الإبداعية بمعنى بأن الإنسان بإمكانه أن يبدع في الكون وفي الثروات والموارد الموجودة، أو بما يسموه البيئة المستدامة، بمعنى أنك يعني تستغل هذه الثروات وتنظر إلى حق الأجيال القادمة، حق الأجيال القادمة في هذه الموارد على سطح الأرض. هذا من جهة. الإبداع كذلك هو أن يعني الأشياء الموجودة كيف تبدع وتستغلها في أجمل وأفضل استغلال. يعني مثلا النفاية الموجودة هذه تدورها وتخلي الطاقة، طاقة الرياح، طاقة، بمعنى الإبداع، وخاصة مع الثورة التكنولوجية الآن الحديثة. لأن هذه النظريات القديمة كانت بحسب تطور الإنسان، تطور الإنسان كان جماعات بدائية، وبعدين جاءت الزراعة قبل 10 آلاف ملايين سنة تقريبا، 10 آلاف سنة، 10 مليون سنة تقريبا. ثم جاءت الثورة الصناعية إلى منتصف القرن 18، وبعد الآن إلى منتصف القرن 20 بدأت الثورة التكنولوجية واتصال المعلومات، وبالتالي ظهرت النظرية الإبداعية. هذه النظرية تدعو إلى الاستغلال الأمثل والأفضل، بحيث أنه يكون هناك إبداع. ظهر الذكاء الاصطناعي، ثورة التكنولوجيا، التقدم العلمي، بمعنى استغلال الثروات والموارد المعدنية في أفضل استغلال، بأنك تبدع وتسخر هذه البيئة في المجال الإبداعي، وليس الإيجابي فقط والسلبي، مجال الإبداع للإنسان ولحياة الإنسان ولرفاهية الإنسان.
1: إذن مرت تطورات البيئة بعدة مراحل حتى وصلت إلى النظرية الإبداعية، وهي استغلال الأمثل للثروات. طيب دكتور، نعود لسؤالنا، في أنه يقال في أغلب الأوقات أن تطور المجتمعات وظهور المدن هو سبب في دمار البيئة. كيف نحافظ على حياة حضارية ومدنية ونحافظ على بيئة نظيفة في ذات الوقت؟
0: أيوة، هذا يدعونا صراحة يعني حتى نكون دقيقين في التوصيف، نحافظ على بيئة ونظيفة وعلى المدينة وعلى في ظل هذا التزايد السكاني والانفجار السكاني. يمكن أن نخليها كذا في عدة نقاط. نحن أولا نرتقي بمستوى التعليم، ننشر التعليم، هذا المرحلة الأولى يعني في عملية المحافظة على. الثاني الوعي السكاني والصحي والبيئي، وهذا ما تقدموه الآن أنتم عبر الإذاعات وعبر هذه الأصوات الإعلامية الرائعة التي تقدم للناس هذه الرسائل في مختلف الجوانب. لأن البعض الآن حاليا يقول لك والله إحنا في حالة يعني في حالة استثنائية وفي حالة حرب وفي حالة مواجهة الميليشيات وفي حالة دعونا لا، هذه الأبعاد البيئية، المحافظة على المدن هي معركة لا تقل عن هذه المعركة. مسألة التعليم، الوعي السكاني، الوعي الصحي، الاستخدام الأمثل للموارد. لأنه لو نحن في هذه الكارثة الاستثنائية التي جلبتها علينا الميليشيات وانقلبت على مؤسسة الدولة، إذا انقلبنا على بقية العناصر في البيئة، معنى هذا أننا نكون ساهمنا في المعركة، في هذه المعركة ساهمنا في التدمير. إذا لابد أولا ارتقاء مستوى التعليم، الإهتمام به، الوعي السكاني والصحي والبيئي، الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية، العمل على تحقيق التوازن بين أنشطة الإنسان والموارد. أنشطة الإنسان الآن كبيرة جدا، يعني مدينة تزدحم بالسكان، لهم متطلباتهم، حاجياتهم في جانب الغذاء، في جانب الموارد، في جانب احتياجيات الخدمات. ولهذا نجد هنا صراحة نحتاج إلى تحقيق توازن بين هذه الأنشطة والموارد البيئية. العمل على زيادة الاهتمام بتنظيم الأسرة في المجتمعات المحلية كذلك. نشر الثقافة البيئية من جانب الهيئات والجهات الرسمية والإذاعية والشعبية. هذه كلها عبارة عن خطوط رئيسية تقودنا إلى يعني، وكذلك خطط التنمية تقودنا إلى أنه نساهم في الحفاظ على مدينة وعلى بيئة نظيفة وعلى مدينة في ظل هذه التكالب. تكالب صراحة يعني الأبعاد الكبيرة جدا، والتكالب هذا الموجود على المدن. يعني لو نظرنا الآن على، نأخذ مثال فقط بسيط جدا من واقع، لا نذهب بعيد، على مدينة معرب. هذه المدينة الآن اللي تواجه هذه الهجمة الشرسة من الميليشيات، في نفس الوقت زيادة سكانية، وهذه الزيادة الموجودة زيادة غير طبيعية، بمعنى أنها مش فارق الموارد عن الوفيات، لا، يعني عن الهجرة، ناتج عن الهجرة، الهجرة المستمرة إلى المدن الرئيسية والمدن الثانوية الموجودة كلها، يعني باتجاه شمال شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، كلها أصبحت زيادة سكانية كبيرة. وهذا يتطلب كما قلنا إلى وعي، إلى ارتقاء مستوى التعليم، إلى تحقيق التوازن، إلى التشريعات والالتزام. وبهذا بإذن سعد نصل إلى بيئة نتعاون فيها مثل ما قال الله سبحانه وتعالى، وتعاون على البر والتقوى، وتعاون على الإثم والعدوان، ولا ضر ولا ضرر.
1: فعلا دكتور، أن ذكرت الآن تزايد عدد السكان في مأرب، وكيف انتقلت مرحلة البيئة من مرحلة إلى مرحلة، كيف بتشوف هذا التغير الذي حصل مع تزايد السكان داخل مأرب؟
0: بدي بدء صراحة، نحن نقول أنه في العالم بشكل عام زيادة مستمرة في عدد السكان، وهي تعد من المشاكل الضخمة اللي تعاني منها كل شعوب العالم، لكن نحن نعاني الآن منها هنا في بلدنا الحبيب يعني بشكل يعني أكبر. الدراسة المختصة اللي قدمت أوضحت أن نحو 3500 إنسان يولدون كل 20 دقيقة، تمام؟ نحن هنا أصبحنا الآن نعاني في هذه المدينة من زيادة، إذا كان هذا 3500 الإنسان يولدون كل 20 دقيقة، نحن نعاني كل يوم في هذه المدينة وفي هذه المحافظة من الهجرة المستمرة من المحافظات، من أكثر من 22 محافظة، آخرها كان محافظة الجوف. هذه الزيادة، هذه الدراسات الآن المختصة لو جاءت ودرست هذه الحالة الفريدة في في في في مأرب وفي محافظة مأرب، تجد بأن هذا التزايد السكاني السريع ليس انفجار فقط، بل حالة حرجة، يعني مشكلة ضخمة كبيرة جدا، حالة استغلال يعني الموارد الطبيعية، تدمير للبنى التحتية. أنا لا أقول بأن هنا الآن طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى ما أعرف تملك من الإمكانيات والثروات ما تستطيع أن تمتص، تمام؟ وهذا العامل الطبيعي، العامل البشري كذلك، السلطة المحلية وعلى رأسها محافظة اللواء سلطة العرادة، والسلطة المحلية كامل، والجهات الرسمية والهيئات الشعبية صراحة في تعاون كبير جدا. هذا الجانب الطبيعي للمحافظة، جبال، سهول، هضاب، وديان، صحاري، موارد، ثروات، يقابل كذلك الجهد البشري صراحة من السلطة المحلية وجميع السلطات المحلية الموجودة. هذا الجهد الذي شغال ليل نهار استطاع أن يصل إلى توازن. ولهذا نحن ننظر الآن إلى مدينة بهرب رغم هذا الحرب، لكن انظري البيئة فيها صراحة، صحيح أنه في عبء كبير جدا، البنى التحتية الآن تدمر من نتيجة الحرب، وهذا سنأتي إليه بإذن الله تعالى، صاروخ، الصواريخ تنطلق، القنابل، الألغام من جهة، ومع هذا صراحة بالإضافة إلى الهجرة العالية اللي سببت يعني نمط استهلاك بشري تلقي تبعاتها كل هذه على البيئة التي ليس لها حدود وقدرة، وليس لها قدرة على استيعاب النفايات والاستمرار باستغلال الثروات، الحاجة المياه العذبة، الوقت اللازم لإعادة تدوير النفايات، تدهور التربة، تلوث المياه والهواء، فقدان التنوع البيولوجي، كل هذه مشاكل يمكن أن نجدها مع تزايد السكان، استخدام الأراضي الزراعية، النمو الهائل غير متناسب مع الموارد الطبيعية، التوزيع غير المتوازن بين المناطق الحضرية والريفية، زيادة الطلب على الغذاء والسكن والمياه، وبالتالي استنزاف الأراضي الزراعية، كل معالجة مياه الصرف الصحي، كل هذه نحن نحتاج لها تبعات يلقيها التزايد السكاني. لكن كما قلت بأن هذه البيئة الطبيعية والجهد البشري يعني استطاع أن يمتص جزء كبير جدا، وأصبحنا بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه المحافظة الأبية المقاومة المناضلة، هذا التكامل ما بين الجانب الطبيعي الذي أودعه الله سبحانه وتعالى هذه المحافظة مع الجهد البشري المبذول والملاحظ، أصبحنا بفضل الله سبحانه وتعالى نعيش بهذه العيشة الهنية. صحيح أنه لا نقول بأنه خلاص يعني وكأننا في، لا، هناك يعني بعض السلبيات البسيطة جدا كذلك تحتاج إلى معالجات، تحتاج، لكن الذي ينظر إلى مدينة بعرف في ظل هذا الظرف التزايد السكاني الكبير والحروب يقول وكأننا في كابوس. لا، بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم المدينة تنظر لها يعني بنظرة من جانب البيئي، جانب خطط التنمية، جانب، ولهذا صراحة استطاعت يعني الجوانب البشرية والجوانب الطبيعية لهذه المحافظة أن يعني تقضي على كثير من سلبيات التزايد السكاني الذي جاء مؤخرا على هذه المحافظة.
1: إذن استهلاك المواطنين الموارد أثرت على البيئة بشكل إيجابي وبشكل سلبي، لكن استطاعت محافظة مأرب تجاوز هذه الإشكالية. طيب دكتور، إذا تحدثنا عن تلوث المياه، تلوث المياه كيف أثر على حياة الناس، وما هي الأثار السلبية التي طرأت عليها وأثرت على الإنسان وعلى البيئة معا من خلال تلوث الماء؟
0: نعم، هذا طبعا يعني حقيقة موضوع يدخل معنا في مع الزيادة السكاني وتلوث المياه وأثره على حياة الإنسان وعلى البيئة. طبعا نحن نعرف يعني مسلمة حقيقية وحقيقة وعلمية أن الماء هو وحدة بناء في كل كائن حي، نبات كان أم حيوان، والماء ضرورة ولازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل الجسم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، بالتالي يؤثر الماء على حياة الإنسان، بل يؤثر عليه ويتسبب في موته كذلك. تذكر الأبحاث بأن عدد الوفيات بسبب تلوث المياه في العالم بلغ 1.8 مليون شخص عام 2015 إلى اليوم، يعني عدد كبير ومهول. طبعا يصيب عن طريق تلوث المياه يصيب الإنسان بكثير من الأمراض والأوبئة، من الكوليرا، من الأمراض هذه المنقولة، من كل هذه الأمراض تؤدي إلى إصابة الإنسان، ويعني لا سمح الله تؤدي به إلى الوفاة. فتلوث المياه صراحة ضرر كبير على حياة الإنسان وضرر كذلك على البيئة. تلوث المياه إذا تلوثت المياه تدمر النظم البيئية، بمعنى تدمير التفاعل الحاصل. لما نتكلم عن نظام بمعنى أكثر من مكون يتفاعل بين كائنات حية التي تنتمي إليها في مكان معين، وبالتالي يدمر هذا النظام. كذلك موت الكائنات البحرية، نحن لو نذكر مثل بسيط جدا، طبعا المياه أشكال المياه المختلفة، يعني لو فقط ذكرنا تلوث مياه البحار، كل الكائنات البحرية والنظام البحري هذا يتأثر. نحن الآن مع الأصوات الآن التي تنادي في خزان نفط صافر، يعني كل العالم الآن الميليشيات ترفض تمام أن يعالج هذا الخزان، أو يعني العالم يدرك بأن مجرد تلوث المياه سيؤدي طبعا في بيئة البحر الأحمر سيؤدي إلى تدمير هذا النظم البيئي بأكملها، إلى موت الكائنات البحرية على على على, على وهكذا بقية مصادر المياه، البحيرات، الأنهار لما تتلوث مصادر مياه الشرب، الأمطار حينما تتلوث تؤثر، المطر الحمضي يؤثر على الزراعة، على البيئة، على الإنسان، على الأنظمة البيئية، على الزراعة، تؤثر كذلك على السلاسل الغذائية، كائنات بحرية صغيرة تتغذى على الملوثات، ثم الأسماك الأكبر تتغذى عليها، وهكذا ثم الطيور، وتستمر سلسلة هذه كلها السلاسل الغذائية تؤثر ويكون له تأثير صراحة تدميري كبير على حياة الإنسان تلوث المياه. ولهذا نحن بحاجة إلى صراحة التوعية في هذا الجانب، وعدم السماح بعدم إضرار أو إدخال أي مواد ضارة تضر مياه، وخاصة مياه الشرب.
1: فعلا صح،
0: مياه الشرب. نعم.
1: طيب دكتور، اتكلم عن الاقتصاد والتجارة، هي أثرت على البيئة، لكن هل كان تأثيرها إيجابي أم سلبي؟
0: نعم، هذا الموضوع كذلك مهم، لأنه هذا ينقلنا إلى من يعني موضوع علاقة بيئة واستجابة إيجابية واستجابة سلبية إلى المصالح والمفاسد. في الاقتصاد والتجارة حينما ننظر إلى البعد البيئي فيها نتكلم عن صراع مصالح وحقوق، لأنه صاحب الاقتصاد هذا وصاحب الصناعة يهمه الربح، الربحية العالية، وبعض الحين لا ينظر إلى بقية إلى بقايا قيمة الأثار البيئة أو إلى ملوثات البيئة. ولهذا بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت أثار التجارة على البيئة عقب التوسع السريع والهائل للتجارة الدولية. طبعا الآن يعني من الحرب العالمية الثانية الآن تضاعف حجم التجارة العربية 27 مرة، وبهذا تكون لها أثار سلبية كبيرة مباشرة ناتجة عن وسائل المواصلات، تزايد المنتجات الملوثة، عناصر تستغل البيئة كذلك، مشاكل التقنين الدولي. في الجانب الإيجابي طبعا بالنسبة للاقتصاد والتجارة ينقل التكنولوجيا نظيفة، توزيع أفضل للموارد الطبيعية، يحافظ على موارد البيئة، يحافظ على التنوع البيئي. بعد هذا ظهر معنا علم الاقتصاد والبيئة، هذا الاهتمام علم الاقتصاد والبيئة وهو استخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية، بحيث أنه علم يدخل حسابات البيئية والمقاييس البيئية في مختلف الجوانب النظرية والتحليلية والمحاسبية للحياة الاقتصادية، يراعي فيها البيئة الاجتماعية، البيئة المكانية، البيئة الحيوية، ويتم من خلال هذه الفروع احتواء مشكلتين، مشكلة الإضرار التلوث اللي هو ناتج عن المجال الحيوي، مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة. الخلاصة في هذا الموضع في جانب الإقتصاد أنه البيئة الطبيعية ليست بحاجة لبين البشر، لكن بين البشر صراحة بحاجة إليها في المجال الإقتصادي والتجاري. عوامل البيئة تتدخل في كل نشاطة الإنسان، بل هي تؤثر في كل جوانب النشاط والجهد الإنساني. الآن حاليا لم يعد يسمح بالنظر إلى مشاكل البيئة على أنها مشاكل جانبية في الاقتصاد، بل في صلب المشاكل الاقتصادية. الحكم على مستوى الأداء الاقتصادي حكما على النجاح الطويل الأجل والأقل ضررا على البيئة. الآن تهدف السياسة الاقتصادية إلى النمو الاقتصادي النوعي وليس الكمي فقط، بحسب النظر إلى الطبيعة كجزء مهم جدا في الدورة الاقتصادية.
1: طيب دكتور، إذا تكلمنا عن الحروب، الحروب أثرت على الإنسان وعلى البيئة وعلى النفسيات، وكانت نفسية الأطفال أو المشائخ أو النساء، كيف أثرت وما نسبة تأثيرها؟
0: طبعا الحروب لها تأثير كبير جدا. الحرب عبارة عن أوامر، فيها توجيهات عسكرية للأفراد، وهنا يعني ينفذ هذه الأوامر طاعة عمياء، لا ينظر في يعني لا يأخذ في باله حاجة اسمها الأبعاد البيئية ولا يفكر. وهذه العمليات الحربية تقوم كما نعرف في البر والبحر والجو، وهذه الأسلحة تنتشر كذلك، أسلحة الدمار في البر والبحر والجو. طبعا هذه الأسلحة تدمر الموائد والموارد الطبيعية، تهجر العديد من الأفراد والأسر إلى مواطن جديدة، وهذا يعاني من الضغط النفسي والتلوث وإلى غيره. إزالة الغابات وما يترتب عليها من تأكل التربة وتلوث المياه، تلجأ الجيوش دائما لاستخدام بعض أدوات الحروب غير الشرعية، مبيدات الأعشاب وغيرها. ولهذا نحن نسمع بين الآن الآخر سياسة الأرض المحروقة. هذا المبدأ أو هذا يعني يريد بأن الأرض المحروقة معناها حرق البيئة، مبادئ البيئة، القيم، الأخلاق، كل هذه طبعا استهداف المواقع البنية التحتية من طرق، جسور، مرافق عامة، محطة توليد طاقة، محطة غازية، ومصانع المواد الكيميائية وتسرب الغازات. وكل هذا يعني صراحة أنا يعني كل ما تحدث وأعود إلى محافظة مأرب، كل هذا اليوم يحدث تدمير البنية التحتية، يحدث فعلا. الطرق، الجسور، محطة السرواح، مع يعني استهدف الآن أصبحت كل المنشآت،
1: فعلا تدمير للبنية التحتية بشكل كبير.
0: نعم، أثر الحروب على البيئة لفترات طويلة. المشكلة بأنها تؤثر على فترات طويلة جدا، ولها دور وقدرة على إحداث دمار بيئي كبير للتربة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تلويث الماء والهواء وإلحاق الضرر بالمصادر الطبيعية. تؤثر على حياة الإنسان وصحة الإنسان ونمط معيشته، والقصف الجوي وتجريب الأسلحة والألغام الأرضية وغيرها. والمجال طويل في هذا، في الدمار البيئي الذي يحدث تسببهم الحروب، من إشعال حرائق وانهيار مباني وحطام القنابل وشبكات الري وتخريب السواحل. وهكذا تعاني الدول على مدى زمن طويل جدا من هذه الآثار. طيب، تدمير الألغام، منع السكان من الزراعة، تدمير التربة وموت الكائنات الحية وغيرها من تدهور الأنظمة البيئية التي تسببها الحروب.
1: طيب دكتور عبد الله، ما هي تأثيراتها مستقبلا؟ هل هناك تأثيرات كبيرة تضر البيئة مستقبلا بسبب الحروب؟
0: نعم، الحروب هذه كل اللي تحدثنا عنها الآن، هذا يعني الأثر المستقبلي للحرب. يعني قد لا يدرك هذا الذي يزرع الألغام والذي يلقي بهذه الغازات السامة والذي يلقي بهذه الأدوات الحربية المختلفة سواء في البر أو البحر، بأنها تمتد وآثارها إلى سنوات وسنوات طويلة جدا. وهذا هو الأثر الكبير. طبعا تدمير، رأينا يعني أناس بريئون في صحراء، في أماكن رعي، في أماكن مفتوحة، يصابون بهذه الكوارث نتيجة الحروب والأسلحة الحربية المنتشرة.
1: فعلا يجب علينا المحافظة على بلادنا وحمايته من أي عبث يدمر البنية التحتية أو يدمر البيئة بشكل عام. طيب دكتور، رسالتك التي تحب أن توجهها للجمهور والمستمعين.
0: والله رسالة أنا أعود إلى بداية ما ذكرت، بأنه صراحة نتعاون نحن على البر والتقوى في موضوع البيئة والأنظمة البيئية والتشريعات القانونية في هذا المجال، والالتزام بالضوابط اللي تمليها دائما السلطة المحلية، لأنها هي صاحبة الإخصاص والمعنية بهذا التجاوب معها، سواء في المحلات التجارية أو الصناعية. ويجب أن يكون هناك يعني، ولو أننا في هذه الآن الظروف الاستثنائية، لكن كما قلت بأنه بالتواجد بهذه المعركة نخوض هذه المعارك الأخرى، مع معركة التوعية في التعليم، في النشر الوعي الصحي والبيئي، والالتزام التعاون من السكان في الالتزام بهذه التشريعات القانونية، سواء في الجانب الجمالي، في الجانب البيئة، في جانب المحافظة على البيئة وعلى المبادئ والقيم البيئية، حتى نستطيع أن أقل حاجة أن نعوض هذا الجانب بالجانب البيئي وجانب الجمال وجانب البنية التحتية والخدمات، ونوفر طبعا سنوفر على أنفسنا في هذا، وسنقطع على أنفسنا أشواط كبيرة جدا في إذا اهتممنا بهذه المبادئ البيئية. يعني نعوض جزء كبير من السكان، النساء، الأطفال، كبار السن، يعني نعوضهم جزء كبير جدا بالتزامنا بهذه التشريعات والقوانين.
1: فعلا شكرا لك الدكتور عبد الله حيدر البكري، استفدنا منك بشكل كبير، معلومات جديدة ومفيدة تفيد بيئتنا وتفيدنا في حياتنا اليومية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم في إذاعتنا. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك دكتور عبد الله حيدر البكري، أستاذ مشارك في قسم المناخ وتلوث الهواء.

0: مستمعينا في كل مكان، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. دمتم والوطن بألف خير.
1: كنتم مع بيئتنا من إخراج مجاهد بن سليم،
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: يوم النحر وما يليه من شعائر، وعند غروب شمس يوم عرفة ينفر الحجاج من عرفة إلى مزدلفة باطمئنان وهدوء، والواجب أن يبيتوا في مزدلفة. يبيت الحجاج في مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ثم يسن لهم بعد الصلاة أن يقفوا عند المشعر الحرام، وهو الآن المسجد الموجود بمزدلفة، مستقبلين القبلة مكثرين من ذكر الله والدعاء مع رفع اليدين إلى أن يسفروا، أي إلى أن ينتشر النور لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجوز لمن كان معه نساء أو ضعف أن يغادر مزدلفة إلى منى إذا مضى ثلثاء الليل تقريبا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضعف من جمع بليل. وجمع هي مزدلفة، سميت بذلك لأن الحجاج يجمعون فيها صلاتي المغرب والعشاء. مزدلفة كلها موقف، ولكن السنة أن يقف الحاج بالمشعر الحرام كما سبق، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. ثم ينصرف الحجاج إلى منى مكثرين من التلبية في طريقهم، ويسرعون في المشي إذا وصلوا وادي محسر، وهو وادي بين منى ومزدلفة، وسمي بذلك لأن فيه أبرهة حسر فيه، أي وقف، فهو موضع عذاب يسن الإسراع فيه. ثم يتجهون إلى الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة، ويرمونها بسبع حصيات يأخذونها من مزدلفة أو من منى حسب ما تيسر، كل حصاة بحجم الحمص تقريبا. بعد الرمي ينحر الحاج الذي من خارج الحرم هدية، ويستحب له أن يأكل منه ويهدي ويتصدق. ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس يوم 13 ذي الحجة، مع جواز الذبح ليلا، ولكن الأفضل المبادرة بذبحه بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، لفعله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يجد الحاج الهدي صام 3 أيام في الحجة، ويستحب أن تكون يوم 11 و12 و13 و7 أيام إذا رجع إلى بلده. ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر منه، والحلق أفضل من التقصير، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة. بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل، التحلل الأول. ثم يتجه الحاج بعد أن يتطيب إلى مكة ليطوف بالكعبة طواف الإفاضة المذكور في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت، ثم يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج. وبعد هذا الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه.

ليقيم بها يوم 11 و 12 من ذي الحجة بلياليهن إذا أراد التعجل، بشرط أن يغادر منى قبل الغروب، أو يوم 11 و 12 و 13 من ذي الحجة بلياليهن إذا أراد التأخر، وهو أفضل من التعجل، لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ويرمي في كل يوم من هذه الأيام الجمرات الثلاث بعد الزوال، مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، بسبع حصيات لكل جمرة، مع التكبير عند رمي كل حصى. ويسن له بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه الرمي، ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا رافعا يديه. ويسن أيضا بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا رافعا يديه أمام الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، فإنه يرميها ولا يقف يدعو لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. بعد فراغ الحاج من حجه وعزمه على الرجوع إلى أهله، فإنه يجب عليه أن يطوف طواف الوداع، ثم يغادر مكة بعده مباشرة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالحائض ليس عن

0: وايش ذا تقرا في الفيسبوك؟
1: ذكرى سخط المواطنين من قلة أسعار الملابس، خصوصا ملابس الأطفال والنساء، بشكل جنوني وغير مبرر.
0: هاقول بدأت حمى ارتفاع الأسعار مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
1: قد حمى ارتفاع الأسعار مزمنة، اللهم أنها ارتفعت هذه الأيام زيد.
0: ما هم يقولوا كل ما زاد العرض زاد الطلب.
1: أيوة، لكن التجار ترى إن أغلب الناس تشتري ملابس جديدة للأطفال والنساء رغم الظروف البعض، لكنهم لا ما يخلوا هكذاك، عارف ليش؟
0: أها، قول يستغلوا فترة الأعياد ويزيدوا أسعار السلع يوم يشوفوا الطلب والإقبال على الشراء ضرورة.
1: أها عليك نور،
0: قد ما عاد شي تحت سعر الريال، لكن الغلاء فوق.
1: أيوة يا أخي، السبب جشع التجار،

0: يقولوا لك التجار بسبب ارتفاع أسعار صرف العملة.
1: معهم حق، لكن عاد بها عدة أمور إلى جانب أسعار الصرف.
0: مثل إيش؟
1: عدم وجود جمعيات متعلقة بحماية المستهلك أو فاعليتها إذا كانت موجودة.
0: ها، وهذا عرفناها.
1: نعم، وعدم وجود رقابة متكاملة من الجهات المختصة لمثل هذه الأمور.
0: اسمع اسمع، بأجلس يحسب السبب والمتسبب. قل لي، هنت قد تقضيت العيد؟
1: بيني وبينك، أتقضينا ولا تقضينا؟
0: ما يقع عن كلهن مغير، يا كذا يا كذا.
1: يعني شلينا بعض حاجات العيال والبنات، حتى مهم ما نوينا نشلها شيء.
0: يا ويلك تباك.
1: الله يكفاك، تحسب ان الناس مثلك مقتوتين.
0: حتى ولو من تشيحكم منها، لكن ملعيد ما هي مسامحة في حاجاتها.
1: لا والله، انها من نفسها شافت ان قدرها الصدق، منين ندفع يا ذاك؟
0: مغير لا هي هي.
1: لا لا، يا كم نسوان مثلها سمحات، ما يفكرن في ضرورة شراء ملابس العيد او غير العيد.
0: بيني وبينك، ما نسلفت لي زلط وبعت راس غنم قد ما معي الله وبايبتع، ولا كان بعت وربك بايحلها.
1: يا رجال، وانت وش كلفك على عمرك؟ ما هو شي ضروري.
0: ولو الجماعة عندنا قد تقضوا لهم كلهم، وانا ما نمخلي عيالي والمرأة يجلسوا بدون كساء.
1: يا رجال، انت عاقل وفاهم.
0: يا اخي، افكر في نفسياتهم، فلا خرج الكل مجددين وعيالي ماشي، ولا بعضهم مكتسي وبعضهم لا.
1: المشكلة يا أخي، هذه الأيام ما عاد شي بغير الكس الظاهر وبس، أتعلموا الناس يشتروا كل شي.
0: أيوه، الملابس من وإلى، وأدوات زينة وتجميل، وشلي يا عرجة وخبيلش.
1: وقدك عارف كم تكلف بعض حاجيات العيد، فيش ما كلها.
0: إما هذا الكلام صح.
1: والله ما هو شي فرض واجب يا أخوي.
0: والله ما حق العيد الواحد يدبرها يا أخي.
1: المشكلة عاد الأضحية ما قد شليناها.
0: ما أنا بعيد بواحد من الغنم، صح إنها ما هي شي مدري كيف، لكن تجزي ولا فيها عيوب.
1: شفت يا صاحبي كيف دين إحنا بحنا موظفين وأمورنا أحسن، كيف ما غيرنا.
0: ملا عياد قد هي تغطنا، لكن قد هو الصدق على ربك الخراج.
1: المشكلة بدي ماشي معه، ولا بقدر يخرج شي زلط، لا سلف ولا معه شي يبيعه ولا شي.
0: كلني يمدد على طين دفاه يا صاحبي.
1: لو الناس تفكر بضروب بعضها ويساعدوا بعضهم، سواء تجار سواء غيرهم.
0: آه اي والله،
1: ما يدروا ان مثل هذه الاشياء تفرح الاطفال بالذات، وبفرحتهم تفرح كم من اسره.
0: اي والله، واظن ما كان يحرموا الاجر.
1: نعم، وهذا لا يعني انهم ما يستفيدوا، لا لا، ولكن ياخذوا ربح بالمعقول.
2: مأرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي. إعداد وتقديم نور العبسي. إخراج مجاهد بن سليم. إشراف برامجي مبخوت السيفي. إشراف عام علي الحواني.
3: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، كاك بنك فرع مأرب.
4: ماما، إيش هذه البطاقة؟
5: يا حبيبتي، هذه اسمها بطاقة صراف آلي.
4: إيش نعمل فيها؟
5: نشتري ونسحب فلوس وخدمات ثانية.
4: من وين نجيبها؟
5: من كاك بنك.
4: يعني سهلة
5: الآن؟ أصبحت سهلة، بس في قصة طويلة لين ما أصبحت سهلة.
4: طيب ماما احكي لي.
5: منذ القدم وبلادنا رائدة في الكثير من العلوم، منذ بلقيس ونحن نؤمن بأن التفاصيل هي التي ستبقى. فعندما نؤسس فإننا نملك الريادة لصنع التميز. استمرت اليمن تنمو وتزدهر، وفي العام 1982 كانت البداية الحقيقية بالاتحاد. الكل يعلم معاناة استلام بطائق الصراف الآلي التي قد تستمر لأسابيع وقد تمتد لشهور، ولكن مع كاك بنك الكل يستطيع استلام بطاقته في خلال ساعات فقط من زيارته لأحد فروع كاك بنك الرئيسية. كاك بنك، شاركنا الريادة.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الوعي الاقتصادي. موضوع حلقتنا لهذا اليوم يلامس مستقبل الأعمال والتكنولوجيا، إنه الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. سنكتشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفتح أفاقا جديدة لرواد الأعمال، وما هي التحديات والفرص التي يواجهها رواد الأعمال في هذا المجال، مع الاستشاري في ريادة الأعمال الأستاذ عبد الجبار الطويل. مرحبا بكم أستاذ.
7: أهلا وسهلا،
6: حياكم الله.
7: الله يسلمك.
6: مستمعينا الكرام، نأخذ فاصلا قصيرا ومن ثم نعود. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. نكمل الحديث حول الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال مع ضيفي هنا الذي أجدد به الترحيب. مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ.
7: أهلا وسهلا،
6: حياكم الله. أستاذ الكريم، في عالم التكنولوجيا وارتباطه في ريادة الأعمال، ولو أخذنا بالاعتبار الذكاء الاصطناعي، فكيف يمكن أن نوصل للجمهور ما هو الذكاء الاصطناعي وأهميته في العصر الحالي؟
7: طبعا الذكاء الاصطناعي وجد في الخمسينات من القرن الماضي، ولكن تطور في العام 2018، جيتا بي 1 وجيتا بي 2 في 2019 إلى 2022. الذكاء الاصطناعي مجموعة من الأدوات الاصطناعية تساعد سواء رواد الأعمال أو جميع المجالات.
6: إذا أتينا لتحدث عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره في عالم ريادة الأعمال وعالم المشاريع، فكيف يمكن أن نلخص هذه الأهمية؟
7: طبعا أصبح الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزأ من التكنولوجيا، والتكنولوجيا أصبحت عنصر أساسي في قيام المشاريع وريادة الأعمال، فلذلك جميع رواد الأعمال يحتاجون إلى الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.
6: ممتاز. إذا أتينا للتحدث على كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحسن من تجربة العملاء في مختلف أنواع المشاريع، سواء خدمية، تعليمية وغيرها.
7: طبعا في خدمة العملاء الذكاء الاصطناعي إيجابيات كثيرة، ومن أهمها التنبؤ باحتياجات العميل. فالمؤسسات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعرف أهمية ما يريده العملاء. أيضا الذكاء الاصطناعي يساعدنا على زيادة الكفاءة والإنتاجية وتحسين مستوى الدقة، بالإضافة إلى أن الذكاء الاصطناعي للعملاء يحتاجه أصحاب المنشآت إلى معرفة أن العميل لديه مقترحات، لديه أشياء للتحسين، أيضا لدراسة نفسية العميل. في الدول المتقدمة أصبح الذكاء الاصطناعي يصنع القرار للمؤسسات، حيث أن المتسوق على سبيل المثال في مجال التسويق، يخرج المتسوق ويوجد في المولات كاميرات مدعمة ببرامج الذكاء الاصطناعي، فيقومون بتمييز العميل، هل هذا العميل من الأثرياء وأصحاب الدخل، ذوي الدخل الكبير، فعندها يقومون بإحتوائه وتلبية خدماته، وهذا يعزز من رفع مستوى الدخل لدى المنشآت.
6: أستاذ الكريم، لو تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي وتجربة العملاء، كيف يمكن أن يستطيع صاحب المشروع أو رائد الأعمال أن يحسن تجربة العملاء من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي؟
7: طبعا الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة خدمة العملاء في الدول المتقدمة، في روبوتات أصبحت الآن تخدم العملاء في مسألة التوصيل، مسألة التواصل مع العميل، الرد على استفسارات العميل. يستطيع العميل في أي وقت من الأوقات الاتصال بالمنشأة ويتم الرد عليه خلال 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. أيضا يحلل سلوك العملاء بحيث يخصص لهم العروض والخدمات على حسب توجهاتهم وعلى حسب اختياراتهم. أيضا في مسألة أنظمة التوصيه الذكية مثل التجارة الإلكترونية، على سبيل المثال أحيانا نسأل عن سلعة من السلع، بعد 10 إلى 15 دقيقة نشوف أنه في إعلان ممول نزل حول المجال اللي بنسأل عليه، وهذا شيء يقوم به الذكاء الاصطناعي من خلال دراسة سلوك العملاء والمستخدمين.
6: ممتاز. إذا أتينا للتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرارات، إذا أتينا إلى هذه النقطة، كيف يساهم الذكاء الصناعي من خلال التطبيقات الموجودة حاليا في تحسين فكرة تحليل البيانات واتخاذ القرارات لصاحب المنشأة، سواء في إعداد الجدوى الاقتصادية، حساب الأرباح، أو إلى غيرها من تلك الإجراءات في إدارة المشاريع؟
7: طبعا عمل الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في إدارة صناعة القرار بالنسبة للمؤسسات، حيث أن الذكاء الاصطناعي من خلاله نستطيع جمع المعلومات أو كم كبير من المعلومات وفرزها وتحليلها، وهذا يمكن صاحب المنشأة من اتخاذ القرار. فعلى سبيل المثال في مجال إدارة الموارد البشرية، يستطيع صاحب القرار اتخاذ القرار في إضافة عاملين، في استبعاد بعض العاملين وبشكل سريع، وهذا من ثمرات الذكاء الاصطناعي على صناعة القرار.
6: إذا أتينا للتحدث أستاذ الكريم عن الذكاء الاصطناعي والتسويق والمبيعات، كيف يستطيع صاحب المنشأة أو صاحب المشروع الحالي سواء محليا الاستفادة من موضوع التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية أو المتاحة حاليا؟
7: بالنسبة للمبيعات والتسويق، التسويق يعتبر جوهر أي مؤسسة من المؤسسات، والمؤسسات التي لا تعمل بالتسويق قد تندثر. الذكاء الاصطناعي عامل بشكل كبير على تطوير جانب التسويق والمبيعات عبر التصميم والدعاية وكتابة الرسائل التسويقية ومراقبة ردود الفعل. فعلى سبيل المثال، من قبل كان الواحد إذا أراد إعلان يحتاج إلى مختص في مجال الإعلان لصياغة الإعلان. الآن مجرد دخول على برنامج GPT وكتابة إعلان المنتج كذا، بيقوم الذكاء الاصطناعي بتحويل الإعلان بشكل مرتب وجميل. أيضا في مجال التصميم يوجد برنامج ميدجيرني، نستطيع الاستعانة به في تصميم الصور وتوليد الصور، وهذا ساعد كثير. أيضا مجال المبيعات الذكاء الاصطناعي سهل بشكل كبير مجال المبيعات. أيضا التسويق الإلكتروني، البيع عبر الإنترنت، كل هذا يخدم في المبيعات والتسويق.
6: إذا أتينا للانطلاق إلى الذكاء الصناعي ودوره في تطوير وتصميم المنتجات والخدمات، كيف يساهم الذكاء الصناعي عالميا، وكيف يمكن إسقاط هذه التجربة محليا على تطوير المنتجات والخدمات في الشركات أو المؤسسات أو غيرها؟
7: بالنسبة لمجال المنتجات والقوالب أو مجال التغليف، مجال العلامة التجارية، الذكاء الاصطناعي يساهم بشكل كبير ويساهم. يستطيع رائد الأعمال أو صاحب المنشأة عمل بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي عمل تصاميم جديدة وحديثة ومبتكرة، بحيث تساعده على تسويق المنتج. أيضا يقلل التكاليف، بحيث أنه لو أردنا مثلا عمل منتج وتجهيز المنتج وتغليف المنتج بالشكل البدائي بدون الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، بيكلفنا أموال طائلة، وفي الأخير يطلع المنتج غير لائق. لكن باستخدام الذكاء الاصطناعي يعمل لنا محاكاة، وبعد ذلك لك القرار في هل أنت مقتنع بهذا المنتج بهذا الشكل أم لا. إذا غير مقتنع ممكن يعمل لك أكثر من نموذج، وهذا من الأشياء الجميلة الذي وفرها الذكاء الاصطناعي في مجال المنتجات والابتكارات.
6: أستاذ الكريم، إذا أتينا للتحدث في مجال تخصصكم ريادة الأعمال، في بداية المشاريع أو في بداية أي مشروع، أنا كصاحب فكرة بدأت بالفكرة والمشروع، ما هي الخطوات التي أستطيع الاستعانة بالذكاء الصناعي منذ بداية إنشاء هذه المشاريع؟ يعني مثلا اخترت الفكرة وبدأت في العمل، إذا أتينا لتلخيص هذه المراحل وكيف كل مرحلة، ما هي الوسيلة اللي ممكن أستخدم فيها الذكاء الاصطناعي؟
7: طبعا ريادة الأعمال، رائد الأعمال هو الشخص المبتكر الذي يحول المشكلة إلى فرصة ويوجد البدائل. وأعتقد أن الذكاء الاصطناعي هي فكرة رائدة من رواد الأعمال. الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في مجال ريادة الأعمال، نستطيع الاستعانة به أولا في الاسم التجاري للمنشأة، بحيث أقوم بسؤال برنامج الذكاء الاصطناعي عن الأسماء، إذا كان مثلا أنا معي اسم وأخاف أن يكون هذا الاسم قد تم استخدامه من قبل، وهذا بيسهل لنا الوقت والسرعة والدقة. أيضا ممكن أستعين بدراسة الجدوى لمشروع من المشاريع وأقوم بوضعها على الذكاء الاصطناعي وهو يقوم بالتحليل بحيث أن البرنامج المشروع هذا ناجح أم لا.
6: إذا أتينا أيضا للتحدث، هل يمكن الاستغناء مثلا في هذه الخطوات إذا اعتمدت على ذكاء الصناعي أستغني عن المستشارين الموجودين أو أعرض هذه النتائج على مستشارين؟
7: طبعا الذكاء الاصطناعي هناك تخوف كبير من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلغي العامل البشري، وهذا غير صحيح. إحنا نقول أن الذكاء الاصطناعي مساعد للإنسان، ويجب على الإنسان الاستعانة بالذكاء الاصطناعي. أما أنا كصاحب أو رائد أعمال، أكيد البشر لا يمكن الاستغناء عنهم، لكن بعد هو يوفر لي الجهد الكبير. أنا ممكن في نهاية دراسة الجدوى وتجهيز الخطط ممكن عرضها على مستشارين من باب التأكد من سلامة بعض الأخطاء، لأنه في بعض الأخطاء تحدث.
6: إذا أتينا للنظر للوضع الحالي لرواد الأعمال أو أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال الناشئين، ما هي أبرز التحديات والفرص في استخدام الذكاء الصناعي في ريادة الأعمال؟ كون ما هي العوامل التي تؤثر سواء سلبا أو إيجابا في استخدام هذه التقنية في ريادة الأعمال المحلية؟
7: طبعا الذكاء الاصطناعي له سلبيات وإيجابيات، وفي مجال ريادة الأعمال هنا خصوصا في المجال المحلي عندنا مشكلة توفر شبكة الإنترنت، أيضا الوعي المجتمعي في استخدام شبكات الإنترنت، وأيضا التعامل مع الذكاء الاصطناعي كون البرنامج يعتبر أو التقنية تعتبر حديثة يعني على المجتمع، فثقافة المجتمع هذا تعتبر تحدي، بالإضافة إلى عدم استخدام أغلب العملاء لتقنية الذكاء الاصطناعي، بينما في الدول العربية والدول المتقدمة أصبح الذكاء الاصطناعي مصاحب لرواد الأعمال في أعمالهم. في أيضا من الأشياء التي رواد الأعمال يجب عليهم أخذها بعين الاعتبار في الذكاء الاصطناعي الجانب الأمن السبراني، يعني قد ربما تتعرض معلوماتهم هذه إلى اختراق وشيء من هذا القبيل، بالإضافة إلى سرية المعلومات وخصوصية البيانات للعملاء. لو افترضنا أصحاب الصرافات والكذا، ممكن الذكاء الاصطناعي أنه في ضغطة زر يطلع حسابات العميل فلان كم لديه أموال وكيف تم، وهذا يعتبر في جانب الخصوصية شيء مقلق.
6: فيجب أخذ الحرص يعني استخدام التقنية في الأمور البسيطة،
7: في الأمور البسيطة، في مسألة التسويق، مسألة المبيعات، مسألة التخطيط، اتخاذ القرار، الفرز، الأشياء هذا فيها الذكاء الاصطناعي بيساعدنا بشكل كبير.
6: إذا أتينا للتحدث عن تأثير الذكاء الاصطناعي في الأدوات اللي موجودة ومتاحة حاليا على سوق العمل والوظائف المستقبلية محليا في المشاريع، في
7: طبعا في مؤشر خطير في الموارد البشرية، الذكاء الاصطناعي قد يحل بعض الوظائف، ومنها الوظائف الروتينية كخدمة العملاء، المحاسبين، المحاسب البسيط، لكن المحاسب اللي هو قانوني ومرجعي أكيد لا غنى عنه. فالذكاء الاصطناعي بيسهل بشكل كبير، فلو افترضنا أن شركة من الشركات تحتاج إلى شخص في خدمة العملاء، الشخص هذا طاقته محدودة، والرد على المكالمات والاستفسارات تحتاج منه جهد كبير، أو أحيانا بعض الشركات العملاقة تحتاج إلى 10 إلى 20 موظف في هذا المجال، بينما الذكاء الاصطناعي باستطاعته أن يقوم بنفس الدور وبكل احتراف، وهذا يسبب على هؤلاء العاملين وتسريحهم للأسف الشديد، لكن هو في المقابل يصنع فرص أخرى. الذكاء الاصطناعي يصنع فرص أخرى في مجال تحليل البيانات، إدخال البيانات، البرمجة، بس في مجال الذكاء الاصطناعي لأصحاب التخصص.
6: إذا تحدثنا عن أبرز التطبيقات أو أبرز الأشياء التي يمكن استخدامها في بداية المشروع، أنا صاحب مشروع مبتدئ، ما هي مثلا في مراحل البداية ما هي أبرز التطبيقات أو الوسائل اللي استخدمها في الذكاء الاصطناعي؟
7: أولا ماذا يحتاج رائد الأعمال قبل بدء المشروع؟ هو بحاجة إلى أولا الفكرة. ففي الفكرة ممكن الاستعانة بأداة من أدوات الذكاء الاصطناعي اللي هي GPT الدردشة، هذا ممكن يسهل كثير. أيضا في مجال التخطيط، أنا كرائد أعمال في البداية أحتاج إلى تخطيط للمنشأة، وأحتاج أيضا لدراسة جدوى. وفي أداة اللي هي لندر AI، وهذا يساعد كثير لأنه متخصص في هذا المجال. أيضا في مجال خدمة العملاء، في مجال خدمة العملاء اللي هو شات بوت، وهذا يساعد كثير في معرفة اتجاهات العميل وسلوك العميل
6: واحتياجات
7: العميل ودراسة السوق، فرائد الأعمال بيساعدهم بشكل كبير في هذا المجال.
6: أستاذ الكريم، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، كلمة أخيرة نوعي فيها المستمعين حول الذكاء الصناعي وعلاقته الوثيقة وأهميته في الذكاء الصناعي بغض النظر عن التحديات اللي موجودة في الوضع الحالي.
7: الذكاء الاصطناعي أصبح من التقنيات الموجودة، ونحن علينا التوجه في تعلم الأشياء التي تفيدنا. شبكة الإنترنت باب مفتوح، وأصبح العالم قرية واحدة. فلذلك أنا أنصح الشباب الخريجين بالتوجه إلى التعلم هذه التقنية، حيث والمستقبل الآن يتجه نحوها. أيضا الكتاب وأصحاب صانعي المحتوى سيساعدهم كثير في هذا المجال. أيضا رواد الأعمال نحن ننصحهم التعامل بحذر مع هذه التقنية في مجال الخصوصية، خصوصية العملاء، ومجال الأموال والائتمان.
6: في نهاية حلقتنا لهذا اليوم أشكرك أستاذ عبد الجبار الطويل، خبير واستشاري في ريادة الأعمال. أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا.

قشرة الخامسة مساء من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة طارق صالح يشهد إطلاق تشكيل جديد للقوات البحرية في باب المندب وزقر. رئيس مجلس الشورى يبحث مع السفير الأمريكي الأوضاع السياسية والاقتصادية وجهود السلام. الجمارك تؤكد بأنه لا مساس بالسلع الأساسية ضمن قرار تحرير سعر الصرف الجمركي. من العناوين لتفاصيل، مرحبا بكم. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح إطلاق القوات البحرية اليمنية تشكيلا بحريا جديدا في قطاع البحر الأحمر من باب المندب إلى جزيرة زقر، وذلك تزامنا مع احتفالات شعبنا بالعيد الوطني 36 لقيام الجمهورية اليمنية 22 من مايو. ونقل طارق صالح لأبطال قطاع البحرية تهاني رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالعيد 36 للجمهورية اليمنية، مؤكدا اعتزازه بما يقدمونه من تضحيات لحفظ أمن الوطن واستقراره. وشهدت القيادة عرضا بحريا رمزيا للتشكيل جسد خلاله المشاركون بقطع بحرية حديثة ومتنوعة، جاهزيتهم العالية ومعنوياتهم المرتفعة للقيام بواجبهم في تأمين المياه الإقليمية اليمنية والمساهمة الفاعلة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. بحث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار. وخلال اللقاء استعرض الجانبان التحديات التي تواجه اليمن في ظل استمرار الأزمة وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، مؤكدين أهمية دعم الحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني. كما ثمن رئيس مجلس الشورى الدور الكبير الذي يقوم به تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وجهوده المستمرة في دعم الحكومة اليمنية سياسيا واقتصاديا وإنسانيا، إلى جانب مساهماته في تثبيت الأمن والاستقرار بالمناطق المحررة ومساندة مساعي السلام. من جانبه جدد السفير الأمريكي التأكيد على دعم بلاده للحكومة اليمنية وجهودها لتحقيق الاستقرار وحرص الولايات المتحدة على استمرار دعم جهود السلام بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين بما يسهم في إنهاء الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والتنمية والاستقرار. أكدت مصلحات الجمارك أن القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي لن ينعكس على المواطنين أو يمس احتياجاتهم الأساسية، كون السلع الأساسية المشمولة بالإعفاءات تتضمن القمح والأرز والأدوية الخاصة بالقائمة الوطنية، وهي تمثل الركائز الأساسية للأمن الغذائي والصحي للمواطنين، وذلك انطلاقا من حرص الحكومة على إبقاء هذه السلع خارج أي تأثيرات محتملة للقرار. وقال بيان صادر عن مصلحة الجمارك تلقته وكالة الأنباء اليمنية السبا أن القرار يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الضرورية التي كانت تستفيد خلال السنوات الماضية من احتساب الرسوم الجمركية وفق سعر صرف منخفض لا يعكس القيمة الحقيقية لسعر الصرف في السوق، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة تكبدتها الخزينة العامة. دشن وكيل محافظة مارب الدكتور عبد الرب مفتاح مخيما طبيا خيري لإجراء 500 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وأمراض العيون، والذي تقيمه جمعية العطاء التنموية وتنفذه مؤسسة إبصار بالشراكة مع مركز العين الاستشارية. وطن الوكيل مفتاح على مستوى التجهيزات لإجراءات الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية، واستمع إلى شرح عن آلية العمل المكثف في المخيم من عمليات الفحص والفرز للحالات التي تتطلب إجراء عمليات جراحية حتى الوصول إلى العدد المستهدف، بالتزامن مع إجراء العمليات للحالات التي تم فرزها أولا بأول. وأشاد الوكيل مفتاح بمستوى تنظيم هذا المخيم الطبي الخيري في مجال مكافحة العمى وإجراء العمليات المجانية لإزالة المياه البيضاء ومساعدة المرضى في استعادة البصر،
مشيرا إلى الاحتياج الكبير لإقامة مثل هذه المخيمات النوعية التي تخفف من معاناة المرضى في المحافظة التي استقبلت أكثر من 62% من النازحين في الجمهورية. وأكد أن السلطة المحلية ستقدم كافة الدعم والتسهيلات لشركاء العمل الإنساني لإقامة مثل هذه التدخلات الإنسانية بما يسهم في التخفيف من معاناة المرضى من نازحين ومجتمع مضيف، ويساعد في تقديم خدمات صحية نوعية مجانية لأكبر عدد من المحتاجين. قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن ميليشيات الحوثي الإرهابية نفذت عمليات استقطاب وتجنيد منظمة داخل الأحياء الفقيرة ومخيمات المهمشين في صنعاء ومحافظة إبا، مستغلة الأوضاع الإنسانية الكارثية وغياب الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية عبر تقديم وعود بمساعدات غذائية ومبالغ مالية وإيوائية مقابل الدفع بالأطفال والشباب إلى معسكرات التجنيد والتعبئة العسكرية. واعتبرت الشبكة في بيان لها أن ربط الحصول على المساعدات الإنسانية أو الإغاثية بإرسال أفراد من الأسر إلى معسكرات التدريب أو جبهات القتال يمثل جريمة ابتزاز إنساني خطيرة وانتهاك مباشر لكرامة المدنيين وحقوقهم الإنسانية، ويعد شكلا من أشكال الإكراه والاستغلال المحظور بموجب القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة. وأوضحت الشبكة أنها حصلت على معلومات وبيانات بقيام ميليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف الفئات المهمشة خصوصا من الشباب والمراهقين، حيث تم نقل العشرات منهم إلى معسكرات تدريب في صنعاء وذمار قبل الدفع ببعضهم إلى جبهات القتال في مأرب وتعز وغيرها من مناطق المواجهة المسلحة، في ظل استمرار عمليات التجنيد القائمة على الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة. ولفتت إلى أن الميليشيات الإرهابية صعدت من حملة الضغط والترهيب في محافظة إب داخل تجمعات ومخيمات المهمشين، بما في ذلك تهديد بحرمان الأسر من المساعدات الإنسانية في حال رفضها إرسال أبنائها إلى معسكرات الميليشيات، الأمر الذي يعكس نمطا ممنهجا من استغلال الحاجة الإنسانية لأغراض عسكرية وطائفية. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. عضو مجلس القيادة طارق صالح يشهد إطلاق تشكيل جديد للقوات البحرية في باب المندب وزقرة. رئيس مجلس الشورى يبحث مع السفير الأمريكي الأوضاع السياسية والاقتصادية وجهود السلام. الجمارك تؤكد بأنه لا مساس بالسلع الأساسية ضمن قرار تحرير سعر الصرف الجمركي. ختام نشرة، تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام رطب ألف خير في أمان الله.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: اشغلتوني واشغلتم حالي.
2: ما شوفي ليش ابي يصيح، شكله ما معش فلوس.
3: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
1: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
3: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
1: اقول لك مالي، اقول لك يا مرة العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
3: اقول لك كل مشكلة ولها حل.
1: قولي لي طيب، ايش الحل بنظرك؟
3: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
1: لا ما سمعتوش.
3: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والكبار.
1: هي ملم طيب، مسموض المول
3: اسمه جاليريا مول.
1: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
3: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
1: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
4: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
5: جاليريا مول
3: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
2: تحت سقف واحد.
3: العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.

0: مارب تقدم. إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغبس.
1: المستمعون الأعزاء، ريثما يستعيد التراث عافيته وتحتل الكلمة مكانتها في الهوية الجمعية لأمة ما، ذلك يحتاج إلى عناء وعناية، وهو ما نأمل أن نوفق في تأديته. أرحب بكم في الحلقة 8 بعد 100 من برنامج إضاءات، فأهلا بكم.

المستمعون الأعزاء، من المفردات التي سنحتفي بها في حلقة اليوم كز. الكز في لهجة مأرب مفردة ذات معان متعددة، فكز النار أشعلها، وكز النار في الحطب يكزها كزا فهي مكزوزة ومنكزة، وهو كاز لها، كما تعني الاحتراق للشيء. كز السيارة أحرقها وانكزت احترقت، كما تعني كز الإضاءة والنور المبهر الذي يربك النظر ويفقده الرؤية الواضحة. كز النور أو الضوء في وجهه أبهره، وكزته الشمس أحرقته وبهرته عند النظر إليها وهو من باب المجاز. وكز فلان فلانا بالجمرة أحرقه ووسمه بها. هذه المعاني والدلالات للفعل كز يكز كزا فهو مكزوز وكاز، كلها من حيث الحقيقة والمجاز، جاءت في شعر علي ناصر القردعي من قصيدة أرسلها لعبد الولي الذهب. يقول فيها: ألا يا مرسل يقوم شد حرازي، مع فيما قد الجمال جازه، وهذا القول ناسيته تعجازي، يسي في رأس من يشعر كزازة. وكذلك في مأرب قديما ما يسمى المكاويز، وهي أعواد من الحطب مشتعلة يلوحون بها ليلا في الهواء فيتطاير منها الشرر، وهي تشاؤم

حقيقة إلا فيما هو متيبس كأعواد الحطب، ويكون الكز للنار أيام البرد للتدفئة. قال ابن الأعرابي: الكزاز الرعدة من البرد، وهي من المعاني المهملة في معاجم اللغويين ليمانيتها ولموقفهم المعروف من لغة اليمن، ولكن لها أصول في لغة حمير ونقوش المسند. أضف إلى ذلك سعة تداولها وانتشارها في مناطق كثيرة في اليمن وفي شبه الجزيرة العربية عامة، وهو ما بات يعرف اليوم بدول الخليج.

كذلك من المفردات المتداولة كرعان. الكرعان بكسر الكاف وسكون الراء اسم جمع مفرده كراع، وهي في لهجة مأرب وصف وتسمية للساق، وخاصة إذا كانت دقيقة أو نحيلة وباعثة على التعجب، ويطلق أيضا مجازا على رجل كل شيء مثل البندق الكراع. وهم يقولون في الشخص الذي لا يدرك الأمور: ذاك اليوم عاد سلحك على كرعانك، أي أنه في حال وقوع ذلك كان صغيرا لا يدرك أو يفهم تلك الأمور أو الأحداث، كما تسمى الأطراف لكل حيوان كوارع بقلب الحروف. وهي تسمية عربية أصيلة في لغة العرب المعجمية. قال أهل اللغة: الكراع من الإنسان ما دون الركبة إلى الكعب، ومن الدواب ما دون الكعب، كما يطلق على ذوات الأربع أرجل أكارع، ولا يكون الكراع في الرجل دون اليد إلا في الإنسان خاصة، وأما ما سواه فيكون في اليدين والرجلين. وجمع الكراع أكرع، وجمع الجمع أكارع، وجمع التكسير كرعان، وهو ما ينطق في لهجة مأرب كما في كلام أهل مأرب أيضا. قالوا: وهو أي الكراع هو مستدق الساق العاري من اللحم. وفي المثل العربي: أعطي العبد كراعا فطلب ذراعا، لأن الذراع في اليد وهو أفضل من الكراع في الرجل. والكرع دقة الساق، وكراع كل شيء طرفه وناحيته، والكراع السلاح، وقيل الخيل والسلاح، ولها معان أخرى، لكن ما أوردناه هو تتبع المعاني التي تلتقي مع ما جاء في اللهجة.

كذلك من المفردات المتداولة كمت. الكمت يعني الكتم والإخفاء للأشياء وخاصة الأخبار والأسرار. كمت السر أو الخبر يكمته كمتا فهو كامت له وهو مكموت. وللمبالغة في الكتم يقولون كمات. جاء في ديوان القردعي لأخيه أحمد ناصر القردعي من قصيدة أرسلها إلى الغادر الحداد يشكو له السجن وما يقع فيه من مآسي. يقول ويا حامل الخض فيه الأبيات تحت الغرام ما يجوز افتتاحه الابن الحدد ذي كتب بالإشارات ووقف معي غيرته والوضاحة وله قلب مؤلم ولكن كمات وغيره تعيه زروق الرماحة. فهنا كمات تعني شديد الكتمان للسر وخاصة لمثل هذه المراسلات في عهد حكم الأئمة الطغاة. وهي كلمة من صميم فصيح لغة العرب كمت وهي منقلبة عن كتم. والقلب معروف في لغة العرب مثل جبذ هي نفسها جذب. وبذلك تكون كمت هي كتم رغم ورودها بنفس اللفظ في تاج العروس مرة واحدة. قال كمت الغيظ أكنه وهو من زيادة الصاغاني. وبذلك يكون الأصح كتم ولا ضرر في انقلاب كمت عنها. قال أهل اللغة الكتمان نقيض الإعلان ورجل كاتم للسر وكتوم وسر كاتم أي مكتوم ومكتم بالتشديد بولغ في كتمانه واستكتمه الخبر والسر سأله كتمه.

كذلك من المفردات مكواح. المكواح هو اسم مفرد وجمعه أكواح ومكاوح في لهجة مأرب، وهي تسمية مرتبطة بالجبال وتعني مكان الاختباء والترقب والترصد والصيد في مكان ما من الجبل، والاحتماء والاختباء. يقول علي ناصر القردعي في رسالة لخصمه الذهب شيخ قيفة: ما كل نصبح على شفه يبى الأرباح، والرزق مقسوم متفرق بالألواحي. والقردعي قال: طل النايفة مصباح، متقفي الطير متهذر في الأكواحي. وهنا يعني كوحة، يكوح كوحا وكيحا، فهو مكوح في مكواح، وله مكاويح لتتبع الصيد. وهي تسمية عربية فصحى، مصدرها الفعل كوح بالواو وكيح بالياء. قال أهل اللغة: الكيح والكاح عرض الجبل وأغلظه، وقيل هو سفحه وسفح سنده، والجمع أكياح وكيوح. وقال الأصمعي: الكيح ناحية الجبل، ولا يعد الكيح إلا إذا كان من أصلب الحجارة وأخشنها، وكل سند جبل غليظ كيح، وكوحه خشنته وغلظه. وفي قصة يونس عليه السلام: فوجده في كيح يصلي، أي سفح الجبل وسنده.

0: المستمعون الأعزاء، ونحن نضع حلقة اليوم في أكواح المحبة وننهيها بعبق الحب والامتنان حتى الملتقى في حلقات قادمة. تقبلوا خالص الود منا، أنا محدثكم عبدالله العطار من الإعداد والتقديم، ومن المخرج نصر الأغبس. دمتم بخير وإلى لقاء يتجدد.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: خير أيام الدنيا أيام الحج والتلبية، أيام معلومات تتجسد فيها معالم التوحيد وعظمة الخالق ومظاهر العبودية. أيام الحج ومعالم التوحيد.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. أيها الإخوة الكرام، الحج وتعزيز قيم الإسلام. القيم أيها الإخوة جمع قيمة، وهي مأخوذة من التقويم وإزالة الإعجاج، ويراد بها المثل والمبادئ الاجتماعية السامية. والأخلاق في الإسلام أيها المستمعون الكرام هي ما ينظم السلوك الإنساني من مبادئ وقواعد محددة عن طريق الوحي، بغاية تحقيق الغاية من وجود الإنسان على الوجه الأمثل. القيم الإسلامية معاشر المستمعين والمستمعات نظام متكون من المبادئ والمعاني السامية المستنبطة من الكتاب والسنة، الموافقة للفطرة البشرية المكتسبة من الفهم الدقيق للدين الإسلامي، والتي تضبط سلوكيات التعامل بين الناس للوصول بالفرد والمجتمع لسعادة الدنيا والآخرة. إخوة الإسلام، ما أحوج المسلم وعلى وجه الخصوص ونحن نعايش هذه المناسبة العظيمة أداء مناسك الحج، ما أحوج المسلم على وجه الخصوص حجاج بيت الله إلى تعزيز قيم الإسلام. فالحج سلوك وقيم، ومصادر القيم الأخلاقية يختلف كل مجتمع من المجتمعات بثقافته المختلفة ومنظومته القيمية التي يستمدها من مصادره الخاصة به، إذ أن القيم الأخلاقية تشكل جزءا من المجتمع الإسلامي، فإنما يستمد تلك الأخلاق من مصادر التشريع الإسلامي التي لا تتناقض بين أحكامها والفطرة التي فطر الناس عليها أو فطر الله الناس عليها، إذ إن المشرع والخالق واحد. أيها الإخوة المستمعون، أما المصادر التي استنبطت منها الأخلاق فهو القرآن الكريم، إذ يعد المصدر الأول والرئيس لمنظومة القيم الأخلاقية، والثاني السنة النبوية التي تعد مكملة ومفسرة ومبينة للقرآن الكريم، والثالث الإجماع، والرابع القياس. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إن القيم الأخلاقية لها أهمية كبيرة، وتكمن تلك القيم الأخلاقية من أنها تعمل على زيادة الإتقان والإبداع في العمل، إذ إن صاحب الخلق يقوم بالعمل الموافق لما يتصف به من أخلاق، والمبني على الخلق الذي يدعو إلى الإتقان وعدم التقصير والغش وغير ذلك من الأمور التي تحول دين الإتقان والتميز. ثانيا، الزيادة من قوة الإرادة والإصرار ووضوح الهدف، تنمية معاني الإنسانية في نفس صاحب الخلق الحسن. ولذلك يا إخواني الكرام، وظيفة القيم الأخلاقية لها غاية عظيمة، سواء كان تلك الوظيفة على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. فوظيفة القيم الأخلاقية أنها تحدد سلوك الأفراد وتحصره في خيارات محددة، مما يساهم في تشكيل شخصية الفرد وتحديد أهدافه. إن وظيفة القيم الأخلاقية تمكن الفرد من أداء المطلوب منه مع التكيف والرضا عن الأداء، وإشعار الفرد بالأمان، مما يساعد في تقوية النفس ومواجهة ضعفها، وكذلك إتاحة الفرصة للفرد بالتعبير عن نفسه بفهم عميق لها والعمل على تماسك المجتمع بتحديد وتوحيد أهدافه ومبادئه التي يمارسها فيها حياته السليمة. وكذلك من وظيفة القيم الأخلاقية أيها المستمع الكريم مساعدة المجتمع في التعامل مع التغيرات التي يواجهها وربط ثقافة المجتمع بجميع أجزائها ليظهر في أفضل صورة. وكذلك حماية المجتمع من الأنانية وتحقيق الشهوات والأهواء بالنظر إلى أفعال أفراد المجتمع، وكذلك أيضا القيام بما يتطلب من هذه القيم والتي لها خصائص تعد من الميزات التي تتميز بها هذه القيم. وهذا ولهذا قد يقول قائل: ما هي خصائص القيم الإسلامية؟ وإذا أمعنا النظر أيها الإخوة المستمعون الكرام نجد أن خصائص القيم الإسلامية تمتاز بعدة خصائص، منها الربانية. فإن من خصائص القيم الإسلامية أنها ربانية. لماذا؟ لأن القيم الإسلامية تصدر عن القرآن والسنة، فالقرآن كتاب الله والسنة شارحة له، كلاهما مليئة بالتوجيهات الربانية. كذلك من خصائص القيم الإسلامية الموافقة للشريعة الإسلامية، فإن القيم الإسلامية موافقة للشريعة الإسلامية تماما، والقيم الإسلامية لا تستطيع أن تخرج عن دائرة حدود الله سبحانه وتعالى وشريعته. وكذلك أيها الإخوة المستمعون الكرام من خصائص القيم الإسلامية الشمولية، فإن القيم الإسلامية تمتاز بالخصيصة الشمولية، إذ أنها تشمل جميع نواحي البشرية، لأنها تراعي عالم الإنسان وما فيه والمجتمع الذي يعيش فيه وأهداف حياة الإنسان طبقا للتصور الإسلامي. كذلك من خصائص القيم الإسلامية أيها الإخوة المستمعون والمستمعات الوسطية، فإن القيم الإسلامية تمتاز بالوسطية، لا إفراط في ذلك ولا تفريط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأعمال أوسطها، وكما قيل: خير الأمور أوسطها، خير الأمور أوسطها وشرها الإفراط والتفريط. ولهذا من خصائص القيم الإسلامية الأبدية، فإن من خصائص القيم الإسلامية أنها ليست صالحة لزمن دون زمن أو لبلاد دون بلاد أخرى، بل إنها صالحة لكل زمان ومكان، فإنها لا تتغير بتغير البيئة وكذلك الأمصار. أيضا أيها الإخوة الكرام، إن من القيم الإسلامية أنها قيم رفيعة في نفوس البشر وتدعو إلى القيم والأخلاق النبيلة، والأنبياء دعوا إلى هذه القيم. وكذلك نجد أن في المجتمعات التي تتميز فيها هذه القيم تقل الجرائم ويسود فيها الأخلاق الإسلامية، والمسلمون لن يصلوا إلى القمة إلا بالأخلاق الإسلامية والأخلاق النبيلة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتخلقين بهذه القيم، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى.
0: خير أيام الدنيا أيام الحج والتلبية، أيام معلومات تتجسد فيها معالم التوحيد وعظمة الخالق ومظاهر العبودية. أيام الحج ومعالم التوحيد.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر، ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج قيم من محراب النبوة. وسوف نتطرق في هذه الحلقة إلى جانب من حميد صفاته عليه الصلاة والسلام، نتعلم ونعلم كيف يكون الإسلام علما وعملا، ينسجم الظاهر مع الباطن، فيعطي مؤمنا صادقا راغبا راهبا محبا. ولقاؤنا اليوم عن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، لنأخذ الوفاء من سيرته عليه الصلاة والسلام، نأخذه من معينه الصافي الذي لم تكدره أيدي المكر والخيانة. مستمعي الأكارم، لقد كان من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينسى إحسان من أحسن إليه ولو كان من المشركين، فكان يحفظ ذلك لهم ويثني به عليهم ويكافئهم عليه. ويكفي أن ذكره لهم وتنويهه بهذه المآثر لهم أعظم مكافأة لهم على إحسانهم، فلولا ذكره صلى الله عليه وسلم لما خلدت هذه المآثر لهم في كتب السير يقرأها الناس عبر القرون. فقد كان المطعم بن عدي من سادة قريش، ولما حوصرت بنو هاشم في الشعب كان يحنو عليهم ويصلهم في السر، وشارك في نقض الصحيفة التي وضعتها قريش لمقاطعة بني هاشم. ولما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف وعاد منها إلى مكة أجاره المطعم وذب عنه المشركين، فما نسي النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، إذ قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. رواه البخاري. لم ينس عليه الصلاة والسلام للمطعم بن عدي صنيعة فعلها المطعم حمية، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها دينا وعبودية. وليعلم الجميع أن هذا الدين إنما جاء ليتمم صالح الأخلاق، والدين عدل، فيأخذ ما حسن ويدع ما قبح ليستقيم الناس على المنهج. وفي موقف آخر، حينما قام أبو البختري وكان في صفوف المشركين يوم بدر، لما كان يقاتل معهم ضد المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقتلوا أبا البختري. ويوضح هذا ما أورده البيهقي في دلائل النبوة، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله. ثم أورد البيهقي قول ابن إسحاق: وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عنه وهو بمكة، وكان لا يؤذيه، وكان لا يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقض صحيفة المقاطعة التي أخرج بها بنو هاشم ومن معهم إلى الشعب، شعب أبي طالب، فقاطعتهم قريش. فكان أبو البختري ممن قام في نقض هذه الصحيفة التي تعاقدت عليها قريش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليرد هذا الجميل وليتذكر هذا الصنيع حتى ولو كان مقاتلا له أمامه من لقي أبا البختري فلا يقتله. ولما فتح مكة أخذ عليه الصلاة والسلام مفتاح الكعبة من بني طلحة حجاب البيت، فلما انتهى من الكعبة كان المفتاح مع علي رضي الله عنه، فطمع أن تكون الحجابة لهم، فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال: هاك مفاتيحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. أيها المستمعون الأكارم،

أنه لما كتب صلح الحديبية ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على بنوده، وكان منها رد من جاء مؤمنا من أهل مكة إلى المشركين، خرج أبو جندل رضي الله عنه يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا، وإنا لن نغدر بهم. رواه أحمد. هذا هو الدين، عقيدة ومبدأ لا يذهب مع الهوى ولا مع الانفعالات أو الشهوات، وإنما هو الحق، والحق أحق أن يتبع، دين واضح بين. إنا لن نغدر بهم، فاصبر واحتسب يا أبا جندل لنصرة دينك. هكذا المؤمن الصادق لا يغير ولا يبدل مع تقلب الأحوال والأموال. ويقول حذيفة رضي الله عنه: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال: انصرفا، نفي لهم بعهودهم ونستعين الله عليهم. رواه مسلم. أيها الإخوة الكرام، ولا تزال تتوالى مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاء، فها هو عليه الصلاة والسلام يفي لسيدة كريمة سارت معه مسيرة الصبر والإحسان والوفاء والحب والود والحنان، إنها خديجة رضي الله عنها. فقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها، فذكرها يوما من الأيام فأخذتني الغيرة، فقلت: هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب صلى الله عليه وسلم ثم قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت في نفسي: والله لا أذكرها بعدها بسبة أبدا. رواه أحمد وغيره. أيها المستمعون الكرام، ولما كان الأنصار أصحاب التضحية والبذل والعطاء لدين الإسلام، ما كان صلى الله عليه وسلم لينساهم وهم أهل الوفاء، فأعلن في الناس أنهم ألصقوا وأقرب وأحب الناس إليه. قال صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفاء بوفاء، وعطاء في الدين حسنة بإحسان، لكن وفاء المصطفى صلى الله عليه وسلم وكرمه وجوده لا ينقطع بنهاية الدنيا، بل يستمر بعد الحياة الآخرة، فيكون الوفاء أعظم عند الملتقى على الحوض، فيسقي الأنصار وفاء لهم كما سقوا في الدنيا، ويطعموا في الجنة كما أطعموا في الدنيا. وها هو عليه الصلاة والسلام وهو يرى إنعام ربه جل وعلا بكمال هذه الشريعة، بعد أن بلغ عن ربه ورأى ما رأى من الخير وانتشار الإسلام، يستحضر أصحاب أيادي الإحسان ويقول: ما من أحد إلا قد وفيناه وكافأناه على ما كان من إحسانه، لكنه

0: يستحضر يدا كريمة عظيمة لها أثرها في الدعوة، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. رواه الترمذي. ومن وفائه عليه الصلاة والسلام أنه لم ينس أمته، بل كان يتذكرهم فيبكي ويدعو لهم رحمة بهم وشفقة عليهم. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. رواه الشيخان. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. أيها المستمعون الكرام، لقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه القدوة الحسنة. لقد وفوا بجميع العهود والمواثيق، والتزموا المبايعات التي أخذها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته في عدة مناسبات، وهذه هي العهود والمواثيق التي ذكرها الله في أكثر من آية، حيث خص بعضها بالذكر كبيعة الرضوان. وأخذ عليهم العهد في بيعتي العقبة وبيعة الرضوان، وبايعهم عليه الصلاة والسلام، وبايع النساء بيعة خاصة كما بايع بعض صحابته على الجهاد، وبايع آخرين على السمع والطاعة، وبايع بعضهم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومما يجدر التنبيه إليه هنا ما ذكره سبحانه في سورة الأحزاب مادحا أصحاب تلك العهود والمواثيق ومثنيا عليهم. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. نعم، لقد وفى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهودهم، والتزموا مواثيقهم، ولم يكونوا كبني إسرائيل الذين أصبحت الخيانة والغدر من سماتهم وأبرز سجاياهم وطباعهم. وبعد، أيها المستمعون الأكارم، فهذا ما أسعف به وقت هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.

سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في هذه الأيام الطيبات المباركات وفي هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الركن الخامس. مستمعين الكرام، في الحلقات الماضية تحدثنا وإياكم عن أهمية الحج وفرضيته ومفهومه، وذكرنا لكم أيضا مكانته في الإسلام، ثم تطرقنا إلى شروط وجوب الحج على المسلمين عموما وما يتعلق من الشروط الخاصة بحج المرأة. في هذه الحلقة مستمعين الكرام سنتحدث إليكم عن أركان الحج. لسائل أن يسأل: ما أركان الحج؟ فللحج أركان لا يتم إلا بها، والركن الأول منها هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك بقول أو فعل يتعلقان به، سواء أحرم الحاج بالحج وحده وهو الإفراد، أو بالحج والعمرة في نسك واحد وهو القران، أو أحرم بالعمرة ثم يحل منها ثم يحرم بالحج وهو ما يسمى بالتمتع، وهو أكثر ما يفعل الناس اليوم، وسنرى صفته فيما يلي بإذن الله. الركن الثاني هو طواف الإفاضة، وهو التعبد لله بالدوران حول الكعبة بصفة مخصوصة. الركن الثالث هو السعي بين الصفا والمروة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الركن الرابع هو الوقوف بعرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، ومن فاته عرفة فقد فاته الحج، لكن من وقع له عارض فوقف قبل أن يطلع الفجر الثاني من يوم النحر فقد أدرك الوقوف. وحين تحدثنا عن الإحرام، وهو نية الدخول في النسك والإحرام به من المواقيت، يرد السؤال: ما المقصود بالمواقيت؟

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم. طرحنا عليكم تساؤلا قبل الفاصل، إذا كان الإحرام بالحج أو العمرة يبدأ من الميقات، فما هي المواقيت وما المقصود بها؟ المواقيت جمع ميقات، وهو ظرف العبادة من زمان أو مكان، والمقصود به هنا ما حددته أحكام الشرع للإحرام بالحج من زمان أو مكان تتعلق بهما صحة الحج أو العمرة، وهما نوعان: المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. أما المواقيت الزمانية فأهم موعد زمني في الحج هو توقيت أداء ركنه الأعظم، وهو الوقوف في صعيد عرفة يوم 9 من ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة. واتفق الفقهاء على جواز بداية الإحرام للحج من أول شهر شوال إلى يوم 9 من ذي الحجة. أما المواقيت المكانية وهي الأماكن التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة حسب الجهة التي يقدم منها إلى مكة، وهي 5 أماكن: ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، ومن مر به من غيرهم ويبعد عن مكة 450 كيلومترا، وهو المكان المعروف الآن بآبار علي قرب المدينة المنورة في الطريق إلى مكة. الجحفة، ويبعد عن مكة 204 كيلومترات، وهو ميقات أهل الشام ومن مر به من غيرهم، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى الجحفة، وهي قرية في الشمال الغربي لمكة. يلملم، وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيرهم، ويبعد عن مكة 54 كيلومترا، وسمي بهذا الاسم نسبة لجبل يلملم. وقرن المنازل، وهو جبل شرقي مكة يطل على عرفات، ويعد ميقاتا لأهل نجد ومن مر به من غيرهم، ويبعد عن مكة 94 كيلومترا. ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق، وكل من مر به من غيرهم ويبعد عن مكة 94 كيلومترا. وقد جمعها ناظم أي المواقيت المكانية بقوله: عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. ويتم الإحرام في هذه المواقيت عند السفر برا، أما في حال السفر جوا فيمكن لبس الإحرام قبل ركوب الطائرة أو على متنها عند المرور بالميقات. ويستحسن أيضا في الرحلات إلى الحج أو العمرة أن ينبه المعتمرون والحجاج إلى أنهم حاذوا الميقات المكاني، فيمكن لبس الإحرام قبل ركوب الطائرة أو على متنها والتلبية عند المرور فوق الميقات أو بمحاذاته. ومن كان أقرب إلى مكة المكرمة من هذه المواقيت فميقاته محل سكنه، فيحرم من محل سكنه ويدخل مكة، وكذلك أهل مكة يحرمون منها. ومن كان في طريقه يمينا أو شمالا من هذه المواقيت فإنه يحرم حين يحاذي أقربها إليه.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من برنامجكم الركن الخامس. مستمعينا الكرام، نعود مجددا لتفصيل مفهوم الإحرام، وهو الركن الأول من أركان الحج. الإحرام لغة هو الدخول في الحرمة، ويقال أحرم الرجل إذا دخل في حرمة عهد أو ميثاق فيحرم عليه ما كان حلالا. والإحرام اصطلاحا فهو نية الدخول في النسك، وهو مذهب الجمهور، وهو الركن الأول من أركان الحج أو العمرة. ومن الإحرام تبدأ نية النسك بالقلب ويتلفظ بها في اللسان، على اختلاف أنواع الحج التي يحرم بها، فيقول لبيك اللهم بعمرة إن كانت عمرة، ويقول لبيك اللهم حجا إن كان حجا مفردا، ويقول لبيك اللهم حجا وعمرة إن كان قارنا بالحج والعمرة. أما إن كان سفره لحج متمتعا فيقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج. وله أن يشترط أيضا فيقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وذلك عند الخوف من عدم التمكن من أداء النسك لمرض أو ظرف متوقع. أما طريقة لبس الإحرام فيجب أولا على الرجل أن يتجرد من كل المخيط، وأن يرتدي إزارا ورداء ولا يغطي رأسه بشيء. وأما المرأة فتحرم في ملابسها العادية، غير أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين. وتتمثل الحكمة في مشروعية الإحرام بتحقيق العبودية لله تعظيما لشأنه والامتثال لأمره، وإظهارا للمساواة بين جميع المسلمين، حاكمهم ومحكومهم، غنيهم وفقيرهم، وكذا التذكير باليوم الآخر والحشر. وقبل ذلك أن يتخلص الحاج أو المعتمر من كل مظاهر اللباس والزينة، ويكتفي الرجل بلبس الإزار يلفه على وسط جسمه ويستر به عورته، ورداء يضعه على كتفه وظهره، ويجوز فيه الاضطباع أيضا، أي أن يترك جزءا من ساعده مكشوفا، كما يجوز له لبس النعل يظهر منه القدم والكعبان، وهذا للرجل. أما المرأة فتنوي الإحرام وتلبس لباسها المعتاد السادر لجسمها، وتكشف وجهها وكفيها، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها. ويستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل ويقص شعره ويقلم أظافره ويتطيب، ثم يلبس ثياب الإحرام، وإن كان الوقت ليس وقت نهي عن صلاة صلى ركعتين. وبالإحرام يمتنع على المحرم ما كان مباحا له قبله من محظورات الحج، وللشخص المحرم أن يختار بين ثلاثة أنواع من النسك ينوي أحدها عند الإحرام. وللتذكير، فإن النسك أو أنواع الحج ثلاثة كما ذكرناها أنفا: حج التمتع، وهو أن يحرم الشخص بالحج أو العمرة ويقول عند إحرامه لبيك اللهم حج، ويقول عند إحرامه لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويؤخر الإحرام بالحج إلى يوم التروية، أي الثامن من ذي الحجة، حتى غروب شمس يوم عرفة، وعلى المتمتع الهدي. أما من أحرم بالعمرة قبل شوال فإنه يسمى معتمرا لا متمتعا. وأما الحج إفرادا فهو أن يحرم الشخص بالحج وحده فيقول لبيك اللهم حجا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج، ويبقى على إحرامه حتى يتحلل منه بعد رمي جمرة العقبة، وحتى يحلق يوم العيد وليس عليه هدية. وأما القران فهو أن يحرم الشخص بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وعمل القارن كعمل المفرد، إلا أن القارن يلبي بالعمرة والحج معا وعليه الهدية.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعين الأكارم. مسألة أخرى من مسائل الحج أيضا فيما يتعلق بالإحرام وهي محظورات الإحرام. يحظر على الحاج بمجرد الإحرام ما يلي: إزالة شعر الرأس وسائر الجسم بحلقه أو نتفه، وكذا تقليم الأظافر وقصها بعد أن أحرم، استعمال الطيب، الجماع أو عقد النكاح أو خطبة النساء، قتل الصيد أو ترويعه أو الدلالة عليه. من المحظورات الخاصة بالرجال لبس المخيط من الثياب المفصل على هيئة البدن أو جزء منها، ومنها لبس الثوب أو لبس السراويل أو لبس البرانس أو القبعات وغيرها. ومن المحظورات الخاصة بالرجال تغطية الرأس بملاصق له كالطاقية أو الكوفية أو القبعة أو غيرها. ومن المحظورات الخاصة بالمرأة البرقع والنقاب الذي يغطي وجهها، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك. ومن فعل شيئا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مضطرا فلا شيء عليه، ومن فعلها لحاجة ماسة فلا إثم عليه وعليه الفدية، ومن ارتكبها متعمدا بلا عذر فعليه الفدية، إلا الجماع فإن تعمده يفسد به الحج إذا كان قبل التحلل الأكبر أو يسمى أيضا التحلل الثاني. وللتفصيل فإن مما يحرم على الرجل من المخيط أن يجب عليه أن يخلع ملابسه المعتادة فيزيل عنه أغطية الرأس كالقبعة والعمامة وغيرها، وكذا اللباس المعتاد المفصل للجسم مثل القميص والبنطلون والجوربين والقفازين وما يشبههما، وكذلك الأحذية المحيطة بكامل القدم مع الكعبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفافة إلا أحد لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين، فليلبس الرجل إزارا يحيط بأسفل بدنه ورداء يغطي أعلاه، ويشرع أن يكون أبيض اللون، وله كذلك أن يلبس نعالا مناسبة لا يغطي كامل القدم. مع أن ذكرنا أن في المرأة يجوز لها أن تلبس المخيط وهي مخيرة عند إحرامها فيما تلبسه، فتحرم بما شاءت من الثياب والألبسة المخيطة بألوانها وأشكالها بشرط أن تكون تلك الملابس فضفاضة تسترها ولا تعيق حركتها وليس فيها زينة ظاهرة تفتن بها الرجال. قال عليه الصلاة والسلام فيما أرشد إليه المحرم: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، يعني في الإحرام. ويمنع عليها أن تغطي الوجه وتلبس النقاب، وإذا كان بحضرة أجانب. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغطي بطرف ردائها لا أن تتنقب، ويحرم عليها لبس القفازين أو أن تضع على يديها ما يغطيهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يطوف طواف القدوم اطبع، أي جعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر، وكشف عن منكبه في حالة الطواف. السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح إطلاق القوات البحرية اليمنية تشكيلا بحريا جديدا في قطاع البحر الأحمر من باب المندب إلى جزيرة زقارة، وذلك تزامنا مع احتفالات شعبنا بالعيد الوطني 36 لقيام الجمهورية اليمنية 22 من مايو. بحث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن باجن مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار. أكدت مصلحة الجمارك أن القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي لن ينعكس على المواطنين أو يمس احتياجاتهم الأساسية، كون السلع الأساسية المشمولة بالإعفاءات تتضمن القمح والأرز والأدوية الخاصة بالقائمة الوطنية، وهي تمثل الركائز الأساسية للأمن الغذائي والصحي للمواطنين، وذلك انطلاقا من حرص الحكومة على إبقاء هذه السلع خارج أي تأثيرات محتملة للقرار. دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب المفتاح مخيما طبيا خيريا لإجراء 500 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وأمراض العيون، والذي تقيمه جمعية العطاء التنموية وتنفذه مؤسسة إبصار بالشراكة مع مركز العين الاستشاري.
1: قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن ميليشيات الحوثي الإرهابية نفذت حملات استقطاب وتجنيد منظمة داخل الأحياء الفقيرة ومخيمات المهمشين في صنعاء ومحافظة إبا، مستغلة الأوضاع الإنسانية الكارثية وغياب الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية، عبر تقديم وعود بمساعدات غذائية ومبالغ مالية وإيوائية مقابل الدفع بالأطفال والشباب إلى معسكرات التجنيد والتعبئة العسكرية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة الجديدة نتحدث عن الذكرى 36 لليوم الوطني 22 مايو وأثرها في تعزيز الأمن الوطني.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تعد الوحدة اليمنية منعطفا تاريخيا في حياة اليمنيين، حيث جسدت حلم أجيال طويلة تطلعت إلى وطن موحد يجمع أبنائه تحت راية واحدة وهوية واحدة ومستقبل مشترك، حيث تجدد فيها معاني الانتماء والمسؤولية، وتتأكد أهمية الوحدة الوطنية في تعزيز الأمن الوطني والاستقرار، خصوصا داخل المناطق المحررة التي تواجه تحديات كبيرة وتحتاج إلى مزيد من التكاتف للحفاظ على أمنها واستقرارها ومكتسباتها. حين نتحدث عن 22 مايو، فإننا نتحدث عن مشروع وطني كبير ارتبط بآمال الملايين، وعاد رسم خارطة الوطن اليمني بعد سنوات طويلة من الانقسام والتشظي. لقد جاءت الوحدة اليمنية في العام 1990 ميلادية تعبيرا عن إرادة الشعب وتجسيدا لحلم طال انتظاره، لتفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن الحديث، قائمة على وحدة الأرض والإنسان والمصير المشترك. ورغم التحديات والأزمات التي مر بها الوطن خلال العقود الماضية، بقيت الوحدة الوطنية قيمة راسخة ومطلبا شعبيا وأساسا للحفاظ على كيان الدولة وحماية المجتمع من مخاطر التمزق والانقسام. إن الأوطان التي تفقد وحدتها تفقد تدريجيا قدرتها على مواجهة التحديات، بينما تبقى الشعوب المتماسكة أكثر قدرة على تجاوز الأزمات وصناعة المستقبل.
1: في كل مرة تضغط فيها على محرك الوقود لتسرع، أنت لا تزيد السرعة، فقط أنت تقصر المسافة بينك وبين الخطر. السرعة قد تمنحك دقائق إضافية، لكنها قد تأخذ منك الحياة للأبد. خفف السرعة، فمن يحبونك بانتظارك. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يشكل الأمن الوطني الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمعات ونهضتها، فلا تنمية دون أمن، ولا استثمار دون استقرار، ولا تقدم في ظل الفوضى والاضطرابات. ومن هنا تتجلى العلاقة الوثيقة بين الوحدة الوطنية والأمن الوطني، فكلما تعززت قيم التلاحم والانتماء المشترك ازدادت قدرة المجتمع على حماية نفسه من التهديدات المختلفة. إن ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، فالأمن لا تصنعه المؤسسات الأمنية وحدها، بل يصنعه وعي المواطن وتعاونه وإيمانه بأن حماية الوطن مسؤولية جماعية. فعندما يدرك المواطن أهمية الحفاظ على السلم الاجتماعي ويرفض خطاب الكراهية والتفرقة، فإنه يسهم بصورة مباشرة في دعم الأمن والاستقرار. إن الأحداث التي شهدتها اليمن خلال السنوات الماضية وما ترتب عنها من أوضاع اقتصادية صعبة والضغوط المعيشية وتهديدات أمنية ومحاولات بث الفوضى والانقسام، كان وعي المجتمع وصمود أبنائه وتكاتف القوى الوطنية دورا كبيرا في الحفاظ على قدر من الاستقرار رغم الظروف المعقدة. ومن هنا تبرز أهمية استلهام دروس المناسبات الوطنية، ومنها ذكرى 22 مايو، لتعزيز روح المسؤولية المشتركة والعمل من أجل بناء مجتمع أكثر تماسكا. فالاحتفاء بالمناسبات والأعياد الوطنية لا ينبغي أن يقتصر على الكلمات والشعارات، بل يجب أن يتحول إلى سلوك عملي يعزز قيم المواطنة ويحافظ على الأمن ويخدم الصالح العام.

0: تعتبر الهوية الوطنية الجديدة هي بطاقة التعريف الرسمية للمواطن اليمني، وتعد نواة لتبني الحكومة الإلكترونية الجديدة لتوفير قاعدة المعلومات والبيانات للاستفادة منها في التخطيط المستقبلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تمكين المواطن من الحصول على خدمات الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة من خلال التحديد الدقيق لشخصية المواطن عند تعامله مع مختلف الجهات الحكومية وغيرها، والتي تصدرها وزارة الداخلية اليمنية عن طريق مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وهي مهمة لبناء الهوية الشخصية لكل مواطن يمني مقيم في اليمن أو في خارجها، وتحتوي على رقم وطني موحد للمواطن من الميلاد إلى الوفاة. ولأهمية ضبط الهوية والرقم الوطني، بادر باستخراج هويتك الجديدة والحصول على رقمك الوطني الموحد من أقرب مركز للأحوال المدنية في منطقتك، وساهم معنا في بناء اليمن الجديد. مع تحيات رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن بناء الأمن الوطني مسؤولية تكاملية تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع والأفراد، كما أن ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح ونبذ المناطقية والعصبية يعد من أهم عوامل تعزيز الأمن الوطني. في المجتمعات التي تتجاوز خلافاتها بالحوار تكون وتقدم المصلحة العامة على المصالح الضيقة، تكون أكثر قدرة على حماية نفسها من الأزمات. وفي ظل التحديات الراهنة تبرز أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية المناطق المحررة والحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة التهديدات المختلفة. إن ذكرى 22 من مايو تمنحنا فرصة لمراجعة ذواتنا واستحضار الدروس والتأكيد على أن مستقبل اليمن لن يبنى إلا بالإرادة الوطنية الصادقة والعمل المشترك والتقلب على الخلافات. وإننا ونحن نحيي الذكرى 36 للوحدة اليمنية، تظل الرسالة الأهم هي أن الوحدة هي الضمان الذي يحفظ النسيج الاجتماعي ويعزز روح التعايش والعمل من أجل الأمن والاستقرار. فالوطن بحاجة إلى سواعد أبنائه جميعا، فكل فرد قادر على أن يكون شريكا في صناعة أمن واستقرار الأجيال الجديدة المحافظة على الهوية الوطنية المتحلية بقيم الانتماء ومواجهة الأفكار الهدامة التي تسعى إلى بث الفرقة والانقسام. إن الاحتفال بذكرى 22 من مايو يعد مناسبة لتعزيز الأمل وتجديد العهد على حماية الوطن والعمل من أجل مستقبل أفضل تسوده التنمية والاستقرار والعدالة. فهذه المناسبة الوطنية تعد محطة لاستنهاض الهمم وتعزيز روح المسؤولية وترسيخ قيم التلاحم الوطني. ولنتذكر دائما أن الأمن الوطني ليس مهمة جهة واحدة، بل مسؤولية مجتمع كامل يؤمن بوطنه ويتمسك بوحدته ويسعى لبناء مستقبله. إننا نستحضر الذكرى 36 لليوم الوطني 22 من مايو بوصفها مناسبة تؤكد أهمية اللحمة الوطنية والتماسك المجتمعي في مواجهة التحديات وتعزيز الأمن والاستقرار داخل المناطق المحررة.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، مرحبا بكم من جديد. إن أخطر ما يواجه المجتمعات انتشار الأفكار التي تزرع الفرقة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد وتدفع نحو الانقسام والتنازع. فالأفكار المناطقية الضيقة حين تتحول إلى ثقافة فإنها تضعف الانتماء الوطني وتستبدل الهوية الجامعة بولاءات محدودة، وهو ما يهدد وحدة المجتمع واستقراره. ولقد أثبتت التجارب أن الشعوب التي انقسمت على أسس ضيقة دفعت أثمانا باهظة من أمنها واستقرارها وتنميتها. إن مفهوم المواطنة وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والتأكيد أن اختلاف المناطق أو العادات لا ينبغي أن يكون سببا للفرقة، بل مصدر تنوع وإثراء داخل الوطن الواحد. فقد شهدت اليمن خلال السنوات الماضية تحديات جسيمة، وكان من بينها وأخطرها المشاريع التي غذت الانقسام وأضعفت مؤسسات الدولة وسعت إلى إعادة تشكيل المجتمع وفق رؤى ضيقة لا تؤمن بالشراكة الوطنية. وفي هذا السياق يرى كثيرون أن جماعة الحوثي دفعت بمسار سياسي وعسكري ساهم في تعميق الانقسامات وإضعاف مفهوم الدولة الوطنية الجامعة من خلال الصراع المستمر وإعادة إنتاج الولاءات الضيقة على حساب الهوية الوطنية المشتركة. إن أي مشروع يضعف وحدة المجتمع أو يرسخ الانقسام ينعكس سلبا على الأمن والاستقرار ويجعل الوطن أكثر عرضة للأزمات. فإن مواجهة الأفكار التي تهدد الوحدة لا تكون بالكراهية المضادة، بل ببناء الوعي وتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم العدالة والشراكة بين جميع أبناء الوطن. إن بناء وطن قوي يبدأ من بناء إنسان يؤمن أن قوة اليمن في وحدته، وأن الخلافات السياسية لا ينبغي أن تتحول إلى عداء مجتمعي دائم. فالوحدة الوطنية لا تعني تجاهل المشكلات أو إنكار المظالم، وإنما تعني معالجة القضايا بالحوار والعمل على بناء دولة عادلة يشعر فيها الجميع بالشراكة والمساواة. فكلما تعززت العدالة وترسخت المؤسسات وتوسعت فرص المشاركة ازداد تماسك المجتمع وضعفت الدعوات التي تستثمر في الانقسام. فاليمن اليوم يتطلب خطاب يجمع لا يفرق، يبني لا يهدم، يفتح أبواب الأمل لا يعمق الجراح. بحاجة إلى استحضار المشتركات الوطنية وأحياء روح الأخوة بين أبناء المحافظات كافة، والتأكيد أن المصير واحد وأن المستقبل لا يصنعه الانقسام بل التكاتف. فالوطن حين يضعف يخسر الجميع، وحين يتماسك يستفيد الجميع.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كل ذنب نسيته فأحصيته، وتهاونت به فأثبته، وجاهرتك فسترته علي، ولو تبت إليك منه لغفرته. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب توقعت منك قبل انقضائه تعجيل العقوبة، فأمهلتني وأسبلت علي سترا، فلم آل في هتكه عني جهدا. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نهيتني عنه فخالفتك إليه، وحذرتني إياه فأقمت عليه، فقبحته علي فزينته لي نفسي. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يصرف عني رحمتك، أو يحل بي نقمتك، أو يزيل عني نعمتك. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب عيرت به أحدا من خلقك، أو قبحته من فعل أحد من بريتك، ثم تفخمت عليه وانتهكته جرأة مني عليه. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب تبت إليك منه،

0: وأقدمت على فعله فاستحييت منك وأنا عليه، فاغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات يا خير الغافرين.
1: خير أيام الدنيا أيام الحج والتلبية، أيام معلومات تتجسد فيها معالم التوحيد وعظمة الخالق ومظاهر العبودية. أيام الحج ومعالم التوحيد.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. أيها الإخوة الكرام، الحج وتعزيز قيم الإسلام. القيم أيها الإخوة جمع قيمة، وهي مأخوذة من التقويم وإزالة الإعجاج، ويراد بها المثل والمبادئ الاجتماعية السامية. والأخلاق في الإسلام أيها المستمعون الكرام هي ما ينظم السلوك الإنساني من مبادئ وقواعد محددة عن طريق الوحي، بغاية تحقيق الغاية من وجود الإنسان على الوجه الأمثل. القيم الإسلامية معاشر المستمعين والمستمعات نظام متكون من المبادئ والمعاني السامية المستنبطة من الكتاب والسنة، الموافقة للفطرة البشرية المكتسبة من الفهم الدقيق للدين الإسلامي، والتي تضبط سلوكيات التعامل بين الناس للوصول بالفرد والمجتمع لسعادة الدنيا والآخرة. إخوة الإسلام، ما أحوج المسلم وعلى وجه الخصوص ونحن نعايش هذه المناسبة العظيمة أداء مناسك الحج، ما أحوج المسلم على وجه الخصوص حجاج بيت الله إلى تعزيز قيم الإسلام. فالحج سلوك وقيم، ومصادر القيم الأخلاقية يختلف كل مجتمع من المجتمعات بثقافته المختلفة ومنظومته القيمية التي يستمدها من مصادره الخاصة به، إذ أن القيم الأخلاقية تشكل جزءا من المجتمع الإسلامي، فإنما يستمد تلك الأخلاق من مصادر التشريع الإسلامي التي لا تتناقض بين أحكامها والفطرة التي فطر الناس عليها أو فطر الله الناس عليها، إذ إن المشرع والخالق واحد. أيها الإخوة المستمعون، أما المصادر التي استنبطت منها الأخلاق فهو القرآن الكريم، إذ يعد المصدر الأول والرئيس لمنظومة القيم الأخلاقية، والثاني السنة النبوية التي تعد مكملة ومفسرة ومبينة للقرآن الكريم، والثالث الإجماع، والرابع القياس. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إن القيم الأخلاقية لها أهمية كبيرة، وتكمن تلك القيم الأخلاقية من أنها تعمل على زيادة الإتقان والإبداع في العمل، إذ إن صاحب الخلق يقوم بالعمل الموافق لما يتصف به من أخلاق، والمبني على الخلق الذي يدعو إلى الإتقان وعدم التقصير والغش وغير ذلك من الأمور التي تحول دين الإتقان والتميز. ثانيا، الزيادة من قوة الإرادة والإصرار ووضوح الهدف، تنمية معاني الإنسانية في نفس صاحب الخلق الحسن. ولذلك يا أخواني الكرام، وظيفة القيم الأخلاقية لها غاية عظيمة، سواء كان تلك الوظيفة على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. فوظيفة القيم الأخلاقية أنها تحدد سلوك الأفراد وتحصره في خيارات محددة، مما يساهم في تشكيل شخصية الفرد وتحديد أهدافه. إن وظيفة القيم الأخلاقية تمكن الفرد من أداء المطلوب منه مع التكيف والرضا عن الأداء وإشعار الفرد بالأمان، مما يساعد في تقوية النفس ومواجهة ضعفها، وكذلك إتاحة الفرصة للفرد بالتعبير عن نفسه بفهم عميق لها والعمل على تماسك المجتمع بتحديد وتوحيد أهدافه ومبادئه التي يمارسها فيها حياته السليمة. وكذلك من وظيفة القيم الأخلاقية أيها المستمع الكريم مساعدة المجتمع في التعامل مع التغيرات التي يواجهها وربط ثقافة المجتمع بجميع أجزائها ليظهر في أفضل صورة، وكذلك حماية المجتمع من الأنانية وتحقيق الشهوات والأهواء بالنظر إلى أفعال أفراد المجتمع، وكذلك أيضا القيام بما يتطلب من هذه القيم والتي لها خصائص تعد من الميزات التي تتميز بها هذه القيم. وهذا ولهذا قد يقول قائل: ما هي خصائص القيم الإسلامية؟ وإذا أمعنا النظر أيها الإخوة المستمعون الكرام نجد أن خصائص القيم الإسلامية تمتاز بعدة خصائص، منها الربانية، فإن من خصائص القيم الإسلامية أنها ربانية. لماذا؟ لأن القيم الإسلامية تصدر عن القرآن والسنة، فالقرآن كتاب الله والسنة شارحة له، كلاهما مليئة بالتوجيهات الربانية. كذلك من خصائص القيم الإسلامية الموافقة للشريعة الإسلامية، فإن القيم الإسلامية موافقة للشريعة الإسلامية تماما، والقيم الإسلامية لا تستطيع أن تخرج عن دائرة حدود الله سبحانه وتعالى وشريعته. وكذلك أيها الإخوة المستمعون الكرام من خصائص القيم الإسلامية الشمولية، فإن القيم الإسلامية تمتاز بالخصيصة الشمولية، إذ أنها تشمل جميع نواحي البشرية، لأنها تراعي عالم الإنسان وما فيه والمجتمع الذي يعيش فيه وأهداف حياة الإنسان طبقا للتصور الإسلامي. كذلك من خصائص القيم الإسلامية أيها الإخوة المستمعون والمستمعات الوسطية، فإن القيم الإسلامية تمتاز بالوسطية، لا إفراط في ذلك ولا تفريط، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأعمال أوسطها، وكما قيل: خير الأمور أوسطها، خير الأمور أوسطها وشرها الإفراط والتفريط. ولهذا من خصائص القيم الإسلامية الأبدية، فإن من خصائص القيم الإسلامية أنها ليست صالحة لزمن دون زمن أو لبلاد دون بلاد أخرى، بل إنها صالحة لكل زمان ومكان، فإنها لا تتغير بتغير البيئة وكذلك الأمصار. أيضا أيها الإخوة الكرام، إن من القيم الإسلامية أنها قيم رفيعة في نفوس البشر وتدعو إلى القيم والأخلاق النبيلة، والأنبياء دعوا إلى هذه القيم، وكذلك نجد أن في المجتمعات التي تتميز فيها هذه القيم تقل الجرائم ويسود فيها الأخلاق الإسلامية، والمسلمون لن يصلوا إلى القمة إلا بالأخلاق الإسلامية والأخلاق النبيلة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتخلقين بهذه القيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى.
1: خير أيام الدنيا أيام الحج والتلبية، أيام معلومات تتجسد فيها معالم التوحيد وعظمة الخالق ومظاهر العبودية. أيام الحج ومعالم التوحيد

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحيش تخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: أقول لك مالي، أقول لك يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجهال.
2: هي ملم طيب، اسمه ذا المول،
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزياده.
4: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
5: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
7: تحت سقف واحد.
4: العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
8: مأرب تقدم
9: على ضفاف الإبداع.
10: على ضفاف الإبداع.
11: على ضفاف الإبداع، مساحة أثيرية للإبداع، كونه تجديد للحياة وبوابة للأمل واستشراف للمستقبل.
9: على ضفاف الإبداع، حلقات تتيح من خلالها للمبدعين والموهوبين تقديم نماذج من إبداعاتهم والتواصل بجمهورهم.
11: على ضفاف الإبداع، من إعداد وتقديم
9: منى أبو إصبع، وينفذه على الهواء
11: محمد فرج، إشراف برامجي
9: مبخوت السيفي،
11: إشراف عام
9: علي الحواني.
12: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، تحية تليق بقلوبكم ونبضا من المحبة نهديه لكم أينما كنتم. نرحب بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم على ضفاف الإبداع، حيث تلتقي الكلمة بالمعنى ويصافح الحرف الإبداع. مستمعينا الأعزاء، حين يكون الفن مرآة للإنسان وتكون القصيدة وطناً صغيراً يسكن القلب، نعلم حينها أن الشعر ليس مجرد كلمات، بل إحساساً يقال وصدق ينشد وصوت يولد من عمق التجربة. فلا يطرب عود إلا وكان الشعر مغنيه، ولا تهدى الروح إلا إذا لامسها بيت صادق. ومن هنا نبحر الليلة مع شاعر عرف كيف يجعل من القصيدة رسالة ومن الحرف موقفا. ضيفنا في هذه الأمسية شاعر وطني حملت كلماته هم الوطن أحيانا، وتوشحت قصائده بالعاطفة أحيانا أخرى، فجاء شعره مزيج من الصدق والانتماء. فابقوا معنا مستمعينا الكرام، نقترب أكثر من عالمه ونتعرف على محطات من مسيرته الإبداعية في لمحة قريبة من حياة شاعر هذه الليلة، الشاعر وليد الربوعي. فابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: بداية أهلا وسهلا بك أستاذ وليد الربوعي معنا في هذه الحلقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ويزيل الشكر والعرفان على هذه الاستضافة الطيبة في إذاعتكم إذاعة مأرب، ومع برنامج الأستاذة منى. هذا البرنامج الرائع والأكثر من رائع الذي ربما يسلط الأضواء على أشياء لم يتناولها قبله برنامج، وهو على ضفاف الإبداع.
0: على الرحب والسعة يا أستاذ وليد.
1: أهلا.
0: بداية، من هو وليد الربوعي بعيدا عن لقب الشعر أو الشاعر؟
1: والله وليد الربوعي إنسان جاء ذات يوم أو في ذات صدفة وخرج من محافظته، من تلك الجبال محافظة حجة، يتوشح أحلاما كبيرة وطموحات تعارضت مع ما هو كائن على الأرض اليمنية، ووقع في ذات يوم في مخالب الليل، ثم كأضحية من أضاحي الوطن التي كان لليل يدا كبيرة في ضربها في مقتل. وليد الربوعي إنسان أتى يحمل هما ثم لم يتجاوز النقطة الأولى من ذلك الحلم الكبير الذي رسمه لحياته، حتى وقد سقط ثم نهض ثم سقط، وهكذا كعادة أي يمني، سواء كان إنسانا شاعرا مفكرا طبيبا مذيعا، كلهم سيذهبون إلى هذه الطريق كيمنيين، وبالنهاية هو الإنسان الإنسان. فأنا أتعامل مع كل البشر بحسن إنساني واحد. فوليد الربوعي الذي سألت عنه يا أستاذ هو شخص يتعامل مع جاره البسيط وأكاديمي الجامعات بحسن إنساني واحد.
0: يا سلام، ولكن ما هي النقطة التي وقع فيها وليد الربوعي؟
1: ربما في ذات يوم كنت أمام أمي، وكل إنسان أعتقد أنه يستمد أقوى قوى في الأرض من أمه أولا، حتى أنه في ذات يوم كتبت عنها: إذا انتحبت فلا أم ألوذ بها، والعيش من دون أم يستحيل عمى. يعني إذا كان الإنسان سيعيش، أنا أعيش هذه المرحلة الأخيرة، استحالة العمى، منذ قرابة 10 سنوات أو 9 سنوات بعد خروجي من المعتقل. في عمر 18 كان وليد الربوعي في قبضة الليل، وأقول الليل هنا أقصد أو أقصد الحوثيين، فأخذت معتقلا في 4 من رمضان 1438 هجرية من محافظة حجة، ثم قضيت 5 سنوات بالتحديد في سجون الحوثيين، ذقت خلالها الويلات والمعاناة وأنواع وأصناف العذاب. وكنت أعتقد وأجزم، لا أعتقد، على أنه لم يبقى تعذيبا ولا تعسفا إلا ومارسه الحوثيون بحقنا في السجون، ويمارسونه على استمرار حياتهم إلى حد الآن بحق من تبقوا في السجون، سواء كانوا شعراء أو مدرسين أو غير ذلك، أو حتى إنسانا عاديا. فلك أن تتخيل إنه آلاف من أبناء الشعب اليمني يقبعون تحت سطوة الليل خلف جدران الكهنوت بلا ذنب، بلا ذنب. ولو كان هناك ذنبا واضحا لأي إنسان لكان لي ذنب، أنا أعرف أنني سجنت بلا ذنب. ومن ثم في, في, في المعتقل بدأت أكتب الشعر وأتكلم
0: يعني من قبل ما كنت تكتب شعر من قبل؟
1: كنت أكتب الشعر من قبل أن أدخل السجن، ولكن ازدادت حدة اللغة التي أستخدمها عندما كنت في السجن.
0: من الألم يعني؟
1: من الألم، نعم. ويتكون لديك هنا شيء اسمه الإصرار، الإصرار الروحي. فأنا أعتقد أنه الإنسان يتكون من مزيج من الروحيات التي ينتقل بها من مرحلة إلى مرحلة ومن قناعة إلى قناعة أخرى، وكلما ترسخت بالوعي زاد إيمانه وإصراره بالثقافة التي ينتهجها وبالقناعة والهدف والغاية التي يسمو إليها. فالشخص الذي يناضل وهدفه الوطن، والوطن هنا أنا أؤمن بنظرية المقاومة الفلسطينية مثلا لدى غسان كنفاني، إن الوطن هو ألا نقتل، الوطن ألا نسجن، الوطن ألا نشرد، ألا نجوع. هذه النظرية أنا أؤمن بها إيمانا مطلقا، وأعتقد أن الكثير يؤمنون بها. هذا هو الوطن. فالوطن ليس جغرافية فحسب، أو بيت من الشعر ربما يكون ثيب يوم من الأيام، أو قصيدة بكرا، أو لا، الوطن هو امتداد روحي يمتد منذ الأزل إلى السرمد النهائي للحياة، وهذا ما أعتقده
0: فعلا. ويعني سؤالي، أنا أعتقد أني أخذت إجابته أنك بلا ذنب أسرت، ولكن يعني هل بلا ذنب ربما كلماتك، أو ربما لأنك وطني هذا سبب، وهذا يعني أسرت أنت لهذا السبب؟
1: يقول أبو القاسم الشابي في إحدى قصائده: إن كان ذنبي دفاعي عن حقوقكم فلست أدري وربي كيف أعتذر. يا ليل ما تفعل النفس التي سكنت هذا الوجود ومن أعدائها القدر ترضى وترضخ؟ هذا غير محتمل. إذن فهل تترك الدنيا وتنتحر؟ يلخص أو هذه الأبيات تلخص مأساة كل إنسان. أنا كنت أكتب فتم اعتقالي، تكلمت عن عما يجري وعن رفضي للخيارات الفئوية التي سيمارسونها بحقي، وعن تمسكي بثقافتي كثقافة طفل رأها في عيني أمه أو في صوت أبيه أو في أخته الكبيرة وأخوه، ثم تمسك بها كما يتمسك الإنسان بأجمل وأجل قضاياه في الأرض ولا يمكنه التنازل عنها إلا بالموت. فأنا تمسكت بها كذلك بهذه الطريقة وبهذا التمسك، فكان لا يوجد خيار أمام هؤلاء الناس إلا أن يعتقلونني. في قريتي كنت طفلا، لكنني بسن الكبار كانوا الزملاء وحتى الذين هم أكبر مني سنا ولله الحمد يؤمنون بوجودي كإنسان له كبير وله رأيه وله ولذلك الشيء أعتقد أنه كانت قريتي بريئة جدا مما جاء به الحوثيون. يعني لم يختلط هواءها النقي أو هواءها النقي بهواء الداخلين عليها من جديد الآتي مما وراء النهر ومما وراء الليل، رفضت وأبت. فكنت أحمل جزء من الاتهام بحق هذه الفكرة، لماذا هناك أطفال كثير في بقية القرى يذهبون إلى الجبهات مع الحوثيين ويقاتلون فيه، لكن قريتنا كانت تختلف وكأنها تنأى بنفسها جانبا عن هذا المهب. فحتى عندما كنت في المعتقل كانت معظم الأسئلة التي أجلد وأضرب من أجلها هي لماذا أنتم لا تذهبون يعني آل الربوع إلى الجبهات ولماذا أهلكم بها. فكنت أحاول أن أقنعهم بأن الناس غير مقتنعين تماما بهذه الفكرة، سيقولون لا أنت تقول شعر وتقول قصائد وتتكلم والمجالس عندكم بتتكلم ضدنا
0: يعني
1: أنا وغيري، لكن أنني كنت الضحية التي مسحوا بها الطريق.
0: أي يعني استنتج أن ذنبك كان أنك إنسان وإنسان
1: نعم.
0: حر
1: نعم، وأعتقد يا أستاذة على أنه الإنسانية ذنب مطلق، نحن لا نرى ذلك، لا نتحدث عن ذلك، كلنا سنغطي وسنذهب بعيدا لا نقول عن ذلك، لكن في حقيقة الأمر على امتداد الأرض بأكملها الإنسانية ذنب مطلق يعاقب عليه الإنسان. ذات يوم قرأت أبيات مقولة لأحد المفكرين أعتقد الفارسيين وبصرف النظر من يكون، فهو يقول سألت صديقي لماذا لا يصيح ديككم، قال لي اشتكى منه الجيران فذبحناه، حينها أدركت إن الذي يوقظ الناس من غفوتهم سيذبح، وهكذا نعاقب نحن في الحياة كبشر.
0: سلام. معي يعني سؤال، يعني بداياتك في الشعر متى كانت؟ متى نهضت هذه الموهبة أو طلت على الأرض؟
1: أعتقد أنه لا يوجد تحديد دقيق جدا، ولكن ارتباكات البداية ومجازاتها الأولى وأشياء كثيرة، لكن أني أتذكر أنه أستاذي في اللغات العربية وأنا في الابتدائية كان شاعرا، وأستاذي في مادة التربية الإسلامية كان شاعرا، ومن هنا كنت أنا شغوف منذ الطفولة، شغوف بقراءة الصحف والمجلات والكتب وخاصة المجلة العربية، كان أبي يوفرها لي بشكل يعني دائم، كنت مولع بها، ومن هنا بدأت أقرأ أشعار، أقرأ قصائد، أستمع من تلك القصائد وأشعر أن في داخلي كأن شيء عزف موسيقى، كأن داخلي شيء يعزفني قبل أن أخرجه للوجود. ولكن ستعلمين أو تعلم لو تعلمين أن ثقافة المجتمع لدينا فهم كما قال البردوني يعني كم باعوا وكم كسبوا، هكذا الحياة كم باعوا وكم كسبوا،
0: صح،
1: لكن ما الذي أنجزوا، ما الذي أنجزوه، ما الذي أبدعوا فيه في هذه الحياة، ما الذي أوجدوه من إبداع ومن ثقافة،
0: ماذا
1: قدموا للمجتمع والبشرية لا توجد. فبدأت أكتب شعر ما بين العامية الدارجة والفصحى المعقدة، يعني هو ما بين منذ البداية.
0: كيف فعلت؟
1: مثلا تستخدم مصطلحات عربية ولكن
0: في الشعر العامي،
1: أيوة في الإطار العامي، في الإطار العامي. وتذكر قصيدة كتبتها وأنا في صف سادس، وكانت مرسلة لأستاذي العزيز محمد حسن الربوعي، هو شاعر فحل في اللغة
0: من
1: العربية،
0: من أسرتك يعني الربوعي،
1: من القبيلة يعني. فكتبت إليه قصيدة، كانت ليست قصيدة ولكني أنظر إليها اليوم أشعر على أن هناك الطفل أجاد هذه القصيدة فهو مبدع.
0: جميل.
1: كتبت إليها، كان فيها نوع من غرور الأطفال، تعرفني بحور الشعر ولي بالشعر بصماتي
0: المتنبي،
1: خليكم من اللي راح بل نحكم على الآتي، لي بحر في الشعر أكبر من هواجسكم، يشهد لي الليل وتشهد سود صفحاتي، وينك يا أبو طه، هذا اسمه
0: هو اسمه.
1: أيوة. وين إشعارك الحلوة؟ لو إنك تجيد الحبر أنا أكتب بدمعاتي، ويا بن عون يا شاعر لو لك شعر يترنم، لو تسمع لنظمي بيت لرقصتك بنغماتي. أنا شاعر ومتمكن بس الناس ما تدري، لأني ليس متكبر ولا أفخر بكلماتي.
0: يا سلام.
1: وكانت هذه نقاط بدائية في تكوين.
0: هذا صف سادس يا أستاذ.
1: وأنا في صف سادس. نعم. ولازال أستاذي محمد الربوعي يحتفظ بها في الورقة نفسها إلى اليوم.
0: إذن أنا خلني إذن أشارك، دام ذا الإبداع كله من صفصات أنا أمنها وراثة، هل حد من أسرتك كان شاعر مثلا، من الأجداد الأب مثلا أي حد، هل كان الشعر يعني مرتبط بالوراثة من ناحية موهبتك؟
1: والله سأقول شيء، أمي هي أمي لا تجيد القراءة والكتابة، لكنني ألمس في عينها الإبداع.
0: الله.
1: يعني إنه أقول ومتأكد لو أتيحت لها فرصة الدراسة والتطور وخرجت عن دائرة قناعة المجتمع
0: النمط التقليدي،
1: أي التقليدي، لكانت إحدى المبدعات، أنا متأكد من ذلك الشيء. كنت صغير وأجلس إلى جوارها أسمعها وهي تردد بعض أناشيد وأغاني كذا بصوت رخيم جدا وبطريقة إبداعية قلما تجدها في أي إنسان عفوي.
0: يا سلام.
1: ولكن واقع المجتمع وإنها لم تدرس فأدركت على أن هذه نقطة التكوين البدائية اللي انطلقت من قلب أمي، حتى أني فيما بعد وقريبا جدا كتبت عن هذه الفكرة.
0: جميل جدا. إذن نذهب إلى فاصل قصير ونواصل مستمعينا الكرام مع ضيفنا لهذه الحلقة وليد الربوعي.

0: مستمعينا الكرام، نذكر أنه بإمكانكم أن تكونوا شركاء في هذه الأمسية الشعرية وأن تتصلوا بنا عبر الأرقام التالية الثابت 0630406606 وأيضا رقم يمن موبايل 77511333. فأهلا وسهلا بكم. ضيفنا الكريم، ماذا يمثل الشعر في حياة الشاعر وليد الربوعي؟
1: الشعر في حياتي هو المأوى، الملاذ الأخير الآمن الذي أذهب إليه عندما أخاف العالم وأخاف المحيط، وعندما أتوجس خيفة من كل ما الأشياء التي أراها أذهب إلى الشعر، فهو الشيء الذي أأمن على نفسي فيه وأنا لا أراه، هو يسكنني وأنا أسكنه بالمقابل. الشعر عندما أقول على أنه موسيقى الحياة فهو يتجاوز ذلك الفكرة ليكون هو ظل الحياة المطلق، ليكون هنا هو كأنه عرش الإنسان الذي بني على هذه الأرض أو وجد على هذه الأرض مقابل عرش آخر يعلوه، وهو العرش البعد الإلهي المطلق. الله سبحانه وتعالى عندما خلق البشر أوجد فيهم غريزة العاطفة ووجد شيء اسمه الأذن الموسيقية. فأنت تسير في الشارع ستسمع شخصا يقرأ الشعر، ستدرك مباشرة إنه كسر في الوزن. إذا أدركت تلك الفكرة فأنت تمتلك الأذن الموسيقية، وإن لم تدرك تلك الفكرة فأنت لا تمتلك الأذن الموسيقية، وهنا التمايز بين البشر. لكن عندما يمثل الشعر، الشعر وجد قبل أن تجد البندقية، قبل أن تتواجد البندقية والثورات، وقبل أن تتواجد كل الانتفاضات التي
0: كان المحرك، يعني
1: كان المحرك. ولو عدنا إلى الماضي وقرأنا مثلا في فيكتور هوجو الشاعر الفرنسي الذي رسم تفاصيل الثورة الفرنسية قبل ميلادها كومونة باريس، وعدنا مثلا إلى بقية الشعراء الذين أوجدوا فكرة الثورات في قصائدهم، سنجد أن الشعر منذ الأزل كان المحرك والدينامو الذي أطلق الثورات وصرح بها. يقول أحمد مطر، الشاعر العراقي أحمد مطر، في إحدى قصائده يقول: وإن السيف مهما طال ينكسر ويسطى ثم يندثر، ولولا الحرف لم يبقى لدى الدنيا له ذكر ولا خبر.
0: خبر
1: بمعنى إن الحرف هنا الإطار الجامع الأكبر الذي جمع كل هذه الأشياء، جمع الثوار وجمع السلاح وجمع الكون والهواء والبحر، وجمعه كله في عينيه، ثم أتى به إلى هذا الوجود وكأنه أيقظه من غفوتهم ليقول له: ثور، فإن الشعر ميعادكم أجمعين.
0: فعلا، وأنا أؤكد، يعني دائما أقول هذا المقولة، إن الدول لا تبنى ولا الحياة تزدهر إلا إذا كان الفن موجود، والشعر هو أساس كل فن. لكن الشاعر وليد الربوعي، هل الشعر عندك موقف أو إلهام أو لحظة؟
1: ربما كل تلك الأشياء. قد يكون الشعر موقفا، وقد يكون إلهاما يشبه الوحي، وقد يكون لحظة انفعال عندما تغضب وعندما تفرح وعندما تكون حزينا. لماذا قلت لك أنا في الإجابة على السؤال الأول على أنه مأوى الملاذ الأخير؟ مثلا أنا جربت التشرد، وربما جربه الكثير من اليمنيين. أنا جربته كشخص بلا مأوى، بلا أهل، بلا وطن، يعني هكذا من المعتقل إلى مأرب، وهنا مأرب لا أمي هنا ولا أبي ولا إخوتي،
0: وحيد،
1: وكأنني أتقمص ما قاله درويش: وحدي على سطح المدينة واقف، أيوب مات وماتت العنقاء وانصرف الصحابة. بهذا الشكل. لكن اللحظة التي تولد فيها الشعر متى؟ أنا جربت هذه الأشياء في الأعياد الوطنية. كنت يوم من الأيام، أنا شخص لدي نظرة أحادية للأشياء، ولدي
0: كيف
1: قراءة، يعني سيقرأ الناس
0: إيه يعني بشكل وأنت بشكل ثاني،
1: سيقرأون هذه بأنها قنينة، لكن ربما أنا لي قراءة أخرى نحوها. أيوة، فالكل أنا عندي نظرة أحادية، أنظر إلى الشعر بأنه موسيقى الروح، هو اللحظة التي ترتسم فيها تفاصيل الحياة النقية بعيدة عن البهارج الأخرى والاستعراضات في الحياة. هذا هو الشعر.
0: إذن أعتقد أن لدينا متصل. أهلا وسهلا. ألو، هل المتصل معنا؟ إذن واصل يا أستاذ المعذرة.
1: فقلنا على إنها تلك اللحظة النقية. في ذات يوم جاء شخص كان هاربا ومشردا ومحكوما ربما بنصف إعدام. ثم جاء إلى صديقه، فذهب به صديقه إلى الشخص الأكبر أو الذي أطلق الحكم من أجل الإعفاء.
0: أيوه.
1: وهو يحمل بين دفتيه قصيدة، فلما وقف أمامه أنشد شعرا، فتمايل الآخر حتى أهداه البردة. ذلك الشخص هو صاحب قصيدة بانت سعاد، وذلك الشخص الآخر هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا نرى على أن الشعر كان قادرا على إصلاح ما لم تستطع إصلاحها السياسة والدبلوماسية والأفكار الأخرى وكل الأشياء. فوجد الشعر هنا كأداة للتصالح بين الناس، ووجد الشعر أيضا كمحرك لاستعادة الأوطان والشعوب، ووجد الشعر كتعبير عن لحظة الضعف التي يعجز عن نطقها اللسان. سيقول بعضهم فكرة الرجال لا يبكون هذه فكرة غبية، أنا أعتبرها
0: فعلا
1: فكرة غبية جدا،
0: تجرد من الإنسانية.
1: نعم.
0: البكاء من الإنسانية ومن الإنسان.
1: أنا أبكي وكل الإنسان يبكي في لحظة، قد أنزف شعرا وقد لا أبكي دمعا، ولكن أبكي قصيدة تعادل آلاف الدموع. وهذا ما ستجده لدى معظم الشعراء، لأن لديه لحظة اسمها الخلوة الذاتية أو الذهاب بعيدا عن العالم الحقيقي إلى بعده الآخر، وهنا سيبكي ويتألم ويتقطع ويصبح إنسانا بإنسانيته الحقيقية التي أوجده الله بها بعيدا عما أضافته الحياة والعيش.
0: فعلا أنا بغيت أسألك، يعني الشعر دائما يحدث تغيير حقيقي على الأرض، لكن كيف تشوف الآن واقع اليمن، وخاصة أن تشوف ذا الجيل قليل ما نشوف مهتمين بالشعر، وخاصة مثلا الشعر العربي الفصيح الجميل اللي الحر اللي غالبا يعني دعنا نقول إن يعني أبهم أو ترك.
1: والله أنا كنت أتمنى دائما وأبدا أن تكون هناك في كل الإذاعات المحلية أو حتى العالمية اليمنية، وفي كل الصحف وفي كل المجلات وفي كل المنتديات
0: القنوات حتى
1: وحتى القنوات مساحة كبيرة للاهتمام بجانب الشعر. فالشعر هو معيار قياس الثقافة لدى المجتمع.
0: صحيح. ومعيار
1: قياس الثورة لدى المجتمع. فالمجتمع الذي يقولون في البعد الشعبي ربما من لا يهزه الطرب فليس من العرب، هذه مقولة. صح. أيوة. فإذا من هم العرب؟ هم أهل النخوة والحمية والشهامة، أنا أتحدث عن العرب الأقحاح
0: الأوائل.
1: أيوة. الأوائل. فكان عنوانهم الأبرز في الحياة هو الشعر. الآن نلاحظ على أنه كمية كبيرة من الاستعراض في وطننا للأسف الشديد جاءت مع هذا الجيل الصاعد، وأبعد الجوهر الحقيقي
0: للشعر
1: والأدب والفن ترك جانبا. فمثلا لو قال أحدنا على أنني سأفتتح أكاديمية أو أحاول أن أجمع مجموعة من المبدعين والمبدعات والمثقفين والصحفيين في جروب واحد، ثم أنشئ مثلا أكاديمية نتحدث فيها عن الشعر كوطن وعن الشعر كثورة وعن الشعر كثقافة محركة للشعوب تعيدهم إلى إنتاج توازن حقيقي على الأرض، لا اصطدم بالكل. لكن هي الفكرة الحقيقية، إعادة إنتاج بلد أو شعب يعي معنى حقيقته وثورته وتضحياته وشهداءه وجرحاه يبدأ من هذه النقطة، نقطة الاهتمام بجوانب الشعر والأدب واللغة في منطلقها الحقيقي، بعيدا عن كل تحيزات وبعيدا عن كل.
0: جميل. هل لدينا اتصال ونقول ألو؟ أهلا وسهلا، تسمعني يا أستاذ؟ يبدو أن احنا فقدنا الاتصال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: مساكم الله بالخير.
0: مساك بالنور والعافية. أنت معنا على إذاعة مارب المحلية، أهلا وسهلا بك، عرفنا عليك.
2: اهلا وسهلا بكم، معكم عبد المجيد الغمري.
0: حياك الله، حياك الله عبد المجيد الغمري في امسيتنا الشعريه.
2: حياكم الله، وتحيه لك استاذ العزيز وللشاعر الكبير الاستاذ العزيز وليد الربوعي.
1: ولك تحيه كبيره.
2: والله شدا هذا الصوت وهذا الالحان الذي يطربنا بها استاذنا وزميلنا واخونا، يعني أعجز ماذا أصف هذا الرجل، هذا الثائر الذي واجه هذا العدو بلسانه وسنانه، وكان له بصمة وحضورا. أخجل أن أقول زميلا أو أخا بل أستاذا نتعلم منه في كل شيء.
0: وأنا أيضا أعجز أن أصف هذه الهامة التي أمامي الآن أستاذ عبد المجيد.
2: للأمانة أنني عندما أستمع الآن شعور ينتابني، يعني شعور بالفخر أنا أسمع هذا الرجل، يعني يعبر عن مشاعر وأحاسيس الكثير، ربما حتى على مستوى الشعب ككل، أن يمزج بين يعني الفخر والاعتزاز والنضال والأدب وكل شيء، كل معاني الإباء والشمخ اجتمعت في هذا الذي أطل علينا من شمارخ حجة، هذا البطل الثائر الذي عندما تسمع إلى قصائده تحس بشيء من الفخر والاعتزاز، وكأنك أمام البردوني أو الزبيري.
1: هذا تاج عظيم والله، تاج ملكي تلبسني إياه أستاذ عبد المجيد، والله لا أملك إلا أن أنحني أمام هذه الكلمات الكبيرة. شكرا والله من عميق القلب.
2: والله يسعدك، والحقيقة أنني معجب بكل شعرك وقصائدك، قصائد طويلة قصيرة شعبي عامي مثل. أنا يشد كثير كل ما تكتب، ولكنني أتمنى منك قصيدة ألقيتها في يعني اليوم العالمي اللغة العربية التي احتفى بها بجامعة ابن سبا، وألقيت فيها قصيدة عصماء عن اللغة العربية. أتمنى منك أن تلقيها لنا وتتلوها للجماهير في أثير إذاعة مأرب، إذا ما في يعني أمر عليك.
0: أكيد سيلبي طلبك أستاذ عبد المجيد.
1: طلباتك أمر.
0: الآن الشيء على الاتصال.
2: حبكم الله، سعدكم، تحياتكم.
0: شكرا لك يا أستاذ عبد المجيد لتواصلك معنا وعلى وطنيتك الجميلة اللي طلت علينا الآن. هل بتسمعنا القصيدة أستاذ وليد؟
1: طبعا القصيدة التي طلبها الأستاذ عبد المجيد الغمري، هذا الزميل الكبير وهذا الثائر العظيم يعرفه الجميع.
0: أكيد
1: الأستاذ عبد المجيد الغمري هو الشرف للدفعة التي نحن فيها، وأنا أعتز وأفتخر بالكثير والكثير من الزملاء وبقسم الإعلام بشكل عام، هناك فيه الكثير من الكوادر. ربما كانت علاقتي مع الأستاذ القدير ابن صعدة عبد المجيد الغمري علاقة من نوع آخر، يعني أكبر من أي علاقة أخرى. فهنا شركاء الهم الوطني، شركاء الثورة، شركاء الحياة، شركاء حتى الألم، وشركاء الأدب. هو طلب قصيدة،
0: نلبي طلبك يا عبد المجيد ولا يهمك. إذا تولد القصيدة دائما من لحظة وموقف ووجع وإلهام، هذا ما قال شاعرنا اليوم وليد الربوعي. وأنا أخذت يعني بعض من كلماته، يعني قرأت نصا له وأخذت ما أعجبني. قال: أنا طائر الأشواق يذبحني الهوى حزنا ويقتلني بما ملكت يدي. هذه من إحدى قصائدك صحيح؟
1: نعم.
0: مستمعينا الكرام، الشاعر دائما يكتب بدافع الألم ودافع الأمل أيضا، ومن رحم المعاناة يولد الإبداع دائما. إذا نستمع إلى قصيدة شاعرنا هذه الليلة.
1: القصيدة هي التي طلبها الأستاذ عبد المجيد الغمري. أنا كانت لدي قصيدتان في اليوم العالمي للغة العربية في جامعة إقليم سبأ، وبعد ذلك تم تكريمي بالمركز الأول من كلية الأداب والتربية. لكن هذه القصيدة التي سأقرأها الآن لم أقرأها أو لم أقرأها هناك.
0: تفضل.
1: ذات الجلالة، الله قد عقد اللوى لهواها، وبها على كل اللغات تباها، فلسان أهل الحق ضاد حرفه الأنقى، فيا لله ما أعطاها، أسمى سموا في المقام وفي الخطى العظمى، ترافق بالجلالة طاها، حملت ملائكة الإله بصدرها، وتزينت بالأنبياء سماها، والتين والزيتون والقمر الذي من شق إلا مكبرا لضحاها، من منبع الهدي العظيم وعرشه واللوح هل على الوجود ضياها قف بي على ياسين أتلو أدمع الفصحى وأنطق بالخشوع نداها ودع المجاز على سطور مطالع الكلمات يرشف كالرضاب لماها تتجانس الأنغام في أرجائها ويطيب في حدقاتها رياها يا كون سحر لانقضاء لسحرها في العالمين ولا يحد مداها. ماذا أقول عن القداسة بعدما الرحمن بالقرآن قد حياها ومحمد الأنقى بصوت فصاحة السماوات والملكوت قد ألقاها.
0: صح الله لسانك وسلمت أنهم لك أستاذ وليد.
1: صح الله بدنك.
0: القصيدة العاطفية اللي أنت تكتبها هل هي تجربة شخصية أم رأي عام وحياة الناس؟
1: والله أنا أرى إن الشعر هو كأنه نهر يتدفق من ذات عام فليس بالضرورة إن كل ما يكتب الإنسان هو عاشه، وبالضرورة إذن في الجانب نفسه، وبالضرورة إن ما يمر به الإنسان وما يعيشه في حياته ينعكس كشيء طبيعي أو كطبيعة من طبيعة الحياة في قصائده فيما يكتب. فأنا مثلا دائما كنت ما أكتب عن الجانب الحزين، ولا أدري لماذا أذهب إلى الجانب الحزين وبالمقابل أخرج خروجا غير مألوف في قصائدي الوطنية أو حتى القصائد العاطفية. وكلما حاولت أركض قليلا وألا أخرج فجأة أنساب مع المعنى ومع الأبيات وأجد نفسي قد خرجت وعدت إلى مكاني الصحيح،
0: بيت الشعراء الحزن
1: وحتى التمرد في بعض الأوقات. فالقصيدة العاطفية طبعا مرت بمرحلة في السجن، وكانوا زملاء المعتقل كثير.
0: حدثنا عن السجن أستاذ وليد.
1: ومعظمهم كانت تأتي زوجاتهم وتأتي أخوانهم، وأنا كنت نادرا يعني مع
0: زيارات.
1: نعم، لكنني أنا كأنني في السجن حاولت أن أفصل حاسة الشوق من الأعماق، وحاولت ألا أتذكر شيئا في الماضي على الإطلاق. مرت سنين فأدركت، أصبحت لدي كأنني عشت في هذا المكان وكأن هؤلاء أخوتي وكأن هؤلاء أسرتي، يعني
0: تعايش
1: جدا. وكانت أمي عندما تزورني أحيانا تشعرني بقيمة لم أكن أسمعها من قبل، وهما كان يبكيني فعلا يعني حقا. حتى أن أحمد بخيت يقول نبكي على النسيان أم نبكي على ما يترك النسيان ساعة يذهب. فعندما كانت تأتي أمي أعتقد أن إخواني كانوا يعلمونها يعني أن تقول ذلك الكلام. فعندما تقابلني من وراء الشبكين أو ثلاثة تقول لي أنت بطل، يعني أنت رفعت راسي. هذا كان يؤثر فيني تأثيرا عميقا جدا من ناحية رفع المعنوية، ومن ناحية أن أقول شعرا يليق بجلالة أمي. فمعظم الأصدقاء والأعزاء الذين كانوا بالسجن كانوا يطلبون مني قصائد أكتب لهم لزوجاتهم لأهلهم ولذويهم. فكنت أسأل الشخص يعني أقول له المتلقي أعطني النبذة عن المتلقي.

0: ضحك بهذا الشكل. قال والله لو يدفعوا لي الملايين لن أعطي
1: قصائدي
0: يعني. وقال إلا بشرط أن يكون طبيعي جدا. بعد أيام عاد إلي قال لي أقول لك شيء، قال أنت تعطي والله يفيض عليك شعرا ولا يمكن لهذا النهر أن يجف. وهم يدركون معظم أصدقائي الذين هم في مأرب هنا وكانوا رفاقي بالمعتقل يدركون أني كتب كثير من القصائد، لم أسجل قصيدة واحدة منها باسمي على الإطلاق ولم أتذكرها، يعني كأنها أشياء لحظية كما سألتي أنت في بداية الحلقة هل الشعر لحظة. هنا هو الشعر لحظة في هذه المنطقة، نعم يكون الشعر لحظة. في ذات يوم طبعا خارج الموضوع، أنا جمعت كثير من المقالات التي أردت أن أكتبها لكن لم أكملها بعد تحت عنوان زنزانة رقم 5.
1: الله،
0: وهي التي كنت فيها أنا.
1: هي رقمها 5 كان.
0: رقم 5 نعم زنزانة.
1: بعدين أنت 5 سنوات يعني. كان
0: وأنا 5 سنوات.
1: يعني.
0: وهناك مصادفة عجيبة إلى حد الآن لم أستوعب بعد ما الذي جرى. أنا في يوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان 1438 تم اقتيادي إلى المعتقل. هل تعلمين يا أستاذتي أنه في يوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان المبارك 1443 تم إخراجي؟ وكانت هذه المصادفة العجيبة تذهلني إلى حد الآن. ما الذي جرى يعني؟
1: كيف يعني؟
0: كيف يعني 5 سنوات بدقة عالية في الهجري، بدقة عالية جدا، من الثلاثاء إلى الثلاثاء ومن الرابع إلى الرابع ومن رمضان إلى رمضان وما بينهما ردحا من المواجع والآلام والتعذيب فكنت في زنزانة رقم 5 ويطلعونني للتحقيق بالليل ثم يعيدونني فجرا منهك، ولك أن تتخيل ولد في 18 من عمره يعني يطلع إلى التحقيق ثم يلاقي أنواع الضرب والقتل يعني والكهرباء وأشياء كثيرة ثم يعاد فيلقى في الظلمة وكل شيء ممنوع، أنت مع لا شيء لا حياة هنا. فكتبت كان هناك قرطاس جبن من القرطاس الخارجي هو ما يشكل رؤية قصدير يعني كأنه قصديرا تكتبها على الجدار وهو أبيض باللون الأبيض للطلاء سيتضح العبارة والكتابة معك. فكتبت على الجدار وهنت وهدت الأيام بأسي وأنخر معضل الأوجاع ساسي وساقتني يد الأقدار يوما أسيرا في يد الأمن السياسي وفي زنزانة لا نور فيها وضعت شهور وانفطرت حواسي وللتحقيق قد أطلعت ليلا مغطى العين مفتقدا حماسي وأقعدني المحقق في ظلام وجاء بآخر فأدار رأسي وعن أهلي وعن اسمي سألني وعن فكري الجريء وعن مقاسي وعن حزبي وأنشطتي وحبي وعن دنياي أو أحلى الأماسي بدأت أرد أنفاسي قليلا لأحكي ما عرفت بلا التباسي فلما قلت إني لست أدري عن الثورات شيئا من أساسي وكنت مواطنا في أرض فقر تمزقها المواجع والمآسي فلا ملكا عرفت ولا رئيسا وحقا لم أرى القصر الرئاسي صفعني واستدار وزاد كفا به أصبحت من خلف الكراسي وكلبشني هناك أجر جرا لتعليق يطول إلى الغلاسي ليال قد قضيت بدون نوم وجسمي فيه تقطيع بماسي فلا الأيام تنصفني وتنفي ولا اقتنعت بذاك القول ناسي وقد كنت اعترفت بغير ذنب على وقع من التعذيب قاسي وصاغوا محضرا للضبط عني كما شاؤوه إني كنت آسي وقفت كأنني ياسين فيهم كما تقف الأسود على الرواسي وما نالوه مني غير خزي وهل نال الصهاين من حماسي
1: لم ينالوه ولأنه مجرم. صح لسانك يا أستاذ، أنا والله حزين وأنا أسمع ذا القصيدة وحزين أني بسألك ذا السؤال يعني هل كنت يعني أول ما دخلت السجن هل كنت يعني على أمل أنك تخرج قريب؟
0: قبل أن أدخل السجن بفترة كنت متأكد أن تلك الأفكار التي أؤمن بها وتلك الأشياء التي أقولها في الشارع وفي السوق إنها هذه الطريق أو أوسع الطرق إلى السجون. أنا كنت متأكد أنني أخطو الخطوة الأولى والثانية والثالثة نحو المعتقل وعلى يقين مطلق، لكن الشخص الذي تربى في أحضان قصائد أحمد مطر وهو يقول وطني 20 جزارا يسوقون إلى المسلخ قطعان خراف آدمية وهو يقول هو فرد عاجز لكن نحن من وضعنا بيديه الأسلحة وتواضعنا على تكليفه بالمذبحة كنت أؤمن على أنه فرد عاجز على أن ذلك الكهنوتي الدخيل السلالي هو فرد عاجز لكن نحن كشعب من تواضعنا على تكليفه بمذبحتنا، ونحن من تواضعنا على تكليفه بقتلنا وهدمنا وباستعبادنا وبتحويلنا إلى
1: أنفسنا.
0: نعم وبتحويل هذه الصرح

0: العظيم الذي يمتد من قبل أن تلده أمه وأجداده باسم اليمن وباسم حمير وسبأ وقتبان وأوسان وباسم هذه العظمة الكبيرة جدا. ثم يأتي الطارئون فجأة ويحطون رحالهم على هذه الأرض العظيمة ثم يحكمونها ويحولونها إلى أقزام. كنت مؤمن على أن هذه الفكرة إما أن تقتل وإما أن تعتقل، أنا مؤمن بهذه الفكرة. وذات يوم كانت أمي تقول لي أسألك بالله أن لا تتكلم، اسكت اسمت. فأنا كنت الصمت عار هو أكبر من العار قلنا. فاستمريت أنا كنت أكتب وأتكلم وأحاول وأحدثت نوعا من الشيء الذي أغاظهم في المنطقة. أيوة نعم. ولما تم اعتقالي بعد شهر من التحقيقات أدركت تماما على أنني مسافر في ظلمة طويلة ستمتد طويلا طويلا. وأنا للأمانة لم أتوقع أنني أخرج من السجن لولا أنه كان أمر تبادل،
1: والحمد لله
0: الحمد لله تم التبادل بي مع هنا في الشرعية.
1: كان في 22 أو 23
0: 2022 في مايو. نعم. وكان لهم دور كبير جدا في الضغط على الحوثيين الذين رفضوا إخراجي لفترة طويلة يعني. ولكن بعد الضغط الكبير من أصحاب من الشرعية بشكل عام رضخ الحوثي، لأن البديل كان مشرفا، وكان مشرفا لديه من الإخوة هناك من قتلوا مع الحوثي وضجوا أهلها على أنهم يريدون ابنهم، فكان مضطرا على أنه يخرجني
1: يبادل الحد.
0: نعم بهذه النقطة.
1: جميل جدا أستاذ. يعني إيش أحب قصيدة لك، أو القصيدة اللي تعتبرها أنت هي وليد الربوعي، برغم أن كل الشعراء هم يحبوا قصائدهم يشوفوا أنفسهم في كل حرف؟
0: نعم. ربما هناك العديد من القصائد التي أعتبرها أنا كل قصيدة، لكن لدي قصيدة ربما كتبتها ذات يوم التي أعطيتك قلت لك في البداية أنني سأعرج عليها، وهي قلت فيها عن أمي وعن أبي شيئا من الموسيقى.
1: إذن أطربنا، وما أجمل أن يكتب الإنسان لأحب شخصين في حياة الأم والأب والأعظم في الحياة.
0: نعم. فكانت القصيدة: ولدت من قبل روحي في جفون أبي كالحلم بين ارتداد الجفن والهدوب، وجئت كالضوء من ليل السنين ندا بالشوق من قلب أمي أقتفي أدب، أسلت وديان عشق لا انقضاء لها على خيالك يا حواء فاقتربي، كوني خطى الشعر موسيقى الحنين إلى حرف من الحب يبكي في خيال صبي، أبى الجلوس إلى قاعات أمنية مدرجا نصفها بالزيف والرتب ونصفها لا يرى شيئا، فوجنته تبسمت في هواها دون ما سبب، وطارك الصبح مظفورا بوحدته في رحلة التيه بين القهر والتعب، وربا فاتنة مست أناملها معارج الشعر حتى صار كالذهب، رأيته من بريق الروح منبلجا حضنته في خيوط الشمس في كتبي، إني لأكتب شعري ثم أقرأه في سحر أعيانك الحوراء قول نبي، وأدخل الهمس في أسفار ريفية ليلا فألقاه كالرمان والعنب، ماذا تمنيت قال الدهر فانسحبت للخلف أغنيتي سهوا ولم تجب، هناك في حقل أحلامي وروض هوى عمري تلاشيت لم ألقى ولم أخب، وخبأتني ثياب الريح وانتفضت تعيدني حيث ذاك الحزن لم يغب، لكنما بسمة من ثغرها انبثقت كالصبح إشعاعها في قلبي مكتئب، آت من البعد نحو البعد تدفعه من رحلة التيه نحو التيه كف غبي، إذا رحلت فلا شيء يودعني وإن أعد ليس من يحيي انتظاره بي، خطاي كالدمع خد التائهين لها ليل تسامره بالغبن والنصب، كنت البعيدة عن قربي القريبة من بعدي فما هان بي أنسي ولا غضبي، أيا هثيما من النجوى بأرصفتي ويا خشوعا من السكنى على صخبي، ودعت عينيك والذكرى لها وطن مقدس في دماء الشعر لم يتب.
1: لم يتبي، صح الله لسانك وصحة وسلمت. أنا سلمي. لك أستاذ وليد، أنا يعني حزين أني بقول لك أن احنا وصلنا يمكن إلى ختام الحلقة، وإحنا أنا حاب أن هذا الشعر وهذا الإبداع كله نستمع له المستمع وأن يوصل لكل شخص. فإذا عندك كلمة توجهها للمستمعين أو رسالة أو أي شيء أو أي إبداع.
0: طبعا ما تبقى من الدقائق لا أقول أنتهز الفرصة لأنني أكره الانتهازية، ولا أقول أستغلها لأن الاستغلال ممقوت، ولكن أقول أغتنمها لأن الاغتنام هو من مكسب الحياة جميلا جدا. أغتنم هذه الفرصة لا أقول هو كعتاب بعيد من شخص قريب لبعيد، أيعود يا صنعاء إليك إمام، وتعود نحو السدرة الأقزام، وتعود من بعد النهار طلاصم سودا وليل حالك وظلام، أتعود أرباب السفاهة للحما، وعليك أيلول العظيم يضام، وأمر والأحزان تجرف أضلعي أمضي وحولي في البلاد حطام، لم يبق ذكر كي نعزك فالهوى كذب وليل العاشقين كلام، كنا هنا يوما وفرقنا الأسى وتكسرت من بعدك الأقلام، حتى الذين حسبتهم وحسبتهم صاروا عبيدا للحياة وناموا، والمجد دار لو تهدم ركنه أمسى ركاما يعتليه ركام، يا فتنة لبست الثياب أحبتي صلى بها المتشدقون وصاموا، عادوا إلى دار البشائر مرة أخرى وعد المجرمون وحاموا، هل عرفت الآن يا صنعاء كم إن الرجوع إلى الإمام حرام
1: حرام.
0: وبالمقابل أتمنى هي هنا كرسالة من أنه هناك نقطة محددة نريد أن نقف أمامها جميعا، وهي إما أن تتجه جميعا إلى إحياء الجانب الأدبي والفكري والشعري ونبدأه والوطني هنا في مأرب، وطالما أن مأرب هي حصن الجمهورية وقلب الشرعية النابض الحقيقة، وليكن تلك النقطة من بداية كدعوة إنسانية لأن نقيم مهرجان البردوني الأعظم. البردوني هذا الشخص الثائر العظيم الذي يقف في مواجهة مباشرة الآن مع السلالة وهو في قبره، يجب أن تحيا ذكره في هذه المدينة العظيمة، ويجب أن يكون حتى شارعا نطلق عليه شارع البردوني، لأن البردوني مصدر الشعر الثوري في اليمن.
1: بإذن الله بإذن الله أستاذ وليد، بإذن الله تلقي هذا القصيدة الجميلة وأنت في صنعاء، أو خلنا نقول في حجة
0: إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: إذن شاعرنا اليوم قال: لم أكبر بعدد السنين التي تسرمت من عمري، إنما بحجم الهموم والصعاب التي واجهتها بطريقي. وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا، أو دعونا نقول أمسيتنا الشعرية مع ضيفي الكريم الوليد الربوعي. شكرا لك لمجيئك اليوم معنا أستاذ.
0: شكرا جزيلا أستاذة منى، ويشرفني مجيئي اليوم معك في هذا البرنامج.
1: وأنا والله للشرف. إذن إلى اللقاء مستمعينا الكرام، نلتقيكم في حلقة جديدة ومع ضيف مبدع أيضا.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يطلق في خطاب للشعب رؤية وطنية جامعة لتعزيز الشراكة واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة. مجلس إدارة البنك المركزي اليمني يرحب بقرار مجلس الوزراء الأخيرة. القائم بأعمال السفارة الصينية لدى بلادنا يؤكد أن العلاقات اليمنية الصينية حققت تقدما كبيرا في مختلف المجالات. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. وجه فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي خطابا هاما للشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو، هنأه فيه باسمه وإخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بهذا اليوم المجيد، داعيا الجميع إلى جعل هذه الذكرى محطة جديدة لاستعادة الثقة وتجديد العهد وتوحيد الجهود وفتح صفحة عنوانها الإنصاف والشراكة والدولة العادلة والسلام والتنمية. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذه الذكرى الوطنية ذكرى 22 من مايو: إن اليمن اليوم يقف عند محطة فارقة من تاريخه الحديث، لحظة تتطلب منا جميعا شجاعة قول الحقيقة للهروب منها، وشجاعة الإنصاف للمكابرة، وشجاعة بناء المستقبل للبقاء أسرى لجراح الماضي وصراعاته. وأكد فخامة الرئيس أن الوحدة اليمنية كانت بالنسبة للأجيال المتعاقبة من شعبنا حلما عظيما ومشروعا وطنيا وإنسانيا نبيلا حمله أبناء الجنوب والشمال معا بصدق وإيمان باعتباره طريقا نحو دولة المؤسسات والعدالة والشراكة والمواطنة المتساوية. وتابع قائلا: لكن الحقيقة التي لا يجب إنكارها هي أن ذلك المشروع تعرض لاحقا لانحرافات خطيرة أنتجت مظالم عميقة بدءا من الإقصاء والتهميش وصولا إلى الإضرار بالشراكة الوطنية التي قامت عليها الوحدة في الأساس. وجدد فخامة الرئيس التأكيد على أن إنصاف القضية الجنوبية وجبر الضرر ومعالجة آثار الماضي وضمان الشراكة العادلة في السلطة والثروة وتمكين جميع اليمنيين في ظروف طبيعية من التعبير الحي عن تطلعاتهم وتقرير مستقبلهم السياسي والاقتصادي والثقافي سيظل التزاما ثابتا لا رجعة عنه، معتبرا أن القضية الجنوبية هي جوهر أي تسوية عادلة وأحد المفاتيح الرئيسية لبناء سلام مستدام ودولة مستقرة. وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطابه إلى ما شهدته المحافظات الجنوبية والشرقية من منعطف أمني وسياسي خطير كاد يهدد مركز الدولة القانونية ويقوض أسس الأمن الوطني والقومي، لافتا إلى أنه بكثير من الحزم والحكمة وبمساعدة صادقة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية تم تجنيب بلادنا مسارات الفتنة والتشظي والحفاظ على وحدة الوطن وصون تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة التهديد الانقلابي الحوثي المدعوم من النظام الإيراني والمتحالف مع التنظيمات الإرهابية. وكرر فخامة الرئيس التأكيد مجددا على أن حل القضية الجنوبية تحت سقف الدولة تمثل ركيزة أساسية للتماسك الوطني وشرطا للصمود واستكمال معركة التحرير وتحقيق السلام الشامل والدائم. وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجميع على المضي قدما للتعاطي مع الواقع الجديد بما يحمله من فرص وتحديات، مؤكدا أنه لا منتصر في صراعات أهلية ولا رابح في خلافات شركاء الهدف والمصير. ووجه فخامته في هذا السياق الجهات المختصة كل فيما يخصه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة وإسقاط أوامر التوقيف والملاحظات والملاحقات المرتبطة بالأحداث الأخيرة في بعض المحافظات الجنوبية بحق الشخصيات السياسية والمدنية التي لم يثبت تورطها في جرائم إرهابية أو أعمال عنف أو قضايا فساد أو انتهاكات جسيمة أو أفعال تمس أمن الدولة ومركزها القانوني، لتظل الجمهورية اليمنية وطنا يتسع لكل أبنائه وبابا مفتوحا لكل من يعود إلى صف الدولة والقانون. كما جدد الدعوة إلى سرعة إعادة جميع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها خلال الأحداث الأخيرة وتسليمها إلى مؤسسات الدولة المختصة باعتبار ذلك خطوة ضرورية لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ احتكار الدولة للسلاح وفقا للدستور والقانون. وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي رؤية المجلس والحكومة للفترة المقبلة من أجل بناء نموذج يلبي تطلعات شعبنا وفي المقدمة مواصلة العمل المخلص من أجل استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ النظام الجمهوري على كافة الجغرافيا اليمنية وإنهاء الانقلاب بكل الوسائل المتاحة والتركيز على بناء مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة واستكمال برنامج الإصلاحات الاقتصادية والالتزام الثابت بالحل العادل للقضية الجنوبية من خلال الحوار السلمي وتمثيلها في أي مسار
الخيارات المستقبلية للحل السياسي، كما شدد فخامته على أولوية تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية ونقلها من مستوى التحالف الوثيق إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والاندماج التدريجي للجمهورية اليمنية في المنظومة الخليجية والمضي في توحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة وتجفيف منابعها ومصادر تمويلها، إضافة إلى تعزيز دور السلطات المحلية وتمكينها من كامل صلاحياتها بالتكامل والتنسيق الوثيق مع الحكومة المركزية وأجهزة الدولة العليا. وأثنى فخامة الرئيس على الإصلاحات الحكومية الأخيرة على طريق إعادة البناء والاعتماد على النفس مع مراعاة مصالح المواطنين من ذوي الدخل المحدود وحشد الموارد الكافية لميزانية الدولة من أجل الإيفاء بفاتورة المرتبات والأجور والخدمات الأساسية، مشيرا إلى توجهات قيادة الدولة نحو العمل على تحقيق التفوق الحكومي في القطاعات الحيوية ورفع اليقظة الأمنية وتسريع عملية التكامل العسكري وبناء القدرات الدفاعية والحرص على أن تكون العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة نقطة الانطلاق في عمليات البناء ومضرب المثل في عملية التعافي وردع قوى الإرهاب والتخريب التي تسعى إلى إعاقة هذا المشروع وزعزعة الأمن والاستقرار. وجدد فخامة الرئيس التنويه بالاتفاق الأخير للإفراج عن 1750 من المحتجزين والمختطفين والمخفيين، مؤكدا في هذا السياق الالتزام الكامل بمواصلة العمل من أجل الإفراج عن جميع المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا في سجون الميليشيات الحوثية وإغلاق هذا الملف الإنساني بصورة شاملة. دشن عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح اليوم العمل في استكمال عدد من المشاريع التنموية ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى في الساحل الغربي بدعم من المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تزامنا مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني 36 لقيام الجمهورية اليمنية 22 من مايو. وجرى التدشين ووضع حجر الأساس بحضور محافظ تعز نبيل شمسان وقائد القاعدة العملياتية العميد سعد القحطاني وعضو مجلس النواب الشيخ ناصر بجيل ومدراء المديريات والمجالس المحلية. وشملت المشاريع استكمال الأرصفة البحرية في جزيرتي حنيش الكبرى وزقر ومشروع طريق النصر المرحلة الأولى جبل النار السقية وطريق المخا الهاملي موزع وبناء مستشفى ريفي في مديرية الوزعية، إضافة إلى الموازنات التشغيلية للمجمعات التربوية. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي دكتور عبد الله العليمي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني لبحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والجهود الحكومية المبذولة لتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة. وخلال اللقاء استمع الدكتور العليمي من رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات وتفعيل الأجهزة الرقابية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة بما يسهم في استعادة التوازن المالي والإداري وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. أكد القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شاو تشينغ أن العلاقات اليمنية الصينية حققت تقدما كبيرا في مختلف المجالات بما رسم توجها عاما متناميا للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وقال تشينغ في مؤتمر صحفي عقد بسفارة الصينية في الرياض إلى أن بلاده تؤكد دعمها الثابت للحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، معتبرا أن صداقة اليمنية الصينية تمثل نموذجا للشراكة الثنائية، مؤكدا العمل على مواصلة ترسيخ وتعميق أواصر الصداقة بين البلدين. وأشار إلى أن العام الجاري يصادف الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليمن والصين، معربا عن تطلع بلاده لتنظيم فعاليات متنوعة للاحتفاء بهذه المناسبة المهمة. وأعرب عن تطلع بلاده لعودة المهندسين والأطباء الصينيين إلى اليمن قريبا لمواصلة علاج المرضى وبناء الطرق وتحويل مخططات التعاون بين البلدين إلى واقع ملموس. أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب اليوم قرار رقم 9 لعام 2026 بشأن إيقاف ترخيص إياد السعدي وكيل حوالة لحج تبن وإغلاق مقرها. وجاء صدور هذا القرار بناء على المخالفات المثبتة بتقرير نزول ميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. من جانب آخر، رحب مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف لمعالجة الاختلالات القائمة وتصحيح الأوضاع المالية والاقتصادية بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة. وأوضح المجلس في ختام اجتماعات دورته الخامسة لعام 2026 التي عقدت في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب أن هذه القرارات ستساهم في استعادة جزء من موارد الدولة المهدرة
وتوجيهها نحو تحسين مستوى معيشة منتسبي الخدمة العامة من المدنيين والعسكريين وتعزيز قدرة الدولة على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وأكد المجلس أهمية أن تستكمل هذه الإجراءات بجملة من التدابير والإصلاحات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي واستعادة التوازنات العامة وتفعيل دور المؤسسات الإيرادية والرقابية وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط المالي بما يدعم جهود الإصلاح الشامل ويعزز الثقة بالمؤسسات العامة. ناقشت لجنة وزارة الدفاع المكلفة بالإشراف على إجراء الاستلام والتسليم في المنطقة العسكرية الرابعة برئاسة نائب المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن مسفر الحارثي اليوم مع قائد محور الضالع اللواء أحمد قائد القبة وقائد ألوية محور الضالع عالية استكمال إجراءات الاستلام والتسليم بصورة منظمة ومؤسسية. واطلعت اللجنة ضمن أعمالها الميدانية لاستكمال مهامها في مختلف المحاور والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة خلال زيارتها لمحور الضالع على أوضاع المحور ومستوى الجاهزية والانضباط. من جانبه أكد اللواء أحمد قائد القبة أهمية تعزيز الانضباط في مختلف وحدات المحور مشددا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود ورفع مستوى الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات المحيطة. بحث وكيل محافظة مأرب دكتور عبد الرب مفتاح اليوم مع وفد وقف الديانة التركي برئاسة أحمد تحسين الذي يزور المحافظة حالياً الشراكة الإنسانية في المحافظة ومنها مشروع الأضاحي للعام 1447 هجرية. واطلع الوكيل على الاستعدادات لتنفيذ المشروع عبر شركاء المحليين ويتضمن ذبح 2300 رأس من البقر وتوزيع لحومها على الأسر المحتاجة وفقا للآليات وكشوفات المستفيدين من اللجنة المشكلة من قبل السلطة المحلية الخاصة بالأضاحي برئاسة الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وعضوية الجهات ذات العلاقة بما يضمن الشفافية ووصول لحوم الأضاحي إلى أكبر شريحة من المحتاجين. قدم برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية منحة استضافة ل400 حاج وحاجة من أسر الشهداء والمعاقين في القوات المسلحة اليمنية لموسم حج 1447 هجرية تقديرا لتضحياتهم بما يعزز قيم الوفاء والعرفان. وأوضح مدير دائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة الدفاع العميد الركن جميل الأشول في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الدائرة استكملت كافة التحضيرات اللازمة لاستقبال الحجاج القادمين من مختلف المحافظات ونفذت برنامجا إرشاديا للحجاج المستفيدين بالتعاون مع دائرة التوجيه المعنوية على مدى يومين لتعريفهم بمناسك الحج وإجراءات أدائها في المشاعر المقدسة. وأشار إلى أن 16 مقعدا من المنحة خصصت لفئة المعاقين الذين أصيبوا أثناء أدائهم للواجب الوطني في جبهات الشرف والبطولة. بهذا الخبر مستمعينا تكون نشرتنا قد انتهت وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يطلق في خطاب للشعب رؤية وطنية جامعة لتعزيز الشراكة واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة. مجلس إدارة البنك المركزي اليمني يرحب بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة. القائم بأعمال السفارة الصينية لدى بلادنا يؤكد أن العلاقات اليمنية الصينية حققت تقدما كبيرا في مختلف المجالات. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التنفيذ محمد فرج. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
7: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
8: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
6: مالي هذا، روحيش تخرج من الجدار.
8: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
6: أقول لك مالي، أقول لك يا مرا، يا مرا، العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
8: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
6: قولي لي طيب، ايش الحل بنظرك؟
8: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
6: لا ما سمعتوش.
8: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والكوها.
6: هي ملابة طيب، مسمو ذا المول
8: اسمه جاليريا مول.
6: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
8: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
6: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة، هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
9: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
10: جاليريا مول
8: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
11: تحت سقف واحد.
8: العنوان مأرب، شارع الأربعين أمام مأرب بارك.
12: وما يليه من شعائر: وعند غروب شمس يوم عرفة ينفر الحجاج من عرفة إلى مزدلفة باطمئنان وهدوء، والواجب أن يبيتوا في مزدلفة. يبيت الحجاج في مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ثم يسن لهم بعد الصلاة أن يقفوا عند المشعر الحرام، وهو الآن المسجد الموجود بمزدلفة، مستقبلين القبلة، مكثرين من ذكر الله والدعاء مع رفع اليدين، إلى أن يسفروا، أي إلى أن ينتشر النور لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجوز لمن كان معه نساء أو ضعف أن يغادر مزدلفة إلى منى إذا مضى ثلثاء الليل تقريبا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضعف من جمع بليل. وجمع هي مزدلفة، سميت بذلك لأن الحجاج يجمعون فيها صلاتي المغرب والعشاء. مزدلفة كلها موقف، ولكن السنة أن يقف الحاج بالمشعر الحرام كما سبق، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. ثم ينصرف الحجاج إلى منى مكثرين من التلبية في طريقهم، ويسرعون في المشي إذا وصلوا وادي محسر، وهو وادي بين منى ومزدلفة، وسمي بذلك لأن فيه أبرهة حسر فيه، أي وقف، فهو موضع عذاب يسن الإسراع فيه. ثم يتجهون إلى الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة، ويرمونها بسبع حصيات يأخذونها من مزدلفة أو من منى حسب ما تيسر، كل حصاة بحجم الحمص تقريبا. بعد الرمي ينحر الحاج الذي من خارج الحرم هدية، ويستحب له أن يأكل منه ويهدي ويتصدق، ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس يوم 13 ذي الحجة، مع جواز الذبح ليلاً، ولكن الأفضل المبادرة بذبحه بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، لفعله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يجد الحاج الهدي صام 3 أيام في الحجة، ويستحب أن تكون يوم 11 و12 و13 و7 أيام إذا رجع إلى بلده. ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر منه، والحلق أفضل من التقصير، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة. بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل، التحلل الأول. ثم يتجه الحاج بعد أن يتطيب إلى مكة ليطوف بالكعبة طواف الإفاضة المذكور في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت، ثم يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج. وبعد هذا الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء، ويسمى هذا التحلل، التحلل التام. الأفضل للحاج أن يرتب فعل هذه الأمور كما سبق: الرمي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الذبح، ثم طواف الإفاضة. لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج. ثم يرجع الحاج إلى منى ليقيم بها يوم 11 و12 من ذي الحجة بلياليهن، إذا أراد التعجل، بشرط أن يغادر منى قبل الغروب، أو يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة بلياليهن إذا أراد التأخر، وهو أفضل من التعجل، لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ويرمي في كل يوم من هذه الأيام الجمرات 3 بعد الزوال، مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، بسبع حصيات لكل جمرة، مع التكبير عند رمي كل حصى. ويسن له بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه الرمي، ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا رافعا يديه، ويسن أيضا بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا رافعا يديه أمام الجمرة الكبرى جمرة العقبة، فإنه يرميها ولا يقف يدعو لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. بعد فراغ الحاج من حجه وعزمه على الرجوع إلى أهله، فإنه يجب عليه أن يطوف طواف الوداع، ثم يغادر مكة بعده مباشرة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالحائض ليس عليها طواف.

0: وايش ذا تقرا في الفيسبوك؟
1: ذكرى سخط المواطنين من قلة اسعار الملابس، خصوصا ملابس الاطفال والنساء، بشكل جنوني وغير مبرر.
0: هاقول بدات حمى ارتفاع الاسعار مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك.
1: قد حمى ارتفاع الاسعار مزمنه، اللهم انها ارتفعت هذه الايام زين.
0: ما هم يقولوا كل ما زاد العرض زاد الطلب.
1: ايوه، لكن التجار ترى ان اغلب الناس تشتري ملابس جديده للاطفال والنساء رغم الظروف البعض، لكنهم لا ما يخلوا هكذاك، عارف ليش؟
0: اها، قول يستغلوا فتره الاعياد ويزيدوا اسعار السلع يوم يشوفوا الطلب والاقبال على الشراء ضروره.
1: اها عليك نور،
0: قد ما عاد شيء تحت سعر الريال، لكن الغلاء فوق.
1: ايوه يا اخي، السبب جشع التجار.
0: يقولوا لك التجار بسبب ارتفاع اسعار صرف العمله.
1: معهم حق، لكن عاد بها عده امور الى جانب اسعار الصرف.
0: مثل ايش؟
1: عدم وجود جمعيات متعلقه بحمايه المستهلك او فاعليتها اذا كانت موجوده.
0: ها، وهذا عرفناها.
1: نعم، وعدم وجود رقابه متكامله من الجهات المختصه لمثل هذه الامور.
0: اسمع اسمع، بيجلس يحسب السبب والمتسبب. قل لي، هنت قد تقضيت العيد؟
1: بيني وبينك، اتقضينا ولا تقضينا؟
0: ما يقع عن كلهم غير يا كذا يا كذا،
1: يعني شلينا بعض حاجات العيال والبنات، حتى مهم ما نوينا نشلها شي.
0: يا ويلك تباك.
1: الله يكفاك، تحسب ان الناس مثلك مقتوتين؟
0: حتى ولو من تشيحكم منها، لكن من العيد ما هي مسامحة في حاجاتها.
1: لا والله، انها من نفسها شافت انقذها الصدق، منين ندفع يا ذاك؟
0: مغير الله هي.
1: لا لا يا كم نسوان مثلها سمحات، ما يفكرن في ضرورة شراء ملابس العيد أو غير العيد.
0: بيني وبينك، ما أنا سلفت لي زلط وبعت راس غنم قد ما معي الله وبايبتع، ولا كان بعت وربك بايحلها.
1: يا رجال، وانت وش كلفك على عمرك؟ ما هو شي ضروري،
0: ولو الجماعة عندنا قد تقضوا لهم كلهم، وأنا ما أنا مخلي عيالي والمرأة يجلسوا بدون كساء.
1: يا رجال، انت عاقل وفاهم.
0: يا أخي، أفكر في نفسياتهم، فلا خرج الكل مجددين وعيالي ماشي، ولا بعضهم مكتسي وبعضهم لا.
1: المشكلة يا أخي، هذه الأيام ما عاد شي بغير الكس الظاهر وبس، أتعلموا الناس يشتروا كل شي.
0: أيوه، الملابس من وإلى، وأدوات زينة وتجميل، وش اللي يا عرجة وخبيلش.
1: وقدك عارف كم تكلف بعض حاجيات العيد، فيش ما كلها.
0: إما هذا الكلام صح،
1: والله ما هو شي فرض واجب يا أخوي.
0: والله ما حق العيد الواحد يدبرها يا أخي.
1: المشكلة عاد الأضحية ما قد شليناها.
0: ما أنا بعيد بواحد من الغنم، صح إنها ما هي شي مدري كيف، لكن تجزي ولا فيها عيوب.
1: شفت يا صاحبي كيف دين إحنا بحنا موظفين وأمورنا أحسن، كيف ما غيرنا.
0: ما الأعياد قد هي تغطنا، لكن قد هو الصدق على ربك الخراج.
1: المشكلة بدي ماشي معه، ولا بقدر يخرج شي زلط، لا سلف ولا معه شي يبيعه ولا شي.
0: كلني مدد على طين دفاه يا صاحبي.
1: لو الناس تفكر بضروب بعضها ويساعدوا بعضهم، سواء تجار سواء غيرهم.
0: آه اي والله،
1: ما يدروا ان مثل هذه الاشياء تفرح الاطفال بالذات، وبفرحتهم تفرح كم من اسرة.
0: اي والله، واظن ما كان يحرم الاجر.
1: نعم، وهذا لا يعني انهم ما يستفيدوا، لا لا، ولكن ياخذوا ربح بالمعقول.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
1: عصام أشغلتوني وأشغلتم حالي.
2: ما شوفي ليش أبي يصيح شكله ما معش فلوس.
3: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
1: مالي روحيش تخرج من الجدار.
3: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
1: أقول لك مالي، أقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
3: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
1: قولي لي طيب إيش الحل بنظرك؟
3: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
1: لا ما سمعتو.
3: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أني وانت والجوهر.
1: هي ملابة طيب مسموه المول
3: اسمه جاليريا مول.
1: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
3: أيوة يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
1: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
4: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
5: جاليريا مول
3: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
6: تحت سقف واحد.
3: العنوان مأرب شارع 40 أمام مأرب بارك.

الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية، الوحدة اليمنية يا شعبي أغلى انتصار. الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية، الوحدة اليمنية يا شعبي دي شمس النهار. الوحدة الوحدة الوحدة.

طريقنا في طريقنا في طريقنا تفرش أزهار في سمانا في سمانا تزرع أنوار طريقنا في طريقنا تفرش أزهار وتعلي راح.

شعري مليان ابتسام. الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية، الوحدة اليمنية. الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية، الوحدة اليمنية يا شعبي دي شمس النهار. الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية، الوحدة اليمنية يا شعبي أغلى انتصار. الوحدة الوحدة الوحدة.

مرسومة في عيوني عدن. أمي يا حبابي يا حبيبة واتحدي الزمن. صنعي بسمة مرسومة في عيوني عدن. أمي يا حبابي يا حبيبة واتحدي الزمن. صنعي بسمة مرسومة في عيوني عدن. أمي يا حبابي.

0: حبيبة وتحدي الزمن.
1: أمي
0: مني سهر علشانك.

علي رايت ماشي عبيد مجدي وازدهار بتعلي رايت ماشي عبيد مجدي وازدهار قال

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

الحقيقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

على صدى اصوات الرصاص الوالعه دم ابترع ودعس على كم من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه اعتز مجدك فوق.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: Take a mile.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

الوحدة تملي في العدالة.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية الوحدة اليمنية يا شعبي أغلى انتصار الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية الوحدة اليمنية يا شعبي دي شمس النهار الوحدة الوحدة الوحدة

طريقنا في طريقنا في طريقنا تدرش أزهار في سمانا في سمانا تزرع أنوار طريقنا في طريقنا تفرش أزهار وتعلي رايتنا شعبي مجد وازدهار تعلي رايتنا شعبي

الشعر مليانة ابتسام. الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية، الوحدة اليمنية الوحدة الوحدة الوحدة يا شعبي أغلى انتصار. الوحدة الوحدة الوحدة.

بسمة مرسومة في عيوني عدن أمي يا حبابي يا حبيبة واتحدي الزمن صنعي بسمة مرسومة في عيوني عدن أمي يا حبابي يا حبيبة واتحدي الزمن صنعي بسمة مرسومة في عيوني عدن

0: حبيبة وتحدي الزمن.
1: أمي
0: مني سهر علشانك.

علي رايت ماشي عبيد مجدي وازدهار وانت علي رايت ماشي عبيد مجدي وازدهار قال

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: اشغلتوني واشغلتم حالي.
1: ما شوفي ليش ابي يصيح شكله ما معش فلوس.
2: هي مالك يا فازع؟ مالك مهموم؟
0: مالي روحي تخرج من الجدار.
2: يوه صلي على النبي قل لي مالك.
0: اقول لك مالي، اقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الابواب والعيال بلا كسوه، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفه، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
2: اقول لك كل مشكله ولها حل.
0: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
2: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
0: لا ما سمعتوش.
2: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والكهان.
0: هي ملعب طيب مسموض المول
2: اسمه جاليريا مول.
0: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
2: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
0: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
3: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
4: جاليريا مول،
3: جاليريا مول
2: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
5: تحت سقف واحد.
2: العنوان مأرب شارع الأربعين أمام مأرب بارك.
6: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج قيم من محراب النبوة. وفي هذا البرنامج سنعرض وإياكم إلى بعض الوقفات التربوية من حياته عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يعلم أصحابه القيم السمحة والأخلاق الحميدة. وسأقف معكم في هذا اللقاء مع صفة جليلة وخلق عظيم تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم صحابته رضي الله عنهم أن يتحلوا به، ألا وهو خلق الصدق. فالصدق من أعظم الأخلاق التي يتصف بها الإنسان، لذا كان محل عناية القرآن، فقال الله جل وعلا موجها نداءه لكل من آمن به: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، للدلالة على أن المجتمع المسلم يجب أن يتصف بهذه الصفة العظيمة، لأنها مفتاح لكل خير. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا وقدوة في صفة الصدق، فقبل بعثته لقب من قبل قريش بالصادق الأمين، فقد كانوا يستودعون رسول الله صلى الله عليه وسلم حوائجهم ويأتمنونه على أشيائهم وأسرارهم. وحينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر له بنو جلدته وعشيرته العداوة والبغضاء والكره والحرب، ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسن خلقه، وظهر ذلك في رد الأمانات إلى قوم جعلوا أنفسهم أعدى أعدائه. ولما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. رواه البخاري ومسلم. ولمكانة النبي صلى الله عليه وسلم في الصدق، فقد شهد له أكثر الناس عداء له، كما ذكر ابن هشام والسهيلي أن النضر بن الحارث قام خطيبا في سادة قريش قائلا لهم: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد. قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر. لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم وقلتم كاهن. لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم وقلتم شاعر. لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه وقلتم مجنون. لا والله ما هو بمجنون، فانظروا في شأنكم فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم. وأكبر من هذا كله شهادة رب العالمين على صدقه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي شهد لما جاء به هو الله في قرآنه المنزل من فوق سبع سماوات. ويقول ابن عاشور معلقا على هذه الآية: الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصدق هو القرآن. أيها المستمعون الكرام، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ما يحث المسلمين على الصدق في أقوالهم وأفعالهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه مسلم. بل ويوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابه للمسلمين قائلا لهم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد. ومن عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التربوية ما تركه في نفوس أحفاده والمسلمين من حب الصدق، وأكبر دليل على ذلك ما رواه أبو الحوراء حيث قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. رواه الترمذي وأحمد. مستمعي الأكارم، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متصفا بهذه الصفة في كل أفعاله وأقواله، حتى في وقت المرح والفكاهة التي يظن البعض أن الكذب فيها مباح. فعن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد ناقة. قال: يا رسول الله، وما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ رواه أبو داود. فكانت هذه الفكاهة من النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل من عامة المسلمين من باب تقارب النفوس وزيادة المحبة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يستعمل فيها إلا الصدق. وكذلك كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الحرب الذي أجاز فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكذب على الأعداء اتقاء لشرهم ودفعا لضررهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل أيضا إلا صدقا. ولننظر إلى موقفه قبيل غزوة بدر التي خرجت فيها قريش لتستأصل المسلمين، كما ذكر ابن إسحاق وابن كثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه أبو بكر رضي الله عنه ليتعرف أخبار قريش، فوقف على شيخ من العرب فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم، فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. قال: أذاك بذاك؟ قال: نعم. قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه قريش. فلما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. ثم انصرف عنه. قال: يقول الشيخ: ما من ماء، أمن ماء العراق؟ أيها المستمعون الكرام، ولما قدم وفد هوازن علمهم النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الصدق في أول يوم لهم. روى البخاري عن عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه. فهكذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام، حياة يملأها الصدق في كل شيء، في جده ومزحه وفي سلمه وحربه، فحري بنا أن نقتفي أثره ونتبع منهجه. فقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في الصدق، فهذا كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما تخلف في غزوة تبوك رضي الله عنه وأرضاه يقول: فلما بلغني أنه توجه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت توبته رضي الله عنه وأرضاه يقول: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: يا رسول الله، أمن عندك أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي، الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو الله أن يحفظني فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، إلى قوله: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وأمثلة الصحابة رضي الله عنهم ونماذجهم في هذا كثيرة، ولولا ضيق الوقت لسردنا لكم شيئا من ذلك، ولكن نكتفي بهذا، فهذا ما أسعف به وقت هذا البرنامج، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.